وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكر

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

ذلك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون

غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على

أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلك

آياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

عام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألا

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

يعلمون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل الخبيث

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فأن لله خمسه

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف

بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

رسول الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم

والسماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

بمدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.

ذلك، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيت

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

مغفرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغلقنا

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

تكن قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما

لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

مَّعْدُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.

تبغضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

الحق إن ربك عليم حكيم

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوى

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

الحق إن ربك عليم حكيم.

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم

أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله.

والله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

ذلك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا

آياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

الحق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

العذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

كالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة، خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيقد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك معنى ملك، من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت لما أعطيهم قتوه كيك، يعني ثم الناس بتلاقي خبزة، هذه مش شعر بأن القتوه هذا، يعني لأن هي لما تستمتع تأكل القتوه فتحسبهم ما عندهم الخبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبوقتوا، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا، حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال ناعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير، رائحته كانت، وكانوا يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسله بتاعت الامير لما يغسل البشه، الميه اللي تطلع من البشه اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الامير. شوفوا لاي درجه، لما تولى الخلافه وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالطرف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب بعشر دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه ان ياخذ من زوجته وياخذ من اقارب كل اموالهم اللي جاءت بسبب انهم بيت الخلافه، ويضحي بيت المسلمين، مال المسلمين. وجدت صعوبه في الموضوع،
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لا كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقف فاضية وتقدر تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأن أنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له، كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد، ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شو يصير لهم؟ يصير لهم أنهم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.

0: هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبيلنا فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حد نقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني بتكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد مس عيل والله نضربه مهما كان السبب، ننهى ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا، لأن الظلم شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب بتاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعاني أنت واندبولك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان، ما أنا يعني يبدل بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قالوا لا أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب ان كل الامور جت بسهوله. وذلك حتى تو الان لما جي واحد اسس شركه تعب في تاسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من اجل ان يبني هذه الشركه، حرصه وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش اللي بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص فيها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه هي أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية، أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش حد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده صحة سلطان يبتى يفسد أكثر مما يصلح. أخي إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش كيف يشعر بحاجة الناس. أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في الطرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد بدل من كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمان. اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة، بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل أن الطريق نديرها بحيث أن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول لي أدفع الرسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا يعني مش شاعر بالمسؤول، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة مهماش، يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، ركب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء والقهوة والشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار وحده وما فيش مكيف ولا حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل، لا ما نطلبهمش، انا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زين خلاص، اوكي مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. اذا شعرت اني نافع والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايقين، خلينا نديروا اصلاح عام، حتى لو نطالب الدوله بان يوفروا لنا نثريه لغرض معين، هو الغرض مش لشخصي، مش بغير مكتبي او بغير سيارتي او بغير المكان اللي قاعد فيه انا، لا بغير شيء يعطي راحه للناس اللي تشتغل فتخليهم اكثر انتاج واكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء العمال المش عارف ايش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها. ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا والله تعال يا رجل تبدا نتكلم انت شنو اللي ناقصك، نحن مستعدين نوفر لك حاجتك اثنين ثلاث خلاص وفروا لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجه الناس، هذا منطلق من حاجه الشخصيه، ولكن اراد ان يستغل حاجه الناس للوصول الى حاجاته الشخصيه. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه ان لانفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجه عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتوا الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك انا الان لما نشوف واحد يدير حاجه لمصلحه الناس نقول له احسنت، ولما نشوف واحد يدير حاجه تضر الناس نقول له اسات، نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات، هذا فعلا انسان تحميه او تقوده قيمه، قيمه الخير، قيمه الحق، وقيمه العدل. يوم من الايام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فما كتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها حطي نفسك مكانها، انت يوم لو جيتي وما جبتيش الواجب ما كملتيش او ما جبتيش الشيء اللي مطلوب منك شنو تمني الابلة تتعامل معك؟ كيف تتعامل مع الناس؟ طبعا هذا ما يعنيش ظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لا، لكن بس في شيء نفسي. انا على فكره يعني جربتها في تاريخي، في التاريخ الاكاديمي مع طلبه، ان طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في الماده. ليش؟ لاني ما اشعرتش بالاهانه رقم واحد، واشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، واشعرت بمسؤوليته. فايش تقول الله انا اللي انا اللي ظالم، انا اللي غلطان، انا اللي انا انا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي استاذ ثاني انت ما تنفعش، انت كذا، انت فاشل، انت تتبع لي في كذا، تدي لي في كذا، فياخذ هزيبه ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شو الغلط تاعه. راهي مساله مختلفه. طالب جاك متاخر وخاصه المحاضره الساعه 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل، هو اصلا باين ليش شو نوصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكله، بس المره الجايه رد بالك اطلع بدري شويه، يعني قبل بدل ما تطلع 7 ونص اطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة أو نص ساعة زيادة ما تضركش، لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن راح تفوتك كذا وكذا وتبين له أن التأخير بتاعه هيضره هو مش هيضرك أنت. وهكذا المسألة محتاجة منا أن احنا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها، مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة أنا ننسى حاجة الطالب، مش معناه اني انا يوم اصبحت مدير مؤسسه ننسى حاجه الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسه. وانا اتكلم على فكره حدود المسؤوليه في حدود الصلاحيه، يعني واحد عنده صلاحيات عنده فلوس وعنده امكانيه انه يدير طالبه، ما عندهش هو انا عايش عارف حاجه اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم مش قادر شيء، حتى انا قاعد زي زيهم، هذيك مساله اخرى. لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضعي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية والله يا أخوة رأى عشناها نحن في يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير لكن نفس الخامة متقاربة الحالة متقاربة بساطة في الجميع. سيارة عادية عند صاحب سيارة منقضم عند السيارة كان سيارة عادية مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بيع الناس ولا ما يجلس مع لا لا يجلس مع الأرض يجلس مع الطاولة يجلس مع كيف ما يجو يجي معها هذا الغني ما كانش. لكن تو الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة أصبحت في شكل البيت في شكل السيارة في لبستنا في تعاملنا في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا واللي جعان والله واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه المشكلة. فنقول أنه نحن خطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة بالذات أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها. طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول. كل واحد هيسأل عن نفسه وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب طالب بإصلاح من كلا الطرفين من المواطن أنت أدي اللي عليك ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا. بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة

تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة ختم بسورة الإخلاص، فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السورة الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر، أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين، ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق، فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق
بما فيهم من جميع الشرور استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس فهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت: وإني أعيذها أي مريم وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفس الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر، وفجأة تلقى روحك تسأل أنا كنت اندافع عليه ولا كنت اندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكان عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقول يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرروا للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قعدنا نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قعدنا نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، ما دام الحقيقة حنقول الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك، لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك، لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس، لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمين غلط، وتبدا تشرح وتبدا تبرر وتبدا تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، انا نعرفه اكثر منكم، انتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة انك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته، هو ممكن ما كانش حتى مهتم ان هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت حريص على سمعته، وخايف على سمعته، وخايف على اسمه، وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدا الالم، وهنا يبدا الوجع، وهنا تبدا الثغره اساسا، وتبدا الفجوه بيناتكم. خليني احكي لكم قصه ونتعمقوا في القصه هذه، من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون اول شخص يظلمك. في القصه، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا منعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها، حتى لما صاحبتها تغلط كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية، وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة، مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة إن احنا مرات ما نتحققوش من الخبر أو من الكلام أو من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص أكثر من الحقيقة الموجودة أساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شنو الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس، ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط، خطأ، وهذا مش تخلي راه، هذا احترام، لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة راه. مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك. لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة إنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك راه. أصعب لحظة مش إن لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطره، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتهاش في المكانة هذه من الأساس. هنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا لا، ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك. لكن في كل مره يثبت لك الموضوع هذا ان الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانه اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقه يقول انا دفعت عليك، علاش انت ظلمتني؟ انا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة انك تكون اول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني. هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير راه. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين إنك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجع لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. اعطي فرصة لكن مش الى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهها، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، به أم مجان تقريبا أم أنا واجهت تقول صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجرهم هجرا جميلة. جميل معناها مش حتواجه. بياض الروح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه، جميل. يعني بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. ما جميل. بهنا تو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا. بهنا تو من وجهة نظري أنا حنجاوبك. بهي لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي. وتسمع وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، احنا لازم تعرف ان مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات اقوى رد هو وصلتني فكرتك، وانا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معي هيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة أنه هو ما يستاهلش أنك أنت تحاوره، ولا يستاهل أنك أنت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار، نمشو بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا، سويس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرماني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه بح، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغربي يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي بح. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمي تقول مستحيل نسامح بحي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا، وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في أحسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتوانا عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيته به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس جوا، هل تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجا تقول الخيبة بعد التباهي، إتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوف ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى الصدمة. باهي شوها، هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا. سبعة يقول قلبتي للمواجع، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجع. ديجا تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجا تقول واجد. ترى نشوفه تاني. جمعة يقول إيه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة. حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا، ايه تقول ايه. بياض يقول مستحيل. ابو غيث يقول للاسف كثير. جرمن تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحل يقول ايه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحه لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانيه انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعه يقول لا وبقوه. ميسم تقول لا. جوها هل هتقول لا يمكن؟ متجر يقول لا لا. عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكره. أم مالك تقول لا وألف لا. يوزر تقول لا. أمون تقول أكيد لا. أبو غيث تقول لا لا. العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا. دقيقة بس، الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. ديجا اصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد في اشياء تندم انه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هل تقول اللي طاح من العله يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. ايوه. ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهايه من جديد، فاكيد لا. انت فاهمه الحياه صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا. سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري جو هل هذه تحسب تربي شكلها طول. متجر يقول لا وألف لا. بياض تقول لا. يوز تقول نسامح لك ما نرجع زي قبل. محمد يقول لا. أبو غيث يقول نسامح وما ننساش. محمد يقول أكيد لا. أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح. بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة. ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل. جرمة تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمني. محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. هو السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جوهلها فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيه تقول لا. عبد الرحمن يقول لا. تمان يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة؟ لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس، هذه كانت إجابتكم صح، وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلتكم توا، جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك. حافظ على نفسك، ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف. مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، إنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف إنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء انك تعترف انك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني غلطت وندمت اني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك، لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك تو حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا إن مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة للأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم بهي، واسمع الرسالة هذه. أنا ما ندمتش إني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش إني ندفعت عليك، لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني إن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج اني نبرر لنفسي امامه. ممكن انا سامحتك وعذرتك، وممكن انا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته اني انا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذي الزلة هذه وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه رسالة مش للشخص الظالم، هذه رسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي ان الناس افعال مش كلام. اتعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج، وتعلمي أنك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه، وتعلمي أن الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا، فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

تلك مع السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من

0: صفر 92 150 59 99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله، شن أخبارك أنت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد، اكيد من التيك توك.
1: نعم،
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين اخونا محمد. تفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي،
1: نعم تفضل.
0: خلاص نعطيك اول سؤال، يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الايام، باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الايام هو نفسه ظلمك، شن اول احساس مريت بيه؟ اول شيء حسيت بيه، هل كان غضب، صدمه، ندم، او خيبه امل؟
1: والله اول حاجه يوم الطيب ان شاء الله،
0: يوم ناطيب ان شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجه ما فيش حاجه اسمها خذلان، ندم، صدمه، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الاول. يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، ويأخذ لك، يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لان مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لا هو انسان صح عنده مشاعر واحساس، مش حيدير فيك اصلا.
0: صحيح صحيح، بس انت كيف بتدير معاه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمه منك وكلمه مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله يا استاذ ملك، انا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا حتى خمس ايام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها انا، فهمتي؟
0: لا كذا، الحمد لله على كل حال.
1: والله الحمد لله، حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص، هو طلع أشخاص الموضوع.
1: دمرت والله يا سيد الملك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ بيقول لي، محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله كل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح. صح صح، بارك الله فيك.
1: والله الله، والله ان شاء الله يعوض خير.
0: اكيد اكيد، ربي بيعوضك خير.
1: يعطيك الصحه ان شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم كلك، تسلم.
1: وكلك اول مره راني نخش عليك، وربي يعطيك ان شاء الله.
0: تسلم تسلم اخونا محمد، ان شاء الله
1: ربي ان شاء الله يهدي جميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمه الطيبه، وايضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحه من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو، السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، لا تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف حلبة عندي.
0: باه، انا اعطيك انا سؤال، باهي وجاوبني على السؤال واسرد في الموضوع. خليهم فصلت المكالمه صح. باه، خليني بس نقرا تعليقات شويه، بس كان شويه حولي المكالمه. الشاعر خليفه مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، امسيه طيبه ان شاء الله في اجواء جميله ممطره. من القلب الى القلب، برنامج يمس حياتنا اليوميه، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود، المهندس يونس. لا يكتمل البرنامج الا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة، أقصى الخيبات مش من العدو، أقصاها من شخص كنت أظنه

0: أمانا. ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة. الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة، وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
1: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
1: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
1: يطلع عندك الكينج.
0: يا أهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بيك. اتفضل يا الكينج.
1: سؤال بس نعرف وخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
1: أعطيك سؤالك.
0: أعطيك سؤال.
1: ايه.
0: به. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
1: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
1: تمام. ممكن تعد لي صوت شوي يا استاذ الملك؟
0: به تفضل. اي سرد لي الموضوع. تفضل يا كينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
2: الله يسلمك. كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟ كيف حال العوائل؟
0: الحمد لله والله كويسين، الحمد لله طيبين، بارك الله.
2: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
2: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي، بارك الله فيك.
2: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
2: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين، بجاه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورسي، بما ان اليوم مسيت حاجه منك.
2: كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
2: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت وخذ منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
0: أنا
2: قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلام هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب انصبت عليها، البنية هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص أهو، اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا رو كلمني فلان، وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجعت، عيطت في وجهي. شن قالت لي؟ هو عليا وهو من قالك تقولي؟ قلت لها لأن هو لايم عليك، وقال فلانة معاش ودتني، وفلانة معاش عطتني، وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني. باهي شي أنا قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك، لأنك أنت خذيت منها فلسات وهربت بهم، وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء رد البنية فلساتها، نعتبر ان هيك ملك دفعت عليها ولا
0: دفعت عليها
2: دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها، يتصل بها شن تقول له؟ تقول له ليك انا مازلت بي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير انت ما تحرجش عليا، ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك. عرفتي شفتي انا دفعت عليها، شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه، فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها، قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لي تعرف كان تنوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها. عرفتي كيف؟ ترى اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه، اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك، لنا نصب عليها نصب راه مش خدناها من هكي، نبي يرد لها فلساتها قلت حرام ما هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء، خلي يرجع لها. شفت هي جت معاه، انا اللي وجعتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي، وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم، كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك ووقفوا معاها هي، لان هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحه هي كريمه، انا نقولها قدام الملك، انا تسمع فيا وانسانه وداده وتنقد في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها، حتى انا ودتني جميلها فوق راسي وان شاء الله ردوا لها في الفرح، حتى رغم اني مختلفه انا وياها. لكن انا دفعت عليه، قال اه هي مفروض شنو كانت تقول يا ملاك؟ قلت اه نورس احسن ما درتي، قلت له راني انا متحشمه مانيش قادره نقول له، وهو ما ردليش فلوسي، وانت صح عليك يا نورس قلتيها، انت هاك تكلمتي يا نورس شنو كاني؟ مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي؟ شفت معاه هو، عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خذ فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك، مفروض انت شد، مفروض يا ملاك هي شنو بتكون؟ انا بنعودها مره ثانيه، مفروض تقولي صح عليك انا نورس احسن ما درتي لها، قلتي لها الكلمه هي رانيني متحشمه منها مش قادره نقوله لها، هاك انت جربتي وقلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش، عندهم الحق يقولوا نورس فتنت، لكن انا سكرت منها هو واتصلت بها قلت لها فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك، شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك، فانت ثلاثاتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها، ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي، عندهم انا واللي حتى الثانيه اللي مش واجهتني، لكن ليش الحركه هي؟ انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه، انتم من الاطراف الثانيه شنو دخلكم؟ تضعف دخلين ارواحكم شنو دخلكم؟ عرفتي؟ فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص، حلفت ما عاد ندافع، حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغنى منه حد ولا صغاره، حلفت ما عادش ندافع على حد، يعني انا لما دفعت على الانسانه هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسه معاي الصراحه، على قد ما قلتها كويسه معاي كويسه معاي، حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على امي ولا ابوي، قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقول لي نورس انا نجيك غير توا ليل وكل شيء، معناتها انا وقفت معاك وقاعده لحد توا انا مستعده نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استقفلها مش قال لها كلام غلط عليا، فهمها غلط، فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحد توا ندافع معاك، لاني عارفاتك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا، عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها وخلوني نحلفت معاش ندافع يا ملاك على حد، وانا راني معروفه من الناس، الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك تقول لك اه نورس راهي في الوجه، انا في الوجه، عرفتي؟ ما نعرفش ملاك نفتن فهمتي، حتى اه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من الراديو غطي الراديو، يقول لك راه كانت تبدا مقعمل في ميعاد ونورس موجوده فيه وظلمته في حد راهي حدافع عليك، انا تعرف كنت ندافع هلبا على ناس، لكني في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني، لكن هي البنيه هي ليش ما تفهمتنيش؟ لان هذاك اللي تصل بها قلب لها راسها، عرفت كيف؟ طلعني انا في السن واني قاعده لحديت الان قول كلمه حق، هو نصب عليها دفع لساتها ما يتيمه زينا حتى تاخذ في الضمان ماهيش، لكن هي وداده وهي تقف مع الناس وهي تنقص الناس تخلص الايجارات على الناس، أني نعرفها قد عاونوا قلتها وراها ما نكلمش
0: الله فيك يا نوراس،
2: لكن كلمة حق يا ملاك
0: إنها
2: هي تنقض في الناس وإنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميها نهاضة الطايحة، عرفتي تقيم في الطايحة فهمتي كيف، لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي. أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان أنتم التانيين شو ندخلكم، خسروا صداقتي وخسرتهم وأنا حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا أكبر الأفراح ولا ما تقولهم بعيد سوا عليهم ما تقولهم أغلى الناس مش حنعزيهم لأنهم فهموا كل شيء غلط. أنت وأنا قاعدة على حديث الآن البنت هي نقول في حقها إنها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فأنا رحم على باها وعلى أمها لأنها جدعة ولأنها تريس واحد يحس راح يبرم في شنادة مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثة بالأربع آلاف وتنهض فيهم فأنتي فصح عليها. وأنا راني قاعدة نقول لك يا فلانة راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي والله يسامحها، أنا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش. هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحية، خلونا ما عادش نقولوا كلمة خير، خلونا ما عادش ندافعوا على أحبابنا، خلونا حتى لما نقولوا فيه كلمة ظلم ما عادش ندافعوا، أنا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي. فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله لك السعادة.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، كيف الحال استاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
3: تحياتي لك استاذ ملاك استاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بك، بنت القربولي ولا
3: ايه؟ بنت القربولي.
0: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
3: ايه غيبت هلبه، وانت حتى انت ماش كل ما نسمع نلقى فيه اعاده تقريبا، نحاور نتصل ما يشدش معايا.
0: ايه صح،
3: الجمعه اللي فاتت
0: طبعا.
3: انا ان شاء الله تكوني بخير الفتره هذه كلها الغياب.
0: اسمعي بنت القربولي، نعم. انا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعه اساسا الغيته هنا.
3: باهي
0: الغيته يكون فيه اعاده حلقه بس، لكن هو الحلقه المباشره دائما الاحد والثلاث.
3: ايه صح، حتى هلبة عليك
0: يا ريتي خليت مكان.
3: ايه لا هلبة والله، يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
0: لا لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني بس. إن شاء الله ربي يعاونك
3: والله.
0: إن شاء الله. تفضلي بنت القربولي.
3: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الأخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الأخوة زي الأخ أحمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعتها مستدلة قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يعني عبد الله، إن شاء الله ربي يفرحك بعودة ولدك يعني ربي يصبرك. أيضا لها تحياتي لها مستدلة وفادية والأخ هنيبال، وإن شاء الله هلبة هم كانوا سمي لا وبرت كلهم نحييهم.
0: تسلمي
3: أمهات وأخوات كل من يشارك معك ويحيى في الحلقة ديما يعني.
0: بارك الله فيك.
3: وبارك الله فيك انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هدف بصراحه ساعتين
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
3: والله زي نرى الاولى كل ما يبوش كلامي ما يبوش شيء.
0: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
3: بس رايك تو انا نقول لك والله للامانه ما كنتش في الاستماع عليك، راهو جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معي خط
0: زحمة.
3: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت إعادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، وللأمانة كان في وقت تاني نتابع فيه برنامج تاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح مزبوط صح،
3: هذه صح. هي
0: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قوليلي
3: قوليلي شنو
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيهولك جاوبيني على حسب السؤال كويس. إيه؟ هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
3: والله الصراحة نسامح.
0: معلاش؟
3: نسامح للأمانة.
0: علاش؟
3: لأن أنت مثل العذر، لأن هو الشخص لو واحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة، يعني قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
0: صحيح.
3: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك، يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وان انت خلاص يعني بيستغنى عليك اذا تقولي يضربك في يوم من الايام او يحكي عليك بكلام سوء كذا، ومرات تلاقيه راه مش منا راه تلاقيه من ناس ثانيه يدفعوا به يعني.
0: صحيح.
3: هذه الحق مني نوعيتي نسامح هيك انسان مسامحه وانسان ان شاء الله مني حتى اني سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
3: تحياتي ليك وبارك الله فيك ولتواجدك ديما يعني.
0: شكرا.
3: ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ويعطيك حتى انت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
4: احلى رجل يا احلاه.
0: اهلا وسهلا.
4: مرحبين في مالك يا اخوان.
0: الحمد لله، كيف حالك انت ان شاء الله طيب؟
4: والله الحمد لله تبارك انت تحت الدهر.
0: الحمد لله في نعمه والله.
4: والله موضوع انا ابغى الحوار وابغى الموضوع.
0: تفضل.
4: حبيت اركز شعر.
0: تفضل بقى.
4: طبعا الابيات هذه جاءت الامام الشافعي. قل إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل ما تهواه يهوس بقلبه ولا كل من تعطيته لك قد سقى، إن لم يكن ففي الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عارف، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرته. ديما طيب فيك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
5: مرحبتين بيك يا أختي.
0: الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
5: والله إلا بخير الحمد لله. شن أمورك؟
0: اتفضل.
5: والله إني سمعت أنه مش كيف نشارك معاك.
0: اتفضل، مرحبتين بيك.
5: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك تسامح حد ظالمك.
0: إيه.
5: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر، كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تزقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهمي، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفطل منه، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا أختي ولا لا؟
0: معاك معاك، نسمع فيك.
5: ايه فهمتي كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ونجينا شر.
0: لا حول ولا قوة. صح ولا لا؟ صح،
5: هذا اللي ساير الآن. يعني الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، بقى ندير الخير وننساه ويجيني شر، مش كفاء الخير هو أرد الخير. والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن الآن الإحسان يكافوك أبعث له. أنا الآن أنا أتكلم معاك راني من دور الخير يعني في أمانة. الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك من اللي قدمت ليت العمر ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العمر كيفك من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه في الشر هذا البعد عنا خير حتى يقول لك أبعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا أنك تسني راحتك ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير الحظ يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا أراه والله عز وجل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله قال كل بير ترمي دلوة في البير اللي دائرة بتلاقيه اللي تظهر عبتحس ده اللي دير هذا اللي ديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله يشي يوم يلقى نفس المعاملة
0: صحيح
5: بارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير
0: بارك الله فيك شكرا على المشاركة الطيبة شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ملوكي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
6: وينك وشين أخبارك ملوكي في يوم 15-9 وينك؟
0: الحمد لله لا الحمد لله بخير.
6: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاخذي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
0: لا والله استاذة ليلى مش بس راحة بس هذا كان قرار حتى الادارة يعني لان القوة ضغط علي هلبة يعني وانا محتاجة اني نرتاح شوي.
6: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك جاي يومين الاحد والثلاثاء حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بيه المهم ما تغيبيش علينا.
0: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش نزعلكم بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص
6: انا
0: والله هو ظرف خاص يعني ظرف خاص بي انا ممكن شويه
6: خير ان شاء الله خير.
0: لكن
6: اقول لك ما تغيبي راك عزيزه علينا في غيابك تصغر الدنيا بينا لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبرها ملوكي تكون بخير تحية ليك والمهندس واللي انتي ساعدك واللي انتي ريحك احنا يريحنا راحتك من راحتنا راح وراحتنا من راحتك
0: بارك الله فيك بارك الله فيك
6: مكانك ان شاء الله.
0: لا ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
6: بكل شيء بتصغير الله
0: اكيد
6: تحياتنا للمهندس زايون ان شاء الله ربي يحفظه وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب
0: بارك الله فيك.
6: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية وحسيت اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه فأني بنقول له خلي الخير لله سبحانه وتعالى والله يعطيك والله يودد وما زال نعطي والمد لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه لما الإنسان فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر ودائما انتي في كل حلقات تتكلمي على الخير انسى على الخير ما تندمش عليه درت لله سبحانه وتعالى يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة قال الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ويأتيك آخرا الندم ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم كل من ظلم شخص، كل من وقف مع شخص وظلموه، كل واحد وكيله ربي، ما فيش إنسان من دغش، ما فيش إنسان من أترش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
0: اي والله
6: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يستاهل الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل، وهي قاعده عند وعدي فمن وعده وفى. يا وخينا احمد الكرت اللي بيانا من المدار، قول لي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، انا قاعده عند وعدي. ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله يرحم ربي جوزته، نقول له ما تبكيش كنا معه والله لا احتاج في حاجه،
0: ان شاء الله ربي يعوضه خير يا رب،
6: وانا نكون اولى المبادرين. ومن عمري ما عطيته، قلت يا ريت فلان اعطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريت ما وديته، والله يا ريت ما اعطيته. لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
0: اي والله اي والله
6: عزت نفسي يا ملاك، بالله عليك ملاك، بالله عليك ما تحرمناش من صوتك. تحطوا يوم في الاسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولجوزك بالكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لوقيتنا السابية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أمية سلمت عليه بالخير القرابولي. فكل التحايا ليكم، كل من داخل الطيب وخينا عبد الحميد، أستاذ إسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا،
0: إن شاء الله
6: كل الأحباب وكل الأصدقاء،
0: إن شاء الله
6: الخير ونساء ودير الشر وتفكره استمروا في الخير. هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقديم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدو مع ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تحيه ليك ابداعتي وتالقتي وتبنيتي برنامجك، وعندك تحيه كبيره كبيره من الاعلامي او ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسكت عليك، وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها راهو خي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي،
0: منتزه المرح.
6: فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك. وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف، والمعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا إلا الغريان.
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة، بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، صراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة مقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة، يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي، لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر. ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الاشياء اللي تمسنا اللي اصلا مش مداري لها اهتمام ولا مداري لها حتى اي اهميه صراحه. فبارك الله فيكم. ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش استمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤوليه اللي حملتوني فيها وكل شيء. هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو يا صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعبة فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. أنا اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم مش بس عبارة على كلام فقط. لا، إحنا لازم نتعلمه، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم إن نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزه مرات، لكن للاسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليك الف سلام.
0: تفضلي نورس.
2: تعرفي ملاك لما انت تودعي فينا ان شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك احنا على الخير. احنا نتمنى لك ان شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر. إحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
0: قولي
2: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلتها اللي هو اللي نصب عليها وخمت بفلوسها خلتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها. لكن لا نورس ملك بلاد حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك أنا أتمنى لك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا ان شاء الله غيابك في الفرح، وانت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك. ان شاء الله ما تغيب، عرفتي؟ وتركتي بصمه في راديو البلاد، تركتي بصمه في راديو السرايا. انت يا ملاك انت تاج على روسنا، انت مش حبيبتنا بس اكثر حتى من انت الدم الشريالي بالنسبه لي انا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك ان شاء الله على الخير وعلى هنا. سلمينا على الوالد وعلى الوالده ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا نورس، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 092-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا ما عرفت شو نقول. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
7: حالك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلته مباركه.
0: يا ودي ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
7: امين يا رب العالمين. يقول لك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
0: اي والله اي والله
7: صح ولا
0: اي والله.
7: نقول لي صاحبي اعطيني اعطيني اعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف، نقول سنسمك ننكر الجميل بتاعك، لكن الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف؟ ها؟
0: صح صح كيف؟
7: ألو؟
0: نسمع فيك نسمع فيك.
7: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف ساعته ما ينساش. ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله، صح ولا؟
0: اكيد اكيد اكيد اكيد.
7: الو
0: اكيد معاك معاك.
7: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر فكره والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي يكرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش امكانيه والله انت غير في المسرحه، بس وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
0: غير دقيقة أنت بحداك، خلاص اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
7: هو ولا
0: أكيد أكيد هو حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
7: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
0: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم. ألو.
0: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا.
8: مرحبتين سلامتك.
0: أهلا وسهلا.
8: أهلا بك، أخبارك؟
0: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا، عرفت؟
8: نعم.
0: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
8: لا والله مريضة الحق.
0: يا إن شاء الله لا بس عليك يا رب.
8: ما فيش واحد تفضلني يا سيدي.
0: بقى تفضلي موضوع الحلقة اليوم.
8: والله لا أحب الحي الحق، يعني ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
0: حي حي هيك تفضلي، مساحة لك.
8: نحي أخونا ناجي اللي كان يتكلم، أخوي أحمد، أستاذة ليلى غرياني، أستاذة نورس، بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير. السلام عليك.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
8: شكرا. بنت ليبيا معك.
0: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
8: الله يسلمك.
0: بارك الله فيك على المكالمة، وإن شاء الله وصلت التهنئة، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا ليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافاته والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استدى ملاك، اللهم عفو وان تحب العفو فاعفو عنا. اف اي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استدى ملاك، مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة لاستدى فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك انت والاستدى عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي يا أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرف إيش ندير، نلم كشيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنت أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك ويسعدك ووفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام، لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرده صاحبه، يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل، لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري، نبي نقراه كانت في المكالمة قالت رسالة طبعا من هنا طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا رسالة لبابا وماما وقولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي يكفي إن الدعوة توصل لوالدي لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم لولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه راهو عبارة على موضوع عابر ولا كلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيك مالك، ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بال الحمد لله، في الحال أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي بتوك والحي بخيك نورس وبنت القرب، ونقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيك إن شاء الله. هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفيها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله.
1: وانا سمعت اخيك نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه، ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك ونطمن له خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا، ونحيي وخيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياة، ونقول الحمد لله سلامتك يا رمو حتى صحيحة والله ما لحق.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع، ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد، جزاك الله خير،
1: ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش قلت لك نبي نقول لك حاجة، بس بالله عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير، هي غيابك نحن بالعكس نحن والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افضل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي نعزك عندهم، ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا وان شاء الله لا باس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر،
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو؟
0: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي، تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند الكلية في عمل واحد، وقفت معه وقف معي حق ما هم أنا ما نقولش بضل حد علي باهي، لكن وان توصل إنه هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، ويعتبر أمك كيف ما نقول احنا بعاد عنك، مش كيف الشخص هدايا باهي، لكن الفضل ربي علي، ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. وديما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر، كان نسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادثة، شفنا فرحتها في مصر، والحمد لله العالمين إن في رب واحد ورب عادل، وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق، وديما نكونوا كيف نقول لك، نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا، بالنسبة لي نكلم فيك عمار.
0: عمار
2: والله ماني سامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ماني سامحة لدي لا آخرة حق. ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانك كويسة. وتحية للأستاذ يونس، وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم. ومعناه شفتي كلامك كنت نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك،
2: ديما طيبين.
0: تسلم،
2: واتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو تو حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوة،
0: وعليكم
3: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. رجعت
3: لك. أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته،
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب،
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، معش بترجع بكو؟
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، نقوله
3: باهي على خير ان شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
0: لا ان شاء الله، ان شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد مرصيد، بالله علي قولي استاذ يونس ياخذ رقمي وتواصل معنا بعد رصيد اسمه احمد.
0: باهي، هو المشكله ان رقم احمد ما خذناش،
3: تمام.
0: ما خذناش لانه هو تقريبا ما خذاش رقم احمد يعني، لكن كان تواصل معنا تو ناخذ رقمه ونسجل رقمه، والحلقه الجايه الاخيره تكون وصلتوا للحاجه اللي تبغوا توصلوها.
3: ان شاء الله باذن الله. وانت طيب، داس المتعلقة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. اعتقد ناخذ فاصل قصير وبنختم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم، فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بهم ونرؤف بهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص، مش باش يعذبك لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية: ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع الموضوع.

مواقف، والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة أنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جي باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب. نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله، ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان، هل كانت رحلة المعراج إلى السماء من الصخرة المشرفة نفسها، أم من موقع حائط البراق، أم من قبة العروج، أم ليس أصلا من داخل المسجد الأقصى؟ ما هي حقيقة الصخرة المشرفة؟ وهل صحيح أنها معلقة في الهواء وأنها من صخور الجنة؟ وهل عليها موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر أصابع الملائكة، أو أن لها مكانة الحجر الأسود في الكعبة المشرفة؟ هل كانت الصخرة المشرفة قبلة لليهود؟ مشاهدينا، في رحلة المعراج مهرجان علوي وأكبر استقبال لأعظم نبي، حيث احتفى الأنبياء والملائكة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى إخوته الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وسلموا عليه، كما صلى بهم إماما في الأرض في بيت المقدس تحديدا. مشاهدينا، طالما فلسطين هي أرض المعراج، فما هو دور الأمة الإسلامية وما هو دور أهل فلسطين تجاه أرض المعراج؟ مشاهدي الأعزاء، حلقتنا اليوم من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة هي بعنوان أرض المعراج. لتناول الموضوع من الزاوية الشرعية معنا في الاستوديو الدكتور تيسير الفتياني، أستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان ورئيس وعضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج. أيضا سيكون معنا لتناول الموضوع من الناحية الهندسية عبر الهاتف إن شاء الله من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الدكتور المهندس هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس للتعليق على التقرير المصور، وهو مؤلف كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. مرحبا بك دكتور تيسير.
1: حياك الله وأهلا بكم. حياكم الله.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا فيك دكتور. سننطلق كالعادة من النص الشرعي، لأنه هذا البرنامج فلسطين في الكتاب والسنة، واليوم معنا حديث في صحيح مسلم. يقول هذا الحديث كما سيظهر على الشاشة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. دكتور، يعني بداية هذا المهرجان العلوي في رحلة العروج، لا أدري إذا كنت لك تدقيق علمي في لفظة المعراج أو العروج، لكن نريد أن نعيش جو الحديث، وهو حديث طويل جدا، قرأنا بس يعني جزء منه. نريد أن نعيش أجواء هذا المهرجان ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وبرفقة جبريل. يعني نريد أن نعيش ما في هذا المهرجان العلوي ولكن على أرض فلسطين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قضية المعراج، قبل أن نبدأ في هناك المعراج وهناك العروج. المعراج هو السلم الذي وضع للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرج عليه إلى السماوات. أما العروج فهو العملية نفسها، السلم هو المعراج والعروج هو العملية نفسها. فلذلك قد يقول قائل: لماذا قال المعراج ولم يقل العروج؟ أمرين، في وسيلة وفي يعني العمل نفسه. الوسيلة المعراج والعمل نفسه كان العروج. من أين العروج ومن أين المعراج؟ كان من بيت المقدس على وجه الإجمال وعلى وجه
0: سنأتي إلى تفصيل هذه النقطة لأنه فيها آراء العلماء، لكن نعم. نريد أن نعيش جو هذا الاستقبال في السماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القدس عامة.
1: نعم، يعني هو بعد أن ضاقت الأرض في مكة وفي الطائف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجد له مكان، حتى أنه دخل بجوار عدي بن مطعم ففتحت له أبواب السماء.
0: نعم.
1: وهنا ملاحظة، يعني من أراد أن يترقى، ومن أراد أن يترفع، ومن أراد أن يهيمن، ومن أراد أن يكون له الكلمة العليا، يجب أن تنطلق هذه الكلمة العليا من بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع، ترقى، بانت منزلته، مكانته من بيت المقدس. كيف ذلك؟ عندما وصل بيت المقدس، أولا بالنسبة للبراق، ثم ثانيا بالنسبة للأنبياء، المرحلة الأولى ربط البراق في حائط البراق، وتنقل جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام داخل ساحات المسجد الأقصى، فوصل إلى المصلى القبلي، وهو المبنى الآن، المكان اللي صلى فيه الرسول عليه السلام بالأنبياء. وجد حشد من الأنبياء جميعهم 124 ألف نبي، كلهم ينتظرون.
0: هذه
1: رواية صحيحة. نعم، 124 ألف نبي كما ورد، الأنبياء جمع كثير، 124 ألف نبي وجدهم ينتظرونه، فقدمه جبريل وصلى بالأنبياء ركعتين قبل أن تفرض الصلاة.
0: نعم.
1: وقبل أن يصعد، والكل مقتدي بالرسول عليه السلام. هذه فيها استلام وتسليم، يعني الراية سلمت للرسول عليه الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد عيسى عليه السلام. أنت الآن صاحب الراية، أنت الآن المفوض في التصرف في بيت المقدس، ومن يملك بيت المقدس يملك العالم. الذي يسيطر على بيت المقدس هو يتحكم في العالم، وهكذا على مر التاريخ. وعندما الآن اليهود يسيطرون على بيت المقدس ويسيطرون على العالم، لكن بطريق الإفساد وليس بطريق الخير والرشاد.
0: طيب، أنا أريد أن أسيطر على محاور وتنقلنا مرحلة مرحلة في مفاصل هذه الحلقة.
1: نعم.
0: ولنبقى الآن فيما ذكرت من موضوع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم محمد لقي في السماء الأولى سيدنا آدم.
1: نعم.
0: كما جاء في نص هذا الحديث الصحيح برواية مسلم، ثم في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم في السماء الثالثة سيدنا يوسف.
1: نعم.
0: ثم في السماء الرابعة إدريس.
1: نعم.
0: ثم في الخامسة هارون، ثم موسى، ثم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم. لكن في رواية أنس التي يرويها عن أبي ذر في الحديث يقول لم يثبت كيف منازلهم. يعني هل هذا الترتيب يعني توزيع بين الأنبياء بحسب مرتبتهم عند الله عز وجل؟
1: حتى أصل لهذه النقطة أخي الكريم، يجب أن نصل إلى كيفية العروج، ثم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى هذا. أولا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حائط البراق، ولا نقول حائط المبكى.
0: نعم.
1: يجب أن نؤكد على قضية حائط البراق. ثم عندما صلى بالأنبياء،
0: هو اليهود أصلا مش متفقين على مكان.
1: نعم.
0: حائط المبكى
1: 124 ألف نبي صلى بهم في المسجد القبلي.
0: نعم.
1: وهنا إلي وقفة صغيرة.
0: نعم.
1: عندما فتح سيدنا عمر بيت المقدس رضي الله عنه، كان يرافق كعب الأحبار، وعندما طلب من سفرينيوس اللي هو اللي كان رئيس البطارقة في القدس، طلب منه أن يدل على الصخرة المشرفة، فوصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصخرة المشرفة، فوجدها مليئة بالقذرات. لماذا؟ لأن النصارى يريدون أن يغيظوا اليهود. كيف يغيظوهم؟ يوسخون ويقذرون الصخرة التي يعظمونها. الحديث الآن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قال لكعب الأحبار أين نصلي؟ فقال له صلي خلف الصخرة. فقال عمر لكعب الأحبار لقد جذبتك يهوديتك بينما أصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الرسول في المسجد القبلي، في المصلى القبلي، وصلى عمر في المسجد القبلي اللي هو الآن مكان المسجد الأقصى اللي يشار إليه كالمسجد الأقصى. الآن المرحلة الثانية، عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ربط البراق في حلقة المسجد، لذلك هناك روايات بأنه ربط البراق في حلقة المسجد. الآن في مرحلة العروج بعد الصلاة بالأنبياء وتسليم الراية وأنه هو أصبح الإمام، انتقل إلى الصخرة المشرفة. الصخرة المشرفة في حديث تبين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج من الصخرة هذه، وهذا الحديث مروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني إذن العروج كان من فوق هذه الصخرة، من تلك الصخرة المميزة في وسط بيت المقدس وفي أعلى مكان، وانتقل إلى السماوات ما تفضلت به. في السماء الأولى شاهد آدم عليه السلام أبو الأنبياء، في السماء الثانية شاهد عيسى ويحيى ابني الخالة. لماذا قال ابني الخالة؟ لأنه عيسى ليس له أب.
0: نعم.
1: ما قال أولاد عم أو صحيح. أولاد كذا. صحيح. عيسى ليس له أب، لاحظ، وقال أولاد الخالة. في السماء الثالثة شاهد يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة شاهد إدريس، في السماء الخامسة شاهد هارون، في السادسة شاهد موسى، في السابعة شاهد إبراهيم. هذه تدل على منزلة معظم الأنبياء الذين رآهم من أولي العزم. إبراهيم. نعم. من أولي العزم، عيسى موسى. من أولي العزم، موسى من أولي العزم، لاحظ. ثم النبي الرابع، أنا أستغرب أنه لم ترد رواية، اللي هو نوح عليه السلام، لم يرد اسمه من بين من رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: لماذا تستغرب؟ يعني في رواية ما ذكرت،
1: ما في رواية ذكرت نوح، ذكرت نوح، ولا رواية من الروايات التي استعرضت.
0: لا يحق لنا أن نستغرب إذا لم ترد رواية.
1: لا يعني أنا سبحان الله من باب
0: يعني لفتك هذا.
1: لفتت نظري، يعني لماذا. نعم. لم يرى نوح عليه السلام، لأنه من أولي العزم، يعني أنا. نعم. ذكرنا
0: من باب أولي العزم. طيب.
1: من باب أنه من أولي العزم. الآن هل هذا الترتيب هو ترتيب من حيث المنزلة أم لا؟ حقيقة أنه من أعلى الأنبياء منزلة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في المنزلة إبراهيم، ولذلك كان إبراهيم في السماء السابعة.
0: نعم.
1: ثم يليه في المنزلة موسى عليه السلام، كان في السادسة. هارون كان في السماء الخامسة، هارون لأنه لقي ما لقي من بني إسرائيل. ولاحظ القرآن الكريم، أكثر من ثلثين القرآن الكريم يتكلم عن موسى، و أحاديث كثيرة تتكلم عن موسى، و90% من أحاديث الإسراء أيضا تتكلم عن موسى وعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بموسى، وكيف أنه صعد إلى السماء استقبله عندما رجع وفرض الله عليه 50 صلاة، قال ارجع واطلب من ربك التخفيف. إذا ستكون علاقتنا بموسى وقوم موسى بني إسرائيل هي العلاقة إلى آخر الزمان.
0: طيب دكتور، يعني مكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هناك أحاديث، يعني مثلا حديث أبو ذر يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جانب البيت وفرج سقف بيتي وأنا بمكة.
1: نعم.
0: فنزل جبريل وقصة غسل صدره بالماء وملؤه بالحكمة والإيمان.
1: نعم.
0: إلى آخره. يعني هل هذا الحديث وغيره من الروايات تدل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وليس من فلسطين؟
1: الإجماع أنه عرج به، إجماع العلماء والمؤرخون وعلماء الحديث وعلماء التفسير، كل من ذكر قصة الإسراء والمعراج يذكر بأن المعراج كان من بيت المقدس ومن فوق صخرة بيت المقدس. لكن هناك رواية لمن أخذ هذا الحديث وحده. شو لاحظ أنت، الحديثين مرويات في مسلم، الحديث الأول بشكل تفصيلي، الحديث.
0: نعم.
1: الثاني بشكل مختصر.
0: نعم.
1: هكذا هو منهج الإمام مسلم، يأتي بالحديث التفصيلي ثم بالأحاديث المختصرة. وهناك ملاحظة، أنت لو تابعت الحديث تجد كاتب ثم. ماذا تفيد ثم في اللغة العربية؟ لا تعني الفورية.
0: نعم.
1: ولا تعني نفس المكان، في تراخي في الزمن وفي تراخي أيضا في المكان، تراخي في الزمان والمكان. فهنا الرواية هذه رواية مختصرة وليست رواية تفصيلية، بينما الرواية الأولى تفصيلية. هذا منهج القرآن الكريم ومنهج المحدثين. ثم أن الأحاديث الأخرى تبين المكان بالضبط، كما ذكرت عن حديث بريدة رضي الله عنه كيف أنه تم العروج بالرسول عليه الصلاة والسلام من فوق صخرة بيت المقدس، وكيف أن جبريل عليه السلام أشار بإصبعه فخرق الصخرة، والصخرة موجود الخرق فيها، هذا واضح جدا لمن يذهب ويزورها، ومصورة وموجودة في الكتب، موجودة في الصور، وأنا شاهدت بنفسي هذا الخرق. يعني خرق في المكان ذاك موجود، وربط به البراق، هذه ربط به كما يذكر الحديث. فإذا كان المعراج بالإجماع، إجماع الأمة وإجماع.
0: نعم.
1: العلماء، إجماع المؤرخين، إجماع المفسرين، إجماع المحدثين، بأنه كان من بيت المقدس، وعلى التحديد من صخرة بيت المقدس.
0: نعم دكتور، يعني الرواية هذه اللي ذكرناها أنه توحي لبعض القارئين في هذا الموضوع أنه العروج كان من مكة. هناك رواية مالك بن صعصعة يروي الحديث اللي هو بيقول بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، لما يأتي إلى قصة البراق مرة أخرى يقول ثم انطلقنا حتى أتينا السماء، يعني هذه رواية أخرى. لكن في نفس الرواية يقول فلما جاوزته، بيحكي عن سيدنا موسى عندما رحب به وسلم عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى. محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سيدنا.
1: نعم.
0: موسى.
1: نعم.
0: عليه السلام.
1: نعم.
0: فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
1: نعم.
0: يعني هل هذا له علاقة بظلم بني إسرائيل لنا وطبيعتهم؟
1: طبعا الحقيقة لفتة كريمة منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حادثة الإسراء والمعراج تمت مرة واحدة، وهناك أكثر من معراج كان للرسول عليه الصلاة والسلام، فرويت حادثة قصة الإسراء والمعراج وحوادث المعراج في أكثر من مكان من كتب، في بعضهم دمج بينها وأصبح هناك نوع من الخلط أو عدم يعني توضيح الأمور.
0: نعم.
1: فالإسراء قصة واحدة، من الإسراء والمعراج قصة واحدة ذكرت في الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك له مواقف مع سيدنا موسى، عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر بقبر موسى.
0: نعم.
1: وسلم عليه وهو كان قائما يصلي في قبره.
0: نعم.
1: ثم صلى بموسى إماما في المسجد الأقصى، ثم التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة.
0: تمام.
1: وأثناء عودته التقى الآن وعندما التقى به في السماء السادسة بكى موسى. شوف لاحظ المرحلة كيف
0: سريعا
1: بكى موسى، فقال لما ما يبكي؟ قال لأنه هذا الفتى أو هذا الغلام يكون من أتباع أمته أكثر من لأنه موسى أرهق إرهاق شديد مع بني إسرائيل. نعم. عجزوه
0: على كل هذا. نعم. هذه اللفتة المهمة، لكن الذي ذكرته من حديث بريدة أن جبريل عليه السلام خرق بها الحجر، وأن نعم. جزمت من بداية الحلقة أنه مكان العروج هو قبة الصخرة.
1: نعم.
0: من خلال تقرير مصور سنعرضه بعد الفاصل إن شاء الله دكتور، سيرافقنا الدكتور هيثم الرطروط من جامعة النجاح الوطني في نابلس، نناقش بعد أن نرى هذا التقرير، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحتم لنا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع الدكتور تيسير الفتياني عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وحلقتنا اليوم بعنوان أرض المعراج. بداية في هذا الجزء من الحلقة سنعرض إن شاء الله الآن تقرير مصور يوضح لنا الكثير من النقاط التي أشرنا إليها والتي سنتناولها بالتفصيل مع ضيف آخر عبر الهاتف إن شاء الله، ولكن بعد هذا التقرير.

ارتبطت رحلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ببيت المقدس، وذكر بعض العلماء أن هذا العروج انطلق من الصخرة المشرفة، وذكر بعضهم أن العروج لم يكن من الصخرة بل من مكان قبة العروج، وقال بعضهم لم يكن عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من داخل أسوار المسجد الأقصى. وسواء أكان العروج من داخل أسوار المسجد الأقصى أم من خارجها فقد حصل في مدينة القدس. هذا التقرير يذهب بنا إلى هذه الأماكن التي ذكر العلماء أنها المكان الذي انطلقت منه رحلة المعراج. الصخرة المشرفة، وهي التي تقع اليوم في قبة الصخرة، وهي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تقع في أعلى نقطة من المسجد الأقصى المبارك في موقع قلب المسجد بالضبط، وهي صخرة طبيعية تتراوح أبعادها بين حوالي 13 و 18 مترا. رفع الصليب فوق هذه القبة إلى أن تحررت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. في هذه الصخرة المشرفة مغارة صغيرة تسمى مغارة الأرواح، وهي تجويف طبيعي أيضا وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة. وقد بنيت قبة الصخرة المشرفة فوق الصخرة، وهي ظاهرة للعيان إلى اليوم.

أما قبة المعراج فتقع فوق صحن الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة. والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب وباب جهة الشمال، ويقوم على 30 عمودا. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها بما يشبه التاج فوق رأسها.

0: من لطائف المعمار الإسلامي المتعلق بقصة المعراج الصلوات الخمس المرتبطة بالمعراج. فأمام كل باب من أبواب قبة الصخرة المشرفة خمسة أعمدة تظهر أثناء الدخول في نفس الوقت، اثنان في المقدمة قرب الباب وثلاثة في الخلف قرب الصخرة. وهذه الأعمدة ترمز إلى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماء، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى بيت المقدس مرة أخرى كانت أول بقعة استقبلت الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، باعتبارها أرجح مكان للمعراج عند بعض العلماء.
1: إذن مشاهدينا، يعني بعد عرض هذا التقرير يسرنا أن يكون معنا على الهاتف لتناول الزاوية الهندسية والمعمارية للتفاصيل التي شاهدناها بالصورة معنا الآن من نابلس من فلسطين المحتلة الأستاذ الدكتور هيثم الرطروط، رئيس قسم العمارة سابقا في جامعة النجاح. دكتور هيثم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله دكتور هيثم. يعني نحن في برنامج فلسطين في الكتاب والسنة يسرنا أن تكون ضيفا متخصصا من زاويتك، وأنت أيضا متخصص في شؤون بيت المقدس، ولك أكثر من مؤلف ومنها كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. بداية يعني دكتور وضح لنا شو الفرق بين العروج والمعراج، ولكن أنا أسأل من ناحية هندسية أو في الهندسة الفراغية ربما تسمونها، هل العروج يكون عادة بشكل مائل أم مستقيم إلى الأعلى؟
2: العروج بشكل عام هو يفضل أن يأتي بشكل مستقيم، يعني هذه لأنه أقصر المسافة بين النقطتين وأخف المستقيم.
1: لكن كلمة عروج يعني يبدو لما نقول يعني إنسان أعرج يعني في ميلان معين، لا أدري. على كل حال يعني نريد الدكتور أثار نقطة مهمة من بداية الحلقة، ونحن ذكرنا أنه هذا التساؤل ربما يكون أساسي في الحلقة منذ بداية المقدمة عندما قلنا من أين ترجح هندسيا ومعماريا وبصفتك عشت في كل متر تقريبا المسجد الأقصى، يعني ما هو القول الأرجح برأيك هندسيا فقط؟ أي من أين يكون العروج؟ هل كان من جانب حائط البراق؟ هل هو من داخل أسوار القدس؟ هل كان من قبة الصخرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك من أين كان موقع العروج، هل هو من فوق قبة الصخرة أو من محيط قبة الصخرة؟ يعني خلينا نتحدث بهذه الطريقة. هناك نظريتين.
1: نعم.
2: النظرية الأولى هي أن يكون العروج من فوق الصخرة، والنظرية الثانية هي أن يكون العروج من المنطقة المحيطة بالصخرة، والبعض يتحدث عن الجدار الغربي الحالي للمسجد الأقصى. ولكن النظرية الأولى التي اعتمدت أن العروج من فوق الصخرة هي قائمة على فرضية، هي أن الصخرة هي أعلى نقطة في منطقة المسجد الأقصى، فبالتالي يعني كانت الفرضية تقول أنه هو الأجدر أن يتم العروج من نقطة مرتفعة في المكان. أما النظرية الأخرى التي تتحدث عن العروج من محيط منطقة الصخرة هي ترتكز على أولا على الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري، فالإسراء تم إلى بيت المقدس، ومن ثم تم ربط البراق، ومن ثم تم الدخول إلى داخل المسجد فتم الصلاة فيه، ومن ثم تم الخروج من المسجد. فإذا كانت ومن ثم عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فإذا كان العروج
1: دكتور عفوا دكتور هيثم اسمح لي، يعني تقصد رواية مسلم والبخاري التي عرضناها في البداية، وهي التي تقول فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل، قصدك بك هنا تناولت كلمة خرجت، هذه التي تقصدها يعني خرج من أسوار المسجد الأقصى؟
2: خرج من المسجد أو من حدود المسجد،
1: يعني 144 دونم؟
2: خرج من 144 دونم.
1: يبدو الدكتور تيسير عنده رد على هذا الكلام.
3: تحياتي دكتور هيثم، بارك الله فيك. في عندنا معلومات، معلش، معلومات شرعية وتاريخية وواقعية. أولا يطلق المسجد الأقصى على 144 دونم. ثانيا في داخل المسجد الأقصى في المصلى القبلي الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، وهو الآن المعروف بالمسجد الأقصى اللي ضمن الأعمدة والأروقة. ثم ثالثا في مسجد قبة الصخرة. يعني الواقع والتاريخ يثبت أنه يعني الإنسان عندما يريد أن يعرج يأتي إلى أعلى نقطة، أعلى نقطة في ذلك المكان كانت هي قبة الصخرة، هذه الصخرة المرتفعة البارزة المميزة. ثم ما ذكر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري جاء ووضح الإمام الترمذي بحديث صحيح، الحديث الصحيح ذكرناه في بداية الحلقة اللي هو يروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر، أي صخرة بيت المقدس، وشد به البراق، شد به البراق من أجل، ووضع أيضا في روايات أخرى نصب السلم. أنا يعني أحترم رأيك أن السلم بتقول بخط مستقيم، لا السلم مشان يكون سلم لازم يكون يعني شوي في اعوجاج، فلذلك قال عرج ومعراج، يعني السلم ما بنحط بخط مستقيم، معروف أنه في شيء من الاعوجاج، فلذلك في تناسب. ثم ورد في الروايات دكتور هيثم بارك الله فيك، ورد في الروايات بأن البراق ربط في حائط البراق في المرحلة الأولى التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، في المرحلة الثانية ربط بحلقة باب المسجد عندما صلى بالأنبياء 124,000 نبي صلى ركعتين، المرحلة الثالثة ربط بالخرق الذي خرقه جبريل بإصبعه، ثم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجع إلى نفس المنطقة وركب البراق ثم عاد إلى مكة المكرمة، هكذا المنطق في تسلسل الأحداث وتسلسل الحوادث في هذا الأمر.
1: نعم، تعليقك دكتور هيثم يعني يبدو في وجهتين نظر، والآن لا أريد أنا أن أضيع المشاهدين بين وجهتي النظر، يعني طالما في حديث عند الترمذي حديث بريدة كما ذكر الدكتور تيسير، وعندك يعني رجوع لمراجع متأخرة ومراجع متقدمة، كيف أنت تثبت ولك نظرية في ذلك أنه من خارج المسجد الأقصى؟
2: صحيح، أول شغلة أنه لا كان قبة الصخرة، يعني إذا استعرضنا شكل منطقة المسجد الأقصى بفترة الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان في عندي مسجد قبلي ولا كان في عندي قبة الصخرة، لم تكن مباني بدنية عبارة عن كانت منطقة متهدمة، وهذا الكلام يعني استند عليه أكثر من مصدر تاريخي وجغرافي، وأيضا بالإضافة لمصادر غير إسلامية أخرى اللي تحدثت عن طبيعة المكان في ذلك الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني إنه حتى المصادر قبل الفترة الصليبية، قبل الفترة الصليبية اللي نعتبرها مصادر مبكرة، لا يوجد أي ربط ما بين صخرة بيت المقدس وما بين المعراج. البعض حسب النظرية الأولى أعتقد أنه أحد أسباب بناء قبة الصخرة هو التأكيد على قصة المعراج، ولكن لاحقا تبين أنه لا يوجد أي كتابات على سبيل المثال داخل مبنى بتأكد هذا الحدث. أنا على العكس يؤكد على قدسية المكان، يؤكد على الهوية الإسلامية للمكان، بغض النظر أن العروج تم من صخرة بيت المقدس أو من المناطق المحيطة من بيت المقدس، فهذا الكلام لا يقلل من اهميه ومكانه وقدسيه المنطقه.
1: هذه النقطه سنناقشها مع ضيفنا الان، يعني نريد ان نبقى، يعني انت تنفي انه لا من حائط البراق ولا من قبه العروج، يعني نريد ان نوضح ما هي قبه العروج.
2: انا لم اقل، انا ارجح النظريه الثانيه، يعني من منطقه مرتبطه مع حائط البراق او الجبال الغربي لمنطقه المسجد
1: الاقصى. نعم.
3: يعني معلش في رد على الدكتور هيثم لو تكرمت، يعني مع احترامي لرأيه الهندسي ورأيه المعماري، لكن القضية في إلها شواهد تاريخية ذكرها ابن كثير وذكرها المؤرخون وذكرها المحدثون وذكرناها في البداية الحلقة، وهو عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى البيت المقدس، عندما فتح بيت المقدس سأل سفرينيوس أين هي الصخرة المقدسة، فدلوا على الصخرة المقدسة، ثم بعد تنظيفها قام سيدنا عمر بتنظيف هذه الصخرة بثوبه واقتدى به الصحابة، كان يحمل بمرقعته الأوساخ، بعد أن نظفها سأل كعب الأحبار أين نصلي، قال أصلي خلف الصخرة، فقال لقد جذبتك يهوديتك، أصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. صحيح أنه ما كان في أبنية لكن الأماكن موجودة، البناء هذا حديث. أين صلى سيدنا عمر؟ في المسجد القبلي، في نفس المكان اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ولذلك كان هذا المسجد القبلي أو المصلى القبلي. وكان العروج بعد ذلك، يعني بعد ما صلى في الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ومع جبريل بمرافقة البراق إلى الصخرة وحصل الخرق اللي ذكر الترمذي في روايته. يعني الأمور واضحة جدا وهناك إجماع من بالعكس حديث الصخرة إحنا بعد تتبعه.
1: طيب عفوا عفوا دكتور. يعني وشد به البراق دكتور هيثم، يعني الحلقة التي ربط بها البراق هل هي
2: على هذه النقطة؟ تفضل. على هذه النقطة إنه عمر بن الخطاب طلب من كعب الأخبار يعني المنطقة برمتها تم وصفها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، هل هي أرض أرضين من منطقة واسعة بحاجة إنه عمر بن الخطاب يستشير كعب الأخبار عشان يدله على هذه المنطقة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية إنه أن الإنسان كان يعتبر كمجمع ملقى دورات، فهذا الكلام ايضا كلام متاخر. اذا تقول تقدر يعمل كتاب الاموال على سبيل المثال هو بيتو بيتحدث بصراحه عن طبيعه المكان وان المكان كان يحتوي على مجموعه من الرجل اللي هو بقايا ما دمر سابقا من المباني السابقه اللي كانت قبل فتره الرسول عليه الصلاه والسلام. فبالتالي برجع بقول انه اذا كان الرسول صمت المكان طهاره المكان شيء اساسي في الصلاه، فهل المكان هو مجمع قاذورات أم يحتوي على بقايا من المباني المتحجمة اللي كانت قبل فترة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور، يعني تفصيلات كثيرة وطرحت رأيك والدكتور طرح رأيه، الآن يعني خلاصة الكلام عندي يعني أنه طالما هي في الأخير حصلت داخل المسجد الأقصى أو عفوا يعني داخل بيت المقدس، سنتناول يعني هذا الجزء مع الدكتور، لكن أريد أن أستغل ما ورد في التقرير وخبرتك وأنت المؤلف في هذا المجال. نريد أن يعني طبعا هناك فرق بين الصخرة وقبة الصخرة، هناك يعني مساحة لهذه الصخرة، يعني لو تطلعنا نريد أن نسألك أسئلة هندسية، مساحة هذه الصخرة طولها عرضها شكلها مادتها اللي بتتكون منها.
2: هلا في موضوع مهم جدا لابد من إنه يعني هل نحن نتحدث عن الصخرة كما لو إنها هي جزء منفصل أم نتحدث عن الصخرة وهي امتداد طبيعي للصخر أسفل المسجد الأقصى؟ إذا كان ما نراه داخل مبنى قبة الصخرة فنتحدث عن النسوء الصخري الموجود تقريبا بمساحة 17 متر ونص في 13 متر ونص، ولكن عمليا هذا الجزء اللي نراه داخل مبنى قبة الصخرة هو امتداد للصخر الطبيعي أسفل المسجد الأقصى.
1: هي صخور رسوبية دكتور؟
2: المسجد الأقصى أصلا مقام على الصخرة.
1: هي صخور رسوبية هذه الصخرة؟
2: هي عبارة عن كربونات الكالسيوم، صخور كلسية.
1: نعم. طيب هناك يعني إشاعات كثيرة ذكرها القدومي في كتابه حول هذه الصخرة، يعني الأستاذ عيسى القدومي، يعني هل هذه الصخرة تطير في الهواء يعني معلقة ولا هي متصلة؟
2: هناك مجموعة من الروايات تتحدث عن الصخرة، ومعظم هذه الروايات روايات متأخرة. من ضمن الروايات تحدثت على أن الصخرة معلقة في الهواء، وأصل هذه الروايات إذا رجعنا إلى مجير الدين العلمي أو الحنبلي في كتابه الأنس الجميل بتاريخ القدس المكلم يتحدث بصراحة عن هذا الموضوع. كل هذه القصص تم ربطها بالصخرة بعد الفترة الصليبية. المسلمين أو كثير من الكتاب المسلمين حاولوا يربطوا ما بين الصخرة والكثير من القصص التي تستنهض الهمم بحيث تستنهض همم المسلمين لتحرير بيت المقدس.
1: نعم.
2: لم يجد أي حرج سواء كانت هذه القصص حقيقية أم خيالية. حتى في بعض الأحاديث أو بعض الكتابات على سبيل المثال في كتاب حكيم ابن عبد ربه في كتابه العكس الفريد يتحدث أن ارتفاع الصخرة كان ضخم جدا بحيث أن ظل الصخرة قد يصل إلى أريحة. فهل هذا يعني تقييد
1: إلى أريحة
2: أن الصخرة بيت
1: نعم. طيب دكتور، يعني هذا الجانب يعني ورد كثير العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره وكما ذكرت يعني وكتاب الأنس الجليل، سنوضح هذا مع ضيفنا، لكن نريد أن نستغل الوقت معك في موضوع الهندسة. يعني مثلا ما هي قبة العروج؟ يعني أريد أن أسألك عن قبة العروج، بئر الأرواح، مغارة الأرواح، نريد أن نشاهدها من خلال وصفك كما تصور، يعني كما تتخيل كما رأيتها نريد أن نشاهد معك.
2: هلا من ناحية قبة العروج أو المعراج هي قبة بجانب قبة قبة الصخرة لا تبعد إلا بضعة أمتار عن قبة الصخرة.
1: بضعة أمتار فقط.
2: تم بناءها بفترة متأخرة عن الفترة الأموية، يعني أي بعد بناء قبة الصخرة. فبالتالي البعض يتحدث أن هذا حسب النظريات، البعض يتحدث أن هذا هو المكان الذي عرج به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منه إلى السماء، والبعض الآخر يتحدث أن هذا البناء تم بناؤه لتعزيز قدسية المكان، أي أن هناك أكثر من مبنى تم بناؤه هو لا يرتبط.
1: يعني لماذا بنيت قبة العروج مرة أخرى؟
2: مش فاهم.
1: لماذا بنيت قبة العروج؟ توضيح هذه النقطة.
2: بنيت قبة العروج من منطلق تعزيز قدسية المكان. تعزيز قدسية المكان، وليس بالضرورة أن تكون المكان الدقيق الذي عرض منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب دكتور، يعني مغارة الأرواح، وإذا كان هناك ما يسمى قبة الأرواح، هل يوجد شيء من هذا بهذه التسمية؟
2: مغارة الأرواح صحيح، وهناك قبة الأرواح. الكثير من الأحداث التي أو كثير من المباني التي بنيت جاءت تخليدا لأحداث أو قدسية صارت مع الصخرة. وفي بعض الآيات يعني التي تتحدث عن والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني تعرف عليه العلماء بأنه سيكون صخرة بيت المقدس. فبالتالي تم ربط ما بين أحداث ستتم في نهاية الدنيا وبين هذه المباني. فبالتالي تم اختيار جزء من القصص لربما هي ارتبطت مع أمور رمزية بحيث تم تسجيلها على هذه الصخرة. إذا هي تتحدث عن أحداث رمزية تتجلى أو تجري.
1: طيب،
2: على
1: طالما ذكرت الأمور الرمزية هذه، أسألك سؤال الأخير دكتور هيثم. يعني قصة العروج أو المعراج ورد بالحديث الصحيح أنه الصلوات الخمس فرضت في هذه الرحلة. يعني طالما هذه فرضت وكان منطلق المعراج هو من البيت المقدس بعيدا عن الخلاف في الرأيين، يعني هل هناك الأقواس والأعمدة اللي أمام قبة الصخرة المبنية الآن من ترميز معين يشير إلى الصلوات بعددها وتوزيعها أيضا؟
2: البعض يتحدث، وأنا أقول لك أن كثيرا من القصص هي قصص متأخرة. نعم. صحيح أن هناك خمسة أعمدة والبعض ربطها بالصلوات الخمس، ولكن أيضا في كل واجهة من واجهات قبة الصخرة على سبيل المثال هناك سبعة تجويفات أو سبعة أقواس، البعض ربطها أيضا بالسبعة أشواط التي يطوفها الحاج حول الكعبة. في أمور أخرى يعني هي أوسع مما هي بس قصة العروج، على العكس كان يعني أمور رمزية تفشت في هذا المبنى. صدقا إن مبنى قبة الصخرة لا يوجد أي مثيل له في العمارة، سواء كان في العمارة الإسلامية أو حتى في عمارة الحضارات السابقة. كونه هو مبنى يجمع بين رمزيات العديدة، هو ممكن أن يربط ما بين الإسراء والمعراج، ممكن يربط ما بين المكان وما بين الكعبة. وفي نقطة مهمة جدا، أن الشكل المزمن هو الحلقة التي تربط ما بين المربع الذي يعتبره العلماء هو رمز الأرض أو رمز الكعبة وما بين السماء اللي هي الدائرة. إذن المزمن هو حلقة متطورة عن المربع باتجاه الدائرة للحجر اللي هي رمز السماء.
1: يعني شوقنا نزورها. الدكتور هو مقدسي وعاش وبيته أيضا ملاصق للحرم القدسي. نسأل الله أنه يكتب لنا عودة ونلتقي معك هناك مع وسائر شعبنا الفلسطيني. على كل، الدكتور هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس من مدينة نابلس كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا دكتور. إن شاء الله بعد الفاصل بدنا نتابع معك رأي طرحه الدكتور، وهو أنه هل الصخرة معلقة أو متصلة، وبعض الخزعبلات التي تثار حول هذه يعني الصخرة من أنها سيدة الصخور وأنها من صخور الجنة وأنها تمثل الحجر الأسود. لكن اسمح لنا بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة بعنوان أرض المعراج مشاهدينا، وضيفنا اليوم هو عضو البرلمان الأردني ومدرس الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان. دكتور، يعني كنا قد أشرنا قبل الفاصل أن هناك خزعبلات وكلام، يعني بعد زي ما ذكر الدكتور هيثم الرطروط بعد الحروب الصليبية، يعني كان هناك بعض الإضافات من الناس لا يريدون أن يشرفوا الصخرة المشرفة، يعني مثل الذي قال ما أحلك يا عسل، أو يريد أن يلون الوردة وهي ملونة أصلا من الله عز وجل، فقالوا أنها من صخور الجنة وأن أنهار الدنيا تنبع منها وأن عليها أثر لله عز وجل وأثر لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصابع الملائكة وأشياء كثيرة. يعني كيف نرد على هذه الأشياء وما هو الثابت منها؟ ماذا قال كبار العلماء في هذا الموضوع؟
1: بداية، نحن لا نعبد الصخرة ولا نعبد الكعبة ولا نعبد المسجد الأقصى، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، ما أمرنا الله به نفعله، ونقدس ما أمرنا الله بتقديسه، ونعظم ما أمرنا الله بتعظيمه. فالله يعظم بعض الأماكن، يعظم بعض الأشخاص، يعظم بعض الأزمنة، فنحن متبعون ولا يجوز أن نبتدع شيئا جديدا. بالنسبة للصخرة المشرفة، لا شك أنها لها ميزات ربنا ذكرها في القرآن الكريم، أو بالنسبة للمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالله بارك هذا المكان ونحن لا نعبده وإنما نعبد الذي باركه. جميل. هذا الأمر الأساسي. الأمر الثاني،
0: يعني كل هاي الأشياء اللي ذكرها بعض العلماء غير صحيحة.
1: غير صحيحة، لكن لهم مبررات. هي غير صحيحة ولكن لها مبررات. الآن تريد أن تحرر المسجد الأقصى وتريد أن تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض، وهنا ملاحظة، مسؤولية المسجد الأقصى وفلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني طبعاً. فقط طبعاً. كل مسلم في الأرض مطالب بأن يدافع ويحرر المسجد
0: الأقصى. هل من نصوص، نرجع للأصل النقطة كي ننتقل سيرا مدروسا في موضوع الصخرة، نركز عليه في نهاية الحلقة، يعني رأي العلماء المعتبرين فيما قيل من هذه الخزعبلات، هل هناك نصوص معينة؟
1: طبعا في هناك نصوص كثيرة، بس حتى نصل إلى هذه النصوص، الآن كيف أستطيع أن أجمع هذا القدر الكبير من الناس من مختلف بقاع الأرض؟ لو نظرت إلى سكان المسجد الأقصى وسكان فلسطين تجدهم من مختلف الجنسيات، من مختلف الأمم، من مختلف الشعوب.
0: صحيح. مسرح حضارات،
1: مسرح حضارات فعلا. كيف تم جمعهم؟ لابد من جمعهم على شيء عظيم. الشيء العظيم ما هو؟ هو المسجد الأقصى، هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو مكان الإسراء، أولى القبلتين، ثاني المسجدين في البناء، ثالث الحرمين الشريفين. جميل. كل المعاني هذه كلها جمعها العلماء، وجمعها صلاح الدين رحمه الله، وجمعها من أجل تجميع الناس لهدف عظيم. لكن هذا الهدف أثناء النقل يزيد وينقص، بعض الناس يزيد. أنت الآن لو تكلمت كلمة يعني وقلت مثلا والله في حادث عند إشارة معينة، الثاني بيقول الحادث قتل فيه اثنين، الثالث بيقول قتل خمسة، الرابع بيقول، وهكذا. طيب. فنحن نريد أن ننقي هذه الروايات. كيف ننقيها؟ عن طريق الثقات، عن طريق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طريق ما ورد عند المؤرخين، عن طريق الواقع، هذه كلها نجمعها في أمور صحيحة. لكن الآن الهدف أن نجمع قلوب الأمة نحو هذه البقعة المهددة، هذه الأرض المقدسة، نحو تهويد القدس وتهويد. اليوم سمعت خبر بأن اليهود اعتدوا على باب المغاربة ويريدون تغيير باب المغاربة، الاعتداءات مستمرة والمسلمين نايمين. كل ما نسمع يعني شيء ينقص من قيمة المسجد الأقصى بقول يا أخي أنتوا لخمتونا في المسجد الأقصى، بتتكلموا عنه
0: لكن كثير. هناك مبشرات من الأزهار ومن المبشرات المليونية طبعاً في الأردن وغير ذلك المسجد. لهذا الموضوع يعني لغاية الآن ما جاوبتني على موضوع أقوال العلماء في هذه الخزعبلات.
1: طبعا هذه لم تصح، هذه كلها الروايات لم تصح. يعني نحن ذكرنا المبررات ولا يجوز أن تكون، لا يوجد هناك قدم لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قدم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أثر، ولا تنبع الأنهار من تحتها، وإنما كل هذه من أجل رفع هيبة المكان وجعل له منزلة في قلوب المسلمين. أما هذه الروايات لم يثبت منها شيء، اللي ثابت ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك، الصخرة مميزة بين جميع الصخور الموجودة، في سواء في حجمها، في شكلها، في لونها، يعني لها نوع من اللمعان والبريق، الحجم في له هيبة،
0: يعني يختلف طبعا.
1: نعم طبعا لها هيبة.
0: طيب دكتور، هذه الصخرة قيمتها عند اليهود؟
1: اليهود هذه ورد أن أول من هي قبلتهم أولا،
0: كانت قبلتهم لزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، والرسول عليه السلام صلى إليها أيضا بعد بعثته واستمر الصلاة إلى بعد
0: فرحوا طبعا
1: بعد طبعا اليهود فرحوا وحصل أنه
0: عندما هي مقدسة مثل يوم السبت عندهم
1: وأول من صلى ورد أنه أول من صلى لها سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل يعقوب معروف هو إسرائيل وأولاد بني إسرائيل اللي ينسب اليهود له ولا زالت إلى الآن قبلتهم لكنهم لا يستحقونها لأنهم بنوا حضارتهم يعني في رمز في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بكأس من الخمر وكأس من اللبن وقد هذا رمز حضارة اليهود وحضارة الغرب تقوم حضارتهم على أم الخبائث على الخمر على اللهو على العبث على الفجور على التعري لأن الخمر ماذا يكون موجود مع الخمر الفجور والفسق والتعري وأكل الحقوق والخلط في الأمور والخطأ واللسان البذيء وهذا ما تتصف فيه حضارة اليهود وحضارة الغرب ولكن هذه الحضارة ستبيد بإذن الله وستأتي لها حضارة الفطرة حضارة اللبن الذي شربه الرسول عليه الصلاة والسلام حضارة الصفاء النقاء الفائدة الخمر لا ينفع إلا فئة من الناس المتغطرسين بينما اللبن يفيد جميع الأمة صغيرا وكبيرا رجالا ونساء يعني هذه كلها لفتات أيضا
0: يعني اللفتات اللي ما شاء الله أنت متأمل الحديث ومطلع منه أشياء جميلة أريد أن أسألك في هذه اللفتات يعني الحديث الذي ذكرته حديث بريدة أو بريدة لا أدري ضبطها اللغوي خرق به الحجر وشد به البراق يعني لماذا هل يعني كل هالمعجزة هذه محتاجة انه جبريل او يعني يربط هذا البراق بحلقه
1: هذا يعني دليل الاخذ بالاسباب يعني يجب ان يكون هناك توكل وليس تواكل ويجب ان يكون هناك اخذ بالاسباب ويا ايها المسلمون اذا ما اخذتم بالاسباب واخذتم وسائل العلم واخذتم بالانضباط واخذتم بالربط الحل والربط فلن يكون لكم مستقبل ولن يكون
0: إذن هي نظرية الأخذ بالأسباب طيب دكتور يعني كما بدأنا يعني هذا المهرجان العلوي احتفاء من الأنبياء وبخازن الجنة وكل سماء تفتح ويستأذن آداب كثيرة جدا يعني في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صلى بهم فوق احتفلوا فيه وسلموا عليه وتكلموا معا لكن في الأرض صلى بهم إماما ما دلالة أن يصلي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بكل الأنبياء إماما
1: كل أنه إمامهم وأنه نسخ شريعتهم وأنه استلم الراية ليقود البشرية والعالم إلى آخر الزمان ونسخ جميع الأديان نسخ جميع الشرائع سلموه الراية ورضوا به إماما ورضوا به قدوة وقالوا له أنت المسؤول عن بيت المقدس الآن
0: طيب هذا واضح
1: نعم.
0: العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان روحا وجسدا
1: نعم كان روحا وجسدا شوف العروج
0: يعني في روايات بتحكي أنه فقط
1: نعم هنا السبب الخلط في الموضوع الإسراء والمعراج المرة المذكورة بالروح والجسد معا عندما توافق الإسراء مع المعراج لكن هناك حالات معراج مستقلة للرسول عليه السلام
0: ثابتة في أحاديث صحيحة
1: في البخاري في مسلم وزار فيها الرسول عليه السلام الجنة ورأى فيها الجنة والنار ورأى من ينعم في الجنة ومن يعذب في النار أحاديث كثيرة للعروج ولذلك العروج غير الإسراء والمعراج فالإسراء والمعراج جسدا وروحا وكان هناك عدة حوادث للمعراج بالروح فقط أو في المنام ولذلك حصل خلط عند بعض الناس ذكروا أنه هل الإسراء والمعراج مناما هل الإسراء والمعراج بالروح
0: طب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هل رد الله عز وجل عليهم أرواحهم وصلوا يعني بأجسادهم وأرواحهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: الآن بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت مرتين مرة قبل العروج ومرة بعد العروج مرة قبل أن تفرض الصلاة صلى بهم بصلاتهم والصلاة الثانية بصلاته التي فرضت عليه وهذه تأكيد ونسخ لشريعتهم
0: نعم
1: لا وصى

0: محسوسات، والله سبحانه وتعالى خارج هذه المحسوسات وخارج هذه الماديات. فعند كيفية صلة الجسد بالروح لا نعلمه، لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عندما يصلى عليه الله سبحانه وتعالى يرد روحه إلى جسده،
1: وعندما نسلم عليه في المدينة المنورة
0: نسلم عليه يرد روحه إلى جسده ويرد على الذي سلم عليه السلام. نعم. لا يوجد لحظة من اللحظات إلا هو أحد يسلم على الرسول،
1: وربما هناك استثناء سيدنا إدريس وعيسى.
0: نعم بعض.
1: طيب
0: نعم.
1: على كل يعني ما بقي إلا نقطة واحدة تقريبا تضيء عليها دكتور تيسير، وهي أثر هذا الحدث الجلل الذي لم تكن رحلة في التاريخ، في تاريخ الأنبياء حتى ربما. نعم. مثل هذه رحلة المعراج أو رحلة العروج حتى نكون دقيقين في نهاية الحلقة، يعني ما أثر هذا على أهل فلسطين؟ بماذا يطالبون؟ ما هو دور الأمة الإسلامية تجاه أرض المعراج؟
0: حقيقة أؤكد أن مسؤولية المسلمين جميعا هو الوقوف والدفاع والتحرير والقتال والجهاد لتحرير الأرض المقدسة، ثم لا يكون التحرير إلا إذا بدأنا. شوف الإسلام بدأ بإقرأ، والرسول عليه السلام وصل مكان سمع فيه صريف الأقلام.
1: نعم.
0: شوف ديننا دين علم، دين نظام، دين استئذان، دين الخضوع للقوانين، وليس لا يوجد عندنا إنسان خاضع فوق القانون وناس تحت.
1: نعم.
0: القانون. الآن لا يمكن أن يكون عزة للمسلمين، يعني الرسول عليه السلام وصل أعلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحن أتباع هذا النبي يجب أن نقتدي به لنرتقي الرقي الذي وصله. أما أن نعتمد على الشرق والغرب هذا لا يجوز، نعتمد على اتفاقيات السلام، واتفاقيات السلام هذا كله كلام فاضي وثبت على مر الأيام.
1: يعني هل هو عبء أكبر على الشعب الفلسطيني طالما المعراج والعروج حصل من أرضهم؟ يعني هل هو
0: هذه أرض الإسلام أولا أخي. نعم. دكتور عمر، هذه أرض الإسلام والمسلمين، كل مسلم مسؤول عنها. نعم. وكل مسلم سيسأل يوم القيامة، لكن كونهم هم في المقدمة هم رأس الحربة. ولذلك ورد في الأحاديث، ورد في الروايات، في آخر الزمان ستكون الخلافة الراشدة في بيت المقدس.
1: نعم. إذن تباشير الخلافة الراشدة،
0: تباشير الخلافة الآن الراشدة واضحة، واضحة،
1: واضح أنه انتهى وقت الحلقة دكتور تيسير.
0: معلش أختتم بس بكلمة. طيب في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس سيكون الرجل بألف.
1: يا سلام.
0: لعقله، لقدرته، لإيمانه، لصبره، لثباته.
1: جميل أنك اختمت بهذا الختام صراحة.
0: بارك الله فيك.
1: الله يكرمك. نشكرك دكتور تيسير الفتياني، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج وأستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية.
0: شكرا.
1: وباسم جميع المشاهدين لهذا البرنامج نشكرك شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مشاهدينا، وباسم فريق البرنامج نشكركم أنتم أيضا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه

الحلقة 18 التي خصصتها في الحديث عن أثر المرأة في جهاد المحتلين. المرأة المغربية على مدار تاريخها لا تعرف إلا الإسلام دينا بفضل الله تعالى، تستمسك بالإسلام، تعتز بالإسلام، شرفها هو الإسلام، عظمتها متمثلة في استمساكها بدين الإسلام، حجابها رائع وسابغ، الله أكبر، هذا الحايك المغربي الرائع الجليل الحايك. وعندما ننظر إلى الصور والأفلام، الأفلام إلى عهد قريب، يعني ما هو إلى 200 ولا 300 سنة، لا لا لا لا، إلى 70 سنة خلت، 60 سنة خلت، كانت المرأة المغربية لا ترى إلا في الحايك ومنقبة ومحجبة حجابا رائعا. المرأة المغربية على مدار 1350 سنة لا تعرف غير الحايك والحجاب والشرف والعفة والكرامة، وتقف بجوار زوجها في محنها، في محنه ومحنها، وفي أيام الجهاد كانت لها بطولات رائعة جدا. لكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن جهاد المرأة المغربية في للإسبان والفرنسيين. انقسم الجهاد إلى أقسام، جهاد بالنفس، الله أكبر، المرأة تجاهد بنفسها، نعم تجاهد وتقاتل المرأة المغربية بحايكها وبحجابها وبنقابها وهي تقاتل. المرأة المغربية ضربت أعظم المثل حقيقة. وجهاد بتطبيب الجرحى ومداواة المرضى وسقاية العطشة وأيضا أصناف أخرى سآتي عليها. المرأة المسلمة إذا عني بها وربيت التربية الإسلامية تنتج ما يشبه المعجزات، تنتج ما يشبه المستحيلات في دنيا الناس. المرأة صاحبة عاطفة، صاحبة اندفاع، صاحبة قوة إذا اقتنعت. فإذا ربيت على الإسلام، ربيت على الشرف والعفة والكرامة، ربيت على معاني الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة، ينتج منها شيء عظيم. يعني أنا أردت أن أذكر أثر المرأة قبل أن أشرع في ذكر الشريف الريسوني، قصدي محمد بن كريم الخطابي وجهاده الرائع، ليكون فاصلا مذكرا بأثر المرأة وأهمية المرأة في المجتمع المسلم. فهي الزوج، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، وهي العزيزة الكريمة اللطيفة. نعم، حركة موحة الزياني ذكرته في الحلقة السابقة، يعني في أثر المرأة عجيب. شاركت مشاركة جهادية، المرأة جهاد، وبنت موحة، بنت موحة إيطو، بقيت بجواره حتى استشهدت معه، لا إله إلا الله، يعني بجواره بقيت، يعني استشهدت إلى جانبه بعد أن انفض الرجال من حوله. آخر لقاء جابها فيه الأعداء بقيت بجواره ابنته إلى استشهدت معه. المرأة منها أسماء كثيرة، رقية أحديدو، فارسة قبيلة آية يزدك التي هاجمت جيش المحتلين على تقدمها في السن، يطو بنت العربي المجلدي التي لا زال نصب تذكاري يحمل اسمها على جانب الطريق بين الحاجب وأزرو شاهدا على بطولتها، زوج موحة كانت خلفه وتشد من أزره وكانت امرأة حكيمة ولها أثر في نجاح المعارك التي كانت تدخلها المرأة، فاطمة بنت عبد العزيز حملت السلاح والقنابل ووزعت المنشورات وأيدت اغتيال الخونة والعملاء، امرأة، غيتا علوش أرملة الشهيد عياش المسعدي كانت ضمن جيش التحرير ثم هربت إلى الناظور وشاركت جيش تحرير الشمال، مليكة حجاجي شاركت في جوار زوجها أحمد زياد في عدة عمليات واعتقلت، فاطمة بالمليح أرملة الشهيد العلوي الحبيب نقلت السلاح بين الدار البيضاء ومراكش، آمنة البرحيلية ضبطت ومعها السلاح بقيت سنة كاملة في السجن في فاس. يعني عجيب. اسمعوا، عجو موح شاركت في معركة بوغافر حتى استشهدت سنة 1352 أو 1333. عبدة بويكبة
كانت تخزن السلاح. محجوبة الشدرة زوجة المجاهد إدريس بن أبو بكر كانت في جيش التحرير في الجنوب منذ سنة 1376 إلى 1380، يعني من 1956-1960، وتعرضت للاعتقال والتعذيب بعد القبض على زوجها، وكانت منشطة للمرأة الصحراوية ومشجعة لها على الجهاد. خديجة المذكوري كانت تنفذ الأوامر، تنقلها بين المجاهدين وتبلغ المعلومات، على خطر كبير على حياتها طبعا. خديجة البلغمي أرملت الشهيد علال ابن عبد الله التي شاركت في الجهاد وقبض عليها الصليبيون وأذاقوها ألوانا من العذاب والنكال. بريكة بنت العربي زوجة المجاهد عبد الرحمن الروداني كان منزلها مركزا بجمع السلاح ونفذت مجموعة من العمليات. رحمة البهلولية منزلها مقر سري يأوي المجاهدين وتنقل الأسلحة. محجوبة بن سعيد كذلك، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أولئك كانوا يواصلون الجهاد. أما من الأمور المهمة، النسوة اللواتي خلف المجاهدين ماذا كنا يفعلن؟ اسمعوا، الكولونيل قباس هذا أسباني ألقى محاضرة في تطوان بعد استتباب الأمر للإسبان في الحرب الصحراء ومقتل موحى الزياني رحمة الله تعالى رفعه في عليين واستسلام عسو أبسلام إلى آخره. ألقى محاضرة في تطوان، ماذا قال وهو المجرب والعليم؟ قال: ويل للرجل، اسمعوا هذه لطيفة، هذه ويل للرجل الذي كان يتقاعس عن الذهاب إلى الجهاد حيث كانت المرأة له بالمرصاد، فكانت تلبسه لباس النساء بالقوة، يعني تلبس لباس النساء لأنها صارت تعده من النساء. هذا يعني رجل أهله يجاهدون وجماعته يجاهدون وهو لا يجاهد، هذا أصبح كالنساء، إذا فليلبس لباس النساء. انظر كيف المرأة قوية وفي الوقت نفسه حكيمة حتى تقطع دابر كل من يفكر بالتقاعس عن الجهاد، تلبسه ملابس النساء، تنكل به، تسبه، تنتف لحيته. طبعا تلك الأيام اللحية ما كان أحد يحلق لحيته مثل الآن، حلق اللحية كان عارا وعيبا وحراما في الشرع وعارا وعيبا في العرف. فتنتف لحيته، تحرمه من الطعام والشراب 2 و3 أيام. الله أكبر، رأيتم كيف تعامله؟ ليش هذه المعاملة معاملة حكيمة رائعة؟ لماذا؟ حتى تمنع انتشار هذا الأمر، لأن إذا أعرض شخص عن الجهاد وتوقف عن الجهاد وثان وثالث أصبح أمرا معتادا بين الناس، فيترك الناس الجهاد بهذه الطريقة. فالمرأة قوية ووقفت في وجه هؤلاء، يعني هذا شيء كانت تفعله المرأة النسوة العربيات زمان في الجاهلية وفي الإسلام، أول إسلام تفعله نسوة عربيات على مدار تاريخ الإسلام، يقفنا وراء المجاهدين وشجعناهم ويشددنا من أزلهم، يعني أمر معلوم. أيضا من اللطائف التي يعني يجدر أن نسمعها، كان لدى بعض النسوة حناء ممزوج بالقطران. قطران مادة يطلى بها البهائم إذا جربت، إذا جربت البهيمة تطلى بالقطران، الجمال إذا جرب يطلب القطران أو الهناء. المهم كان عند بعض النسوة قطران ممزوج بالحناء، فإذا فر الرجل يرششنه بالقطران هذا حتى يبقى علامة، لأنه يبقى في الجسد أن هذا جبان وفر من المعركة. كانت النسوة تشارك في المعارك بصب الماء الساخن والزيت المغلي على جنود من فوق الأسطح، فعندما يدخل جنود القرية أو البلدة فكانت النسوة تسخن الزيت المغلي وتقذفه من فوق السطح على رأس الجنود، والماء الساخن وتقذفه على رأس الجنود، طبعا يموت الجنود بسبب هذا، حروق عظيمة تحدث لهم. اسمعوا أيضا تقرير أعده مراقب قبيلة بني عروس، هذا مراقب إسباني يعين كمراقب ينظر إلى الأهالي، هل هم سيثورون، هل هم غاضبون، هل هم راضون، يعني مراقب إسباني معين.
قال عندما كانت دورية الشرطة العسكرية الأهلية تنزع السلاح من سكان القرية أمس، وقعت حادثة مؤلمة. اسمعوا، ذهب ضحيتها الضابط خوسيه، فقد أطلقت امرأة عليه النار من بندقيتها. إنها أخت رئيس الثوار المسمى أحميدة الخراز أو محمد الخراز، الذي لقي حتفه في معركة بيننا وبين قوات الشريف الريسوني سنة 1922، وقد تمكنت المرأة من الفرار. أرأيتم المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت إلى ضريح اسمه ضريح عبد السلام من المشيش، ومعروف أن من دخل هذا الضريح يأمن عند المغاربة، ما يتتبع. فكان المغاربة جنود يخافون إذا أمروهم الأسبان بإخراج المرأة، يخافون طبعا، يعني ما يرضون. فتمكنت من الفرار بهذه الطريقة. يعني امرأة تمسك بالسلاح بندقية متعلمة ومتدربة عليها، وتقتل ضابطا إسبانيا كبيرا. يعني هذا يدل على قوة وشجاعة في النسوة ما بعدها شجاعة. طبعا النسوة الأهازيج والمواويل، كنا ينشدنا الأهازيج والمواويل في المعارك ليشجعوا أو ليشجعنا الرجال المجاهدين. نذكر منها طبعا، هي بالمترجمة، هي بالبربرية الأمازيغية مترجمة: اضربوا النصارى أعداء الله ورسوله وتقدموا للأمام، إن من مات في الجهاد دخل الجنة وزادت العزة لأهله. الله أكبر. صور المجاهد يسمع هذا الكلام، يعني يمتلئ عزة وفخارا ويمتلئ شجاعة وإقداما، حتى إذا فكر أن يهرب يسمع هذا الهزيج والنشيد، ما يمكن ما يمكن. فهذا شيء رائع جدا تفعله المرأة، جزاها الله خيرا المغربية. اسمعوا الكولونيل ميجور سبيلمان في كتابه آية عطا في الصحراء ماذا قال؟ قال في النسوة المغربيات من آية عطا، العطاويات يعني: إن زغاريدهن هي سلاح معنوي قوي الفعالية، إذ يدفع الرجل العطاوي إلى المواجهة القوية. الزغاريد النسوة يعني كأنها تبشره بالشهادة وبالعزة وبالكرامة وكذا. وكنا يتسللنا في الجبال لجلب المياه تحت نيران الرشاشات، ويوزعنا المؤن والذخيرة، ويدحرجنا عن المهاجمين الفرنسيين أحجارا ضخمة يدحرجنا عليهم حتى يقتلوا ولا يتقدموا إلى جبل. سبحان الله العظيم، بقوة. المراسل العسكري الفرنسي لجريدة الصباح الباريسية، اسمعوا ماذا قال. قال: زغاريد النساء الحادة المتواصلة كانت ممزوجة بأصوات الانفجارات. وعلامة، يعني على ماذا تدل الزغاريد عند المرأة المغربية؟ لقد اعتدنا قبل هذا، هذا المراسل الفرنسي يذكر، لقد اعتدنا قبل هذا أن نسمع هذا الصوت في الحفلات، هي صيحات الآن تنذرنا بالموت. نعم، تتحول تلك الزغاريد من بشير للسعد إلى نعيق الغراب. يا لها من صيحات مشؤومة، يا لها من صيحات مشؤومة. انظروا كيف طبعا أثر الزغاريد النسوة الحادة المتواصلة على المعنوية ونفسية الجندي الفرنسي، يظن أنها مثل بشائر الموت بالنسبة له. فهذا طبعا يعني أمر بالنسبة لهم جدا صعب، جدا صعب. طبعا المرأة كانت تشارك في التطبيب والتداوي، مداوات الجرحى وتطبيب المرضى، لأن كل معركة بطبيعة الحال يكون هناك جرحى، فالمرأة تساعد في تضميد الجراح ومداوات المرضى الذين يمرضون بسبب نقص الطعام والشراب والمؤن والأوضاع، المناخ البارد جدا في الجبال، ولأن يعني أوضاع صعبة جدا جدا. فكانت المرأة تشارك في محاولات يعني مداوات لهؤلاء المرضى، وكانت تسقي الماء للجنود، وهي وظيفة طبعا اشتهرت بها المرأة على مدار تاريخ الإسلام. المرأة المغربية تجاوزت هذه الوظيفة ونزلت بنفسها لتجاهد المجاهدة الجليلة.
يعني حقيقة أريد أن أقول إن المرأة الأمازيغية البربرية في مناطق الأمازيغ في الأطلس الأوسط وفي أماكن الصحراء الجنوبية الشرقية والصحراء الجنوبية الغربية كانت ما شاء الله يعني كانت قوية وقوية جدا المرأة فيها أكثر من قوتها في المدن، وإن كانت المرأة في المدن أيضا شاركت. فالمرأة إذا جاهدت الجهاد العسكري، ذاقت مرارة الاعتقال والسجون، الصبر الجميل والشديد على النفس حين اعتقال الأزواج والأبناء، جمع التبرعات لأسر المنكوبين كانت تقوم بها المرأة، ثريا السقاط كانت تؤلف قصص الأطفال التي تشجعهم فيها على الجهاد، زهور الزرقاء كانت أديبة وتكتب الأشعار مجال الأدبي وتحرض الناس على الجهاد. كنا النسوة يمولن الحركة الوطنية، لأنه معلوم أيها الإخوة أن النسوة عاطفتهن وقادة، عاطفتهن جارفة، فعندما ينادي منادي الجهاد تتحرك النسوة ويتبرعن بأقراطهن وذهبهن ومهرهن، وما شاء الله يعني أمر معلوم هذا. أيضا من الأشياء اللي كانت تعملها المرأة المشاركة في جيش التحرير المغربي خاصة في الأوقات المتأخرة قبيل الاستقلال. هناك إحصائية جميلة المندوب السامي الفرنسي ذكر، أنا ما أحب أكتب أقول المندوب السامي الفرنسي، سامي كيف؟ سامي هو جاء ليخرب بلادنا، سامي وهو جاء ليفسد بلادنا وينشر فيها الدعارة وينشر فيها الربا وينشر فيها الخمر وينشر فيها الفساد ويبعدنا عن شرعنا وعن ديننا ويقتل رجالنا ويعتدي على نسائنا ويسرق ثرواتنا ونسميه المندوب السامي، صعب والله صعب. فأنا أفضل المندوب الفرنسي وخلاص. أنا أسميه اسم آخر بس ما يعني ليس مناسبا يعني في التلفاز أنا أذكره، لكن ما يصح أن يسمى مندوبا ساميا، المندوب الفرنسي وانتهينا وفهموها أنتم أنه المندوب السامي. يعني يقول إحصائية جميلة جدا عن عدد النسوة، ذكر أن النسوة المقاومات يعني أكثر من 300 امرأة مسجلة عنده من النسوة المقاومات المجاهدات، منهن اسمعوا 50 مجاهدة في مدينة العيون. العيون هي عاصمة الصحراء المغربية، مدينة اسمها العيون عاصمة الصحراء المغربية، 50 مجاهدة، 39 من المجاهدات في خريبقة، في 37 مجاهدة في أكادير، 30 في وجدة، 21 في الرباط، 13 في مراكش، 11 مجاهدة في فاس. طبعا هذه غير المجاهدات في مناطق الجبال، يعني هذه لاحظوا العيون، خريبقة، أغادير، وجدة، الرباط، مراكش، فاس، هذه كلها مدن. هذا الإحصاء في المدن، المجاهدات المدن. أما مجاهدات الجبال وأما مجاهدات الصحراء فحدث عن الآلاف ولا حرج، بل أستطيع أن أقول آمنا مطمئنا عشرات الآلاف ولا حرج، لأن ما من امرأة زوجها مجاهد، أبوها مجاهد، ابنها مجاهد إلا وهي مشاركة في الجهاد. ليش؟ بصبر، القيام على شؤون البيت، إحضار الطعام والمؤن للمجاهدين، أبوها وأخوها وابنها وقريبها إلى آخره، التشجيع والحث. يعني ما من امرأة إلا وهي مشاركة في الجهاد، نستطيع أن نقول هذا يعني، لأن ما من بيت كان يخلو من مجاهد في ذلك الوقت. لكن طبعا الإحصاءات هذه لأن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في المدن يسهل عليه تسجيل النسوة المجاهدات في المدن، يسهل عليه تعقبهن. المدينة ما يمكن الاختفاء فيها، الخونة كثر، الخونة الذين كانوا يدلون الفرنسيين على النساء المجاهدات والنساء العاملات في ميدان الجهاد، خونة عملاء. يعني كم أقهر وأحزن وأغضب غضبا عظيما من هؤلاء الخونة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كانوا يدلون المستخرب الفرنسي على أماكن التي تختبئ فيها النسوة المجاهدات. لكن في الصحراء من هي؟ ما هنالك طبعا.
سهل المرأة تعرف الصحراء كما تعرف فناء بيتها، وما الفرنسي والإسباني لا يستطيعون متابعة المرأة في الصحراء بطبيعة الحال. وأما في الجبال فالأمر أعقد، الجبال وعرة جدا ولا يستطيعون متابعة المرأة أصلا، هم لا يستطيعون متابعة الرجال، دع عنك أن يتابعوا النساء. فأنا أجزم بأن هذا العدد المذكور هو فقط يعني جزء يسير يمثل ربما يعني 10% من نسوة المجاهدات، لأن ما من بيت في الجبال والصحراء إلا وفيه المجاهدون بطبيعة الحال، لأن الأعداد أصلا قليلة في الصحراء. فالنسوة كنا جزاهن الله خيرا يعملن وسعهن. يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة مهمة في هذا الباب، الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإسباني والفرنسي بالذات والاستخراب الإنجليزي على وجه الخصوص، يعني ما كانوا يدخلون بلدا إلا ويبدأون في النساء. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أهمية المرأة في المجتمعات الإسلامية، فالمرأة زوج والمرأة بنت والمرأة أخت والمرأة أم والمرأة خالة والمرأة عمة والمرأة والمرأة تحيط بالرجل من جميع جوانبه. فإذا فسدت المرأة ثقوا بأن المجتمع في طريقه الفساد، ثقوا تماما بأن المجتمع في طريقه الفساد. كيف تفسد المرأة؟ ما هي الخطوات التي فعلها حتى المستخرب الفرنسي في المغرب لإفساد المرأة؟ خطوات معلومة، يعني تشجيع المرأة على الالتحاق بالمدارس، مدارس الفرنسية، وما أدراكم المدارس الفرنسية، سواء كانت التنصيرية أو العلمانية، كلتا المدرستين فاسدة ولا تصلح للمرأة. تشجيع المرأة على نزع الحجاب، وهذا طبعا أمر معلوم في كل دولة احتلت، وفي المغرب للأسف، يعني الحايك المغربي الحجاب المغربي مضرب المثل في روعته وسبوغه على جسد المرأة من رأسها إلى قدمها، فلا يبدو منها إلا أقل القليل، طيب عيناها ويداها ربما، لكن الحجاب رائع. طبعا المستخرب الفرنسي يشجع المرأة على الخروج من الحجاب تدريجا بأساليب كثيرة جدا. ما هو الآن وقت الحديث عن هذه القضية، وربما يفرد لها حديث آخر في مكان آخر وزمان آخر، لكن الخطوات التي حتى اللي حدثت في المغرب، حتى أبين لكم الصلة المهمة بين النساء الحاضر ونساء الماضي. الحمد لله نساء الحاضر عقب الصحوة في المغرب، يعني يحدثنا رجال المغرب والذين كانوا طلابا في الجامعات المغربية سنة 1395 للهجرة 1975، يعني إلى سنة 1375 لم يكن يوجد في الجامعات المغربية امرأة محجبة واحدة إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد، يعني انظروا من الحايك والحجاب العظيم الرائع إلى عدم وجود حجاب أصلا. حتى ظهرت الصحوة الرائعة الجليلة وعادت النسوة المغربيات في أكثرهن إلى دينهن وإلى حجابهن وإلى عزهن المتمثل بالحجاب. الحجاب هو شرف المرأة، الحجاب هو عز المرأة، الحجاب هو دلالة على افتخار المرأة بالإسلام واستمساكها بالإسلام. في تلك الأيام لما جاءت فرنسا وجاءت إسبانيا في بداية ما قبل القرن 14 وبعده، أي ما قبل القرن 20 وبعده، واحتلت البلاد المغربية بلدا بلدا، كانت النسوة في معزل تام عن التأثير، وكان يظهر منهن هذا الجهاد الراقي الرائع. لكن للأسف الشديد بعد ذلك أخذت النسوة في التخلي عن الحجاب تحت تأثير الاحتلال في المدن، طبعا بدأ في المدن، وبعد الاستقلال للأسف وجدت حركة يعني بدواعي متعددة، منها مثلا اللحاق بركب الحضارة الغربية، منها ومنها ومنها، تجردت النساء من الحجاب شيئا فشيئا، انعدم في المدن تقريبا. ثم عادت المرأة بفضل الله بعد الصحوة الرائعة التي شملت بلاد العرب والإسلام، عادت المرأة المغربية إلى حجابها وإلى عزها وإلى كرامتها واستمساكها بدينها، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فحصلت الصلة بين نساء الحاضر وأمهاتهن وجداتهن المجاهدات
اللواتي ذكرت لكن ذكرت لكم شيئا من أعمالهن. فإلى الأمام يا نساء المغرب، ومزيدا من استمساك بدينكن وإسلامكن، فإنه الطريق الوحيد لعزتكن وشرفكن، والطريق الوحيد لإحسان تربيتكن لأولادكن، وإحسان العناية ببيوتكن وأزواجكن. إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل الناس لديها أفكار تؤمن بها، ولكن الناس تتفاوت في أمرين. الأول هو نوع ومستوى هذه الأفكار، والثاني هو مدى عمق الإيمان بالفكرة، عمق الولاء لها. فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة، ونوع آخر يؤمن بأفكار باطلة نعم لكنهم يعيشون من أجلها، ولاهم لها عالي بل يموتون من أجلها. ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها، لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار. رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء أحداث الربيع العربي. والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات، فيظهر بذلك الولاء للفكرة. الولاء للفكرة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حقها من التعريف، كان لها من الولاء لفكرتها للإسلام العظيم جعلها هذا الولاء تقف وحيدة في مواجهة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة. تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة، وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه. يا شباب، عندما تؤمنوا بفكرة اعطوا كل أنفسكم لها، اعطوها كل الولاء. أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية، إذا وجدتوا فكرة أفضل انتقلوا إليها، لكن الفكرة التي تؤمنوا بها ما تؤمنوا بها إيمان ضعيف. وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون أوفياء لفكرتنا، كيف نكون عندنا ولاء للفكرة. هذه الشخصية هي شخصية المفكر الراحل العظيم علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. ولد علي عزة بيجوفيتش عام 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في إسلامها. تعرفون طبعا الإسلام دخل إلى منطقة البلقان من فترة طويلة على يد العثمانيين بعد معرفة كوسوفو الشهيرة عام 1389. فبعد ما انتصروا على الفرس وأسلم الناس الذين هناك في البوسنة، عرف مسلمو البوسنة باسم البوشناق، وما زالت هناك عوائل كثيرة تسمى البوشناق. البوشناق هم أصلا البوسنيين اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة، وظلوا هؤلاء البوشناق خاضعين للدولة العثمانية أكثر من 4 قرون. بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعية على المناطق المختلفة للدولة العثمانية، تعرض المسلمون في البوسنة لاضطهاد ديني واضطهاد عرقي. يعني أي واحد أصله مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط. كل هذا طبعا أدى إلى هجرة، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى تركيا. طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة، ليست فقط في فترة واحدة، كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد، بعد سقوط الدولة العثمانية، في أزمات متتالية لأجل محو إسلامهم، محي هويتهم. يعني حتى أن العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنة قبل أحداث البوسنة وجرائم الصرب فيها، ما كنا نعرف البوسنة. إلى هذه الدرجة كان تجهيل الناس في هذه المناطق. رغم كل هذا الاضطهاد والعيش في وسط أوروبي معادي لكل شيء اسمه هوية إسلامية، حافظت أسرة بيجوفيتش على انتمائها للوطن في البوسنة ولم تهاجر. كانت معتزة بأصولها التركية، يمتد أصل بيجوفيتش
إلى هذه العائلة يمتد إلى الوجود التركي في البوسنة. يعني لما يقولون بيج، بيج هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمة العثمانية، ولقب عزة بيجوبيتش يعني ابن عزة بيك. فهذا أصلهم، أصلهم تركي، لكنهم أتراك عاشوا في البوسنة وأسلموا هنا، يعني وحافظوا على إسلامهم هناك. فكانت أسرة عريقة في إسلامها، فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها. وتعلم بيجوبيتش في مدارس بالبوسنة في وفي مناطقها، وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها، وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون، الماجستير في القانون، ثم نال شهادة الدكتوراه وشهادة عليا أخرى في الاقتصاد. بيجوبيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة للغة الأصلية، مع إلمام جيد باللغة العربية يستطيع أن يتحدث بها. وعمل مستشارا قانونيا 25 سنة، ثم اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة. حرص بيجوبيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية، رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها، دليل على ولائه لهويته الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام القرآن الكريم. مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية. كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة، تميز بالجد، بالاجتهاد، بالتأمل في أحوال المسلمين، ما كان ولد تافه، وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان، الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي، كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما كانوا شديدي الوطأة على الإسلام والمسلمين. الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأة عليهم، والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه. رغم كل هذا هداه تفكيره إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940، ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة. كان عمره على فكرة لما أسسها كان عمره 16 سنة. قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت، يعني بدأ الشباب ينضموا إليها، حتى في يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات، وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية. وبدأ يقرأ ويطلع على تجارب الحركات الإسلامية، فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان والحركة الإسلامية في إندونيسيا، وقرأ بعض كتب المودودي والندوي وتفاعل معها، وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو، وكان يتحرك في أوساط الطلبة البوسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم. مسلم أصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط، لا يكتفي بالالتزام الديني أصلي وصوم وبس، وإنما دينه يدعوه إلى الدعوة وإلى التحرك وإلى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام 1941 اجتاح هتلر بجيش النازي، اجتاح يوغوسلافيا واحتلها، وهنا سارع بعض أبناء البلقان المتأثرين بالفكر النازي إلى إنشاء حزب الأشتاشا النازي. يعني أصلا النازية تدعو إلى يعني سيطرة العرق الآري اللي هو الأبيض الأوروبي البحت، حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين، ضد اليهود، ضد الأتراك، ضد كل الأجناس، هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار. هؤلاء ينضموا المساكين، هذه بعض العقليات الصغيرة يقلد أي شيء. فسووا حزب أشتاشا يعني حزب للبوسنة نازي، تماما يتناقض مع الفكرة. طبعا كان باستطاعة بوجوبيتش
أن ينتهز الفرصة وينضم لهذا الحزب أو يؤسس حزب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد. خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة، سيطرت على أوروبا، أخذت فرنسا، بدأت تهدد بريطانيا، بدأت تهدد روسيا كلها، هجوم هتلر على روسيا، فكان موجة اسمها النازية تدعو الجميع للانضمام إليها، وكان يستطيع الحصول على مكاسب مناصب، لكن ولاء للفكرة جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونة، فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من أي عمل حر، وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه إلى أن تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الألمانية، ويوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازية اتجهت نحو الشيوعية واتخذت الشيوعية مذهبا ودينا وصارت تابعة عمليا لروسيا، فتصدى ايضا الشاب جوفيتش علي عزت للشيوعية كما كان يتصدى للنازية، فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعة. كانوا الشيوعيين على فكرة اقسى على المسلمين من النازيين، فبعد ما استطاعوا ان يطردوا النازيين من البوسنة وسيطر الشيوعيون على البوسنة، أغلقوا المساجد، أغلقوا كل المدارس الإسلامية، حولوها إلى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصة جلكم الله، منعوا اقتناء المصحف، اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل السجن، ممنوع قرآن في البلد. فعلوا الأفاعيل بعلماء المسلمين بالمبتدئين، قتلوا سجنوا عذبوا طاردوا. بيغوفيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين، الآن يريد أن يعيدها، فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله، خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها، أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد، وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمسك بهويته ولاء لدينه ولاء لفكرته. في السجن ألف كتاب هروبي إلى الحرية، نتابع قصة هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الولاء للفكرة، وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزت بيغوفيتش. استمر الصراع مع النظام الشيوعي وحكم على علي عزت بيغوفيتش بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة في عام 1949، والتهمة جمعية الشبان المسلمين التي أسسها ويديرها، رغم أن هذه الجمعية على فكرة ما كانت تتعاطى عمل سياسي، كانت اهتماماتها مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية وعلى أعمال البر والخير، لكن بالنسبة للشيوعيين هذه تهمة، وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة. وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزت بيغوفيتش بالعمل محامي، اشتغل في محامي من عام 1962، لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين، والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا، وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981، الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم خطير جدا. الكتاب هو شرح يشرح فيه ما هو الإسلام وأساسيات النظام الإسلامي، لكن أثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في يوغوسلافيا وبالعالم. ليش؟ لأنه دعا فيه إلى العودة للأصول، وندد بالقمع، وأمر أصحابه الابتعاد عن العنف، وطالب بضمان حقوق الأقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا. وأثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص. ليش؟ لأنها رأت فيه نوع من المناهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان الكتاب اسمه البيان الإسلامي،
مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس وفريدريك أنجلز، كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي، هو الذي أسس للشيوعية، فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي. فحوكم علي عزة بوغوفيتش محاكمة صورية كالمحاكمات اللي نراها اليوم، مئات يعدموا في يومين، يعني يلا كل هذا شغل الطغاة. وحكم عليه بالإعدام 1983، ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام. في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها، كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب، أقرب بموسوعة علمية هو درة كتبه، هز به أركان العالم الغربي عندما خاطب به قادة الفكر هناك. وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان، فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب. فهكذا انتشر اسم علي عزة بوغوفيتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان وكرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام. بعد سقوط الشيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغسلافي الى، طبعا سقطت في روسيا، فاضطر الشيوعيين في يوغوسلافيا الى تخفيف ضغوطهم، الشيوعية الأصلية راحت، فسمحوا بالتعددية السياسية، وتم اطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم ان ما انتهت مدته. فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة واسس، فتحوا حرية سياسية، فقام احرجهم فاعلن تأسيس حزب العمل الديمقراطي، فتركوه حتى يثبتوا انهما، طبعا الطغاة دائما يقول لك احنا مع الحريات ومع التعدديات، فاحيانا يضطروا ان يفعلوا هذا، فاضطروا لفعل ذلك، فشارك في الانتخابات، واذ بالمفاجأة يفوز حزبه بالانتخابات. وتحت هذا النظام اللي هو اعلنوه تم احراجهم احراج شديد، ان يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتورية ولن يرضى عنهم العالم وما في اتحاد سوفيتي يسندهم، فاضطروا ان يسلموا علي عزة بوغوفيتش رئاسة الجمهورية، فصار رئيس لجمهورية البوسنة من عام 1990 الى عام 1996. طبعا في هذه الفترة ايضا استقلت كرواتيا سلوفينيا، وفي البوسنة كانت ضمن الجمهورية او الاتحاد اليوغوسلافي، فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنة، فهو فاز في البوسنة فقط ليس بكل يوغوسلافيا، فاز في البوسنة اللي أغلبيتها مسلمة، وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال عن يوغوسلافيا بأكثرية 63% من الأصوات. والآن سيتجه هو وكل البوسنة لإعلان جمهورية إسلامية في أوروبا من قبل أوروبيين أصليين. طبعا الغرب لن يرضى بهذا، تأتيهم جمهورية إسلامية في قعر دارهم، فالصرب طبعا وبموافقة أوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة، فانقضوا على البوسنة في حرب إبادة شاملة. هذه الحرب البوسنة التي سمعتوا عنها هذه قصتها، ووقعت البوسنة بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم والكروات يهاجموهم، وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الأعزل الآمن وهب العالم الإسلامي لنصرتهم، لكن للأسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد، كل دعم إنساني، الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح، كيف هذا التخاذل العربي والإسلامي الذي ضيع بلادنا وضيع أمتنا. طبعا عدم رضا الصرب في نتيجة الانتخابات وانقضاضهم على البوسنة ليس أمر جديد في عالم السياسة، كثير من الأحزاب والتيارات الليبرالية بالذات التي تدعي الحرية رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع والتعددية السياسية، لكن عندما ترفضهم الجماهير وتمنح ثقتها لغيرهم ماذا يحدث؟ سرعان ما ينقلب على الديمقراطية
ويحرض العسكر على الدخول في اللعبة السياسية ويصفق لأي انقلاب عسكري، ويحرم خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات، بل من حق الحياة، بل من حق الحرية، سجون وقمع ومنع صحافة. وهذا الذي حدث كله ليس أمر جديد، جرى هذا على مرأى ومسمع من كل العالم، من الأمم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك. تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الآن كلها، واغتصبوا حوالي 100,000 مسلمة. كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة، يسعى أن يجنب شعبه ما يمكن من خسائر، من تدمير، من فناء، فاضطر إلى المناورة أمام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك إلا عندما رأى الصمود الأسطوري لهذا الشعب المسلم. وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم، وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل أسلحة أعدائهم. هنا تقدم علي عزت الرئيس البوسني بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991، وهو إقامة فيدرالية متناسقة، كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع، أشياء مثل هذه. كان هذا المشروع كفيل بإنقاذ يوغسلافيا من الحرب الأهلية، وحظى هذا الطرح بدعم أوروبا، لكن الصرب والكروات وسلوفينيا كلهم عارضوا المشروع. وكانت المحنة الرهيبة التي لن ينساها المسلمون، محنة استشهد فيها 350,000 شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية. عندها فقط توقف الصرب، وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة، 3 أشخاص، واحد صربي، واحد كرواتي، واحد بوسني، يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك. وصار علي عزت بوغوفيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000. لم يكن دكتور علي عزت بوغوفيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا، بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم. كان سياسيا محنكا، وكان مناضلا عنيدا، وكان مفكرا من الطراز الأول. كان بإمكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع أن يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه، أن يركن إلى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته. وقد بلغ في العقد السابع من عمره، قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط، لكنه الولاء للفكرة، مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعوم فوق السطح، مثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية، كما تثقف بالعلوم الشرعية وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة. وأخيرا رحل علي عزت بوغوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة. أعلن راديو البوسنة وفاته، واحد في الحكم، واحد من 3 يحكمه، ولم يتمكن مسلمو البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بوغوفيتش عدوهم الأول وعدوهم اللدود. لكن ما عند الله خير وأبقى، نال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجائزة مفكر الإسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ، وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا، وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية، وغيرها من الجوائز. وكتب عنه الكثيرون، لكن الذي أتذكر ولا أنساه كلمة سمعتها في إحدى مقابلاته عندما طلب منه المذيع أن يروي قصة حياته، فقال: دعك من هذا، نحن أمام أمة تخلفت، دعونا نعمل لنهضتها.
الوفاء للفكرة كان في كثير من منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر. في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحا رغم تعرض المؤمنين للفناء. والقرآن الكريم يعبر عن الولاء للفكرة بمصطلح قرآن احفظوه: وما بدلوا تبديلا. لما اجتاحت جيوش التتار العالم الإسلامي كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي، لكن الفكرة التي يؤمنون بها، فكرة الإسلام، كانت قوية، ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت. أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ، يميلون حيث تميل الريح، هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ. من يقرأ التاريخ يدرك أن الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ، وهو الذي يصنع الحضارات. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. عندما وصل الرئيس البوسني علي عزة بوغوفيتش إلى صلاة الجمعة متأخرا، فتح له الناس الطريق ليصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم وقال: هكذا تصنعون طواغيتكم.

0: الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب، ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده، لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموت يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة

نفسية يعيش فيها الإنسان شعورا دائما بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالبا بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما، 40 عاما مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كله واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، وياريت ينام بسلام إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة، بواب الشركة اللي هو الحارس طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك انه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فاصبر كم يوم منين يجيبوهن لي وبعدين انا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض انه هو حارس وامين يتعاطى في المخدرات، فلما ما عطاش الفلوس، مش معطاش، هو مش موجودات عنده أصلا، يعني الإدارة لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمن بيجيبهم له؟ قال له ما عنديش، قال له توا دبر لي في مرتبي، توا أنا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسة واجعة، فقال له ما عنديش، بر على حالك. وجعلتها طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر مروح، تم خطفه وإخفاءه عن أهله لمدة 1.5 سنة. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي للآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب اللي شافه، رأسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعيه فوق ورأسه لطة، هو يصرخ، وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه، بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما،
فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب، رغم أنه هو نجا، أنه هو يعني اختفى عن الأضرار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا أن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، هما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوا ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله، حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع، شعر بنوع من الأمان، فتم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به، لكن ما قدرش يوفي. قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد 3 أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا. اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بأعجوبة، زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونه، وكان عنده أيامات مازال يدافع عن دونه، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب، يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة، وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب، شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار إنه يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت الأهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل إني لازم إن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، يعني واضح إنه هو نام تعين تعاطي، واضح إنه ولد ناس، واضح إنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب، وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء، أريد أن أخبرك بشيء مهم. أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور، يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف لأن كارثة في الغرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك. ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما، تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية، وذكر نفسك كل يوم أن الأمان، أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك؟ أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف، إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف، هو جايني
للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا لك. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله عسبة المرتب اللي ما عطيتهاش له خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن، بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل المليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. إذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل بتصير النساء تمن يخطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره لترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما إحنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة يعني، مش أشياء سهلة يعني، وحوش في أشكال آدمية يعني، هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم للحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود يعني، وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد يعني، ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل أنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقول لي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك شم، مسك شم حاجة يعني، كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها يعني. لابد ينغيروا أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي. لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في التطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي يبي المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة هذا. لابد أن تأخذ تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس، لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقولي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. هذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا ما نبيك، ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر عب يعني. مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب، عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزنه. الراجل شو المشكلة وراجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل، بيفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقولوا هنعيش يوم أجمل من يوم نساب، ما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشه، هتنبيك أقوى منه، بحيث أنك أنت تتغلب عليه، وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي عانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات.
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم، حتى احنا خايفين، لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كان زوجته مريضه او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها نسموه فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا الأب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيبها لكم. حقيقة يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتره، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، فيتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب للإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية. لا، أنا ما قلتكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول إنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروحه تقول لا لا خلاص عدت وتعد. لا، خلوكم جالسين معه، معكم بيت مية، مع بسملة، تحدثوا معه، قول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني أنت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة. يعني شيء حصل معك مثلا، جيني شخص يقول لي عندي قصة، قداش ليها؟ قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها. أكيد رجع لأهله معش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث، على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها، دون ضغط أو استعجال، قول علمها لك شوية شوية وتتغير. ما فيش حاجة تجيب بسرعة إلا الموت. سبحان الله.

0: طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم من جديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرط على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي وقتها ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص باش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا، من أجل المقايضة والمال. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدية والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب، والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنه، وصح كان أكثر وطأة لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوه وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت، معقولة الدرجة هذه، كيف العيال صغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك قرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش في الأسلوب هذا. أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا، أوكي صداع هذا نتيجة، خذ بنادول يلا أصلا. لا، هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل، يا يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه، تقول له عندك متسع من الوقت من الساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل. يتعلم هو كيف يفصل، حتى يفصل عن الموضوع، لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية، يبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما ناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية. يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، تخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

والبرامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الهجرة سنة حياة، والإنسان بيهاجر أحيانا لظروف مناخية سيئة، وأحيانا لظروف اجتماعية، وأحيانا لظروف سياسية، وكذلك الحيوانات وكل المخلوقات بتهاجر لنفس الأسباب، لرزق أكتر، ظروف أحسن من ناحية الغذاء، أو ظروف أحسن من ناحية التزاوج ووضع البيض. فالهجرة سنة حياة، والغريبة أن الملائكة يوم القيامة بيخاطبوا الكسالى والسلبيين الذين قبلوا الظلم، فيقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والقرآن يشجع على الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ففيه نص على الهجرة، ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي: ليه ما هاجرتش وأرض الله واسعة؟ معنى كده أن الهجرة سنة حياة، وهي في الخطة، في خطة ربنا اللي وضعها لجميع المخلوقات، وعشان كده جعل الأرض واسعة وظروف الرزق ميسرة في أكثر من مكان. احنا شفنا في حلقة سابقة هجرة الطيور، وحلقة قبل كده شفنا

هجرة جراد البحر، النهارده هنشوف هجرة الأسماك، وبالذات نوع معين اللي هو سمك السلمون. سمك السلمون له هجرة سنوية من البحار الباردة الملحة إلى الأنهار الدافئة العذبة، يعني بيهاجر هجرة بالعكس من المصب للمنبع، يعني هجرة ضد التيار، وهجرة شاقة جدا لأنه حيعوم طول الوقت ضد التيار، وحيطلع الشلالات بالعكس، ومساقط المياه حيطلع فيها يقفز كده بعكسها. فتصوروا مثلا سمكة جاية من البحر للنيل رايحة للمنبع للحبشة، لكن يا ريت هي مجرد رحلة زي حكاية البحر المتوسط للنيل للحبشة، ده رحلة السلمون رحلة صعود كده، لأن في مساقط مياه وشلالات، فحيطلع يعوم ضد التيار وبعدين يطلع الشلال بعكس نزول الشلال، ومساقط المياه حيطلعها كده حاجة بهلوانية وعملية مرهقة جدا. والغريبة إن أسماك السلمون بتصوم وتطوي بطنها على الجوع طوال فترة الهجرة، فإذا تعبت فتتوقف مدة وبعدين تستأنف السفر. طول الوقت سباحة ضد التيار، وصعودا في الشلالات، وصعودا في مساقط المياه، حاجة بيبقى منظرها غريب جدا، لغاية ما توصل إلى الأنهار الدافئة والمياه العذبة، ويبتدي كل ذكر يرافق أنثى، والأنثى بتختار مكان تعمل فيه حفرة، وأثناء ما بتعمل الحفرة الذكر يحميها من الدخلاء، وبعدين تضع البيض في الحفرة والذكر يجاورها، وبعدين الذكر يروح للبيض ويلقحه ويضع عليه سائله المنوي. والملاحظ في علاقات الأسماك إن ما فيش علاقة مباشرة بين الذكر والأنثى، العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض، يعني يروح للبيض يضع عليه السائل المنوي. ومع كده ففيه في الأسماك حب واختيار، برغم إن ما فيش علاقة بين الاثنين، علاقة مباشرة بين الجسدين ما فيش، العلاقة بتبقى بين الذكر والبيض، ومع كده فيه اختيار وفيه حب في الأسماك. وعملوا تجربة عجيبة قوي في حوض سمك صغير، بعد ما الأنثى اختارت ذكرها شالوه بملقاط وحطوا ذكر تاني، الذكر التاني لقح البيض، لكن الأنثى من غضبها قتلته. للدرجة دي في عنصر اختيار حتى في الأسماك اللي ما بيبقاش فيها علاقة جسدية بين الذكر وبين الأنثى، ورغم إن العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض ملوش دعوة مع الأنثى، إلا إن برضه الأنثى عاوزة تختار ذكر معين عشان يلقح البيض، عنصر الاختيار برضو قائم. قلنا إن الرحلة دي بتكون رحلة مرهقة جدا، وأثناء هذه الرحلة السلمون بيغير لونه، بيكتسب لون أحمر ويظهر له سنام على ظهره، يطلع له أسنان. لما بيوصل لنهاية الرحلة ويبتدي الأنثى تضع البيض، بتحط حوالي 2500 بيضة في الحفرة، والذكر يلقح البيض، بيكونوا وصلوا لآخر درجة من درجات الإعياء، فبيموت أغلبهم، واللي بينجو من الموت ويحاول يرجع بيموت في السكة من الإعياء. يعني فعلا بتبقى رحلة قاتلة ونوع من التضحية بالنفس في سبيل الأجيال الجديدة. طبعا هم يموتوا من هنا، تظهر بقى هيئة المنتفعين بالجثث والبيض. البط بيطلع يجري ياخد حظه من البيض، والثعلب والعرسة والطيور أكلة الرمم، والدب اللي هو غاوي أكل سلمون بيبتدي ينزل على القبيلة اللي بتطلع في الروح. النسر الصياد أيضا واقف فوق في الجو يستنى لما يبتدي الإعياء ياخد حده وينزل يروح لقط السمكة، ويفضل السمكة اللي بتموت عن السمكة اللي هي صحية عشان ما بيصارعش معاها، بتبقى فريسة سهلة.
دي سنة الحياة إنها تعيش على بعضها. كل كائن حي حواليه جيران يعيشوا على بيضه ويعيشوا على جثته ويعيشوا على مخلفاته، لما بيموت ياكلوه، وهم نفسهم لما يموتوا في غيرهم ياكلهم، والحياة عايشة على بعضها البعض. لأن ما فيش في سنة الخلائق ما فيش حكاية مثلا روبابيكيا أو مخلفات أو حاجات من دي، لا، كل حيوان له مخلفات، في حيوان تاني عايش على المخلفات دي، تمام، زي ما النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ومخلفاته الأكسجين، احنا بناخد المخلفات بتاعته، فناخد الأكسجين من النبات ونديله ثاني أكسيد الكربون، هو يعيش على مخلفاتنا واحنا نعيش على مخلفات تنفسه. وبرضه الفضلات بتاع الإنسان هي سماد بالنسبة للنبات، فكل واحد يعيش على فضلات التاني. وبعدين هي نظام الحياة كله دايرة كده، لايف تشين، سلسلة بتسلم لبعضها البعض. يعني من أول ما يطلع النبات بيعيش على الأرض وعلى تراب الأرض وعلى الأملاح اللي موجودة في الأرض، وبعد كده يموت فالحيوان بيعيش على النبات، وبعدين الإنسان بيعيش على الحيوان، وبعدين الإنسان بعد كده يموت ويرجع تراب فيرتد للأرض تاني، ويبقى جزء من ترابها وطنها، ويطلع منه بخار مية وثاني أكسيد كربون وغازات ترتد للهواء تاني، فبيسلم العهدة، نرجع لآخر اللفة كلها، بيرجع يسلم كل واحد يسلم العهدة تاني. والحياة عايشة على بعضها في دايرة مستمرة بتسلم لبعضها البعض. دي برضو نوع من الاقتصاد، بإن إيه، ما فيش فضلات، ما فيش مخلفات، ما فيش شيء هيترمي. يعني نوع من الاقتصاد ما فيش حتة ولا فتفوتة تترمي، لأن كل فتفوتة لها أكال، كل فولة لها مش عارف كيال بالشكل ده. فده بعكس الإنسان بقى اللي هو ما قدرش يعمل حكاية. الإنسان لما عمل المصانع وعمل الحضارة الصناعية الكبيرة بتاعته دي، ما كانش فيه ولا ذرة من حكمة العظيمة دي، لأن المصانع تركت مخلفات، طلعت مخلفات في الجو، ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد كربون وذرات فحم، وعملت أنواع من الأبخرة الحمضية وتلوث جو فظيع. وبعدين أيضا الصناعات لها مخلفات بيرموها في البحر، مخلفات سامة للأسماك، فبدال ما بيترك مخلفات مفيدة ترك مخلفات ضارة. وبعدين حتى الوقود الذري والمصيبة أكبر، لأن المخلفات الإشعاعية دي مش ممكن التخلص منها، هيودوها فين؟ قال لك آخر حيلة إننا ندفنها في الأرض أو نحطها في قاع البحر ونحطها في اسطوانات ومش عارف. طب من أدراك إن في يوم من الأيام، خاصة إن المخلفات الإشعاعية دي بتقعد مش عارف أقول لك 5000 سنة 10000 سنة وهي عمالة تشاع الإشعاعات بتاعها، لو أي حد فجر العبوات اللي حاطين فيها المخلفات دي هتبقى مصيبة. فدي الفرق بين العقل الإنساني في التدبير وبين التدبير الإلهي والحكمة الإلهية، فإن كل شيء كده متلضم في بعضه، مفيش حاجة تفضل، كل فتفوتة لها يجي حيوان يأكلها وينتفع بيها وينمو، بحيث إن في النهاية ما بيفضلش أي شيء. إنما إحنا لما جينا عملنا نظامنا وابتدينا نعمل صناعة ونعمل مش عارف اختراعات ونعمل ايه، الحسبة طلعت غلط، وفي النهاية وقعنا في مشكلة كبيرة واسمها مشكلة التلوث. وحليني بقى على المشكلة دي ما تتحل، لانها هيحلوها برضو بصناعة، والصناعة لها مخلفات، والمخلفات تعوز مشكلة تانية يجيبوا لها مش عارف ايه. دلوقتي حاليا بأوامر في كل البلاد الصناعية ان في مرشحات على المداخل، ويقول لك ان لازم في حد اقصى مسموح به للتراب او ذرات الكربون او ثاني اكسيد كبريت او الى اخره. ايضا في اليابان مشكله كبيره جدا نتيجه الزحام، 18 مليون جوه بلد زي طوكيو، وكله راكب عربيات بتاع مش عارف كذا مليون عربيه، وكل العربيات بتطلع عوادم ومرور ويقف، يعني مشكله مش عارفين يخلصوا منها ازاي.
وحوادث كل شوية الجرايد تطلع حوادث مش عارف ظهرت أسماك ميتة في الحتة الفلانية يكشفوا عليها يلاقوها فيها مخلفات زيبق زيبق جاية من المصنع الفلاني وشغلانة. فين ده بقى كله من الخطة العظيمة الإلهية اللي متلضمة ببعضها كل نبات يدي مش عارف الحيوان والحيوان يدي الإنسان والإنسان يدي الطبيعة وكل سلسلة متلضمة ببعضها في أناقة غريبة جدا. مش عاوزين نطول عليكم لأن احنا عندنا النهاردة فيلمين يعني فعلا غاية في الطرافة. فحنبتدي في الفيلم بتاع هجرة الأسماك دي ألاسكا. دي طيور مهاجرة. دي جزيرة كودياك والسهول الجميلة في جزيرة كودياك.

الدب الشهير دب ألاسكا البني، وده سمك السلمون، ده النسر الصياد. الدب ألاسكا دب ضخم 1400 رطل وارتفاعه 9 قدم. احنا قلنا على رحلة السلمون من البحار الباردة صعودا الى الانهار الدافئة عكس التيار. شوفوا بيعوم عكس التيار ازاي، واثناء الرحلة بتاعته يطوي بطنه على الجوع ولا يأكل. سباحة ضد التيار طول الوقت عملية قاسية جداً.

شوفوا بيعوم ضد التيار، شوفوا بيقفز ازاي. شوفوا بيقفز ضد المساقط المائية، ما هنشوف المنظر ده.

أو اختار رفيقة حياته، هتبتدي تعمل حفرة ويحميها طول الوقت وهي بتعمل الحفرة دي وتضع فيها البيض، بيمنع الدخلاء، أي حد يقرب منها يطرده أثناء ما هي بتعمل الحفرة، وطبعا يجي جنبها شوفوا البيض، شوفوا البيض موضوع ازاي، 2500 بيضة في الحفرة، بيضع السائل المنوي على البيض بيلقحه، البط مستني، أول المنتفعين هو البط، عاوز كل بطة تلها فيها كم بيضة، النسر الصياد هو عارف إنها هتبتدي بقى الموت، بعد ما وضع البيض وتلقيحه يبتدي السلمون يموت من الإعياء، فده قاعد مستني رزقه.

هيرحل يعود بصيد سمين. أولاده بيتمرنوا على الطيران. دي العرسة سمكة ميتة، كل السمك بيموت ويلفظ أنفاسه على الشاطئ، ثعلب هيئة المنتفعين إياهم. دي الطيور أكلت الرمم، ده الدب العظيم قلنا 1400 رطل 9 قدم ارتفاع، وكل واحد له أسلوب في الصيد. فيه الغواص اللي بيغوص ويطلع بسمكة، وطلع هو بالسمكة حاجة عظمة، طالع بالسمكة. بيمزمز آخر مزمزة، بياكل في اليوم حوالي 20 سمكة، وفي موسم الصيد بيزيد وزنه 300 رطل. في حوالي 2000 دب في منطقة كودياك، ونظرا لوفرة الرزق مفيش حروب بينهم ولا خناقات. كل واحد بيلاقي رزقه. في أيضا الدب اللي هو كسلان، اللي يقعد ينكش وينبش بإيده ويستنى على الشط. وفيه الغواص اللي ينزل ما يستناش، مستعجل. ده النكاش، ده اللي يقعد كده يحسس. شوف جاياله جاهزة ازاي، يا عيني بتطلع في الروح. كل واحد طالع له بصيدة حلوة.

ده بقى الدب الشحات تديني حتة لله. برضه خد له حتة لله هو. لكن مش كل مرة، المرة دي مش هاخد أي حاجة لله. الشحاتين دول يعني صاحبنا لها في اللهفة وجري ومش ناوي يديله ولا حتى فتفوتة. دي العرسة. ثعلب قبيلة المنتفعين.

وحتى في بين الدببة كل واحد يعرف مكانه. يعني في دب كبير اللي هو الكل بيهابه، وفيه الدب الهلفوت اللي ماشي جنب الحيط، كل واحد يعرف مكانه. في الكبير والصغير برضو بين قبيلة الدببة.

2000 دب في جزيرة كودياك. العراق قليل، وبعدين ما يدومش إلا دقائق، وبعدين كل واحد يعني يلزم مكانه، واحد منهم يرجع ياخدها من قصرها كده ويمشي. خلاص خلاص مش هنبوق بعد كده، انا ماشي اهو خلاص. دب الأم وولادها،

الدبة بتحتضن الأولاد 3 سنين وبعدين تطردهم وتروح تمشي على كف. أثناء ال3 سنين بتتنها تعتني بيهم. حتى في الصغيرين برضو فيه هم اخوات برضو، لكن في واحد اقوى من التاني، واحد له كلمة واحد ملوش.

دبة وولادها بتحرس الأولاد من أي دخيل. بقول لك إيه، أنا ما أحبش حد يكح في وشي. أيوة كده، حل عنا كده بالذوق، وهو فعلا بيحل عنا.

شوف بيطقطق راسه في الارض ازاي. خلاص هنمشي جنب الحيط، ملناش دعوة. الأم بقى اصطادت صيدة حلوة بقى، والولاد رايحين وراها للعشة. يا سلام على الحنان واللطف الظريف ده والأمومة الحلوة دي، بيرضعوا. شوف بتطبطب عليه ازاي وهو حاضنها كده، جميلة أوي. لقطة حلوة، لقطة حلوة صحيح. دول بتوع 6 أشهر دول.

السمك بيطالع في الروح بعد ما انتهى التزاوج وتلقيح البيض خلاص على آخر نفس، حتى اللي ينجو وهو راجع في السكة يموت برضه. شوفوا كله ميت ازاي، شوف الأم وولادها. النسر الصياد

الأسماك من أقدم المخلوقات في سلم التطور، ظهرت على الأرض من 400 مليون سنة وانتشرت في كل البيئات المائية، في جميع البيئات المائية الحلو والمالح، البحر والنهر والمستنقع والبحيرة والغدير والجدول، وظلت تتطور وتتكامل حتى ظهر فيها القرش سيد الأسماك. ده ظهر من 150 مليون سنة وحكم دولة البحر، وإلى الآن ما زال متربع على عرشه، وما ظنش إنه هينزل عن هذا العرش. القروش نفسها دولة فيها أكثر من 300 مصنف، بين مجموعة الأسماك اللي فيها حوالي 25 ألف مصنف. القروش تتراوح في الأحجام بين الصغير اللي طوله سنتيمترات وأسماك الأكواريوم والأحواض الصغيرة، إلى أسماك اللي بتوصل 50 قدم و15 متر. والقرش بالذات من أقوى وأكمل الأسماك تركيبا، نعم، منتهى الكمال الوظيفي، ويكاد يكون السمك الوحيد أو الكائن الوحيد الذي لا يمرض. الأمراض بالنسبة لسمك القرش شيء نادر جدا، ده من فرط كمال تكوينه، قوة بدنية، سرعة، لياقة في السباحة، حواس مرهفة، أسنان خنجرية، فهو مخلوق صياد. القرش بيشوف أثناء الليل، يعني حاسة الإبصار فيه قوية جدا، وبعض أنواع القروش لها أجفان تتفتح وتتقفل وبتشوف في الظلمة وتقدر تشوف حركة عن بعد، وكذلك الشم، بتشم ريحة الدم على بعد كيلومترات، وكذلك في عندها جهاز عصبي على جنبين من الدماغ للذنب، بيسموها اللاترال لاين، بتقدر تحس عن طريق الأعصاب الجانبية دي بالذبذبات الكهربائية، وممكن تحس بجهاز تفجير كهربائي موضوع في قاع البحر وتوصل له. أيضا في بعض أسماك القرش اللي هي الريفش أو المجنحات، من ضمنها الإلكتريك ريفش، السمك الكهربائي، في سمكة منهم بتقدر تطلع شحنة كهربائية 300 فولت، 300 فولت من سمكة واحدة، تصعق الفريسة وتشلها تماما. والقرش سمك ولاد، بيولد أسماك كاملة، وبعض منه بيض، بيضع البيض في مظروف، والمظروف يحط المظروف على الصخور ويلزقه كده، بيطلع الجنين يتنه عايش في المظروف سنة ويقعد يأكل من صفار البيض لغاية ما يكتمل نموه، ويطلع يسيب المظروف يتجول في البحر. والقرش أحسن مصدر لزيت السمك، وبيؤكل ترانشات برضو في الفنادق. والسمك يخاف من القرش، يخاف من الإنسان. مش صحيح الكلام اللي بيقولوه عن إن كل قرش يبقى مفترس وبيهاجم الإنسان، ده قليل جدا من القروش، هي القروش المهاجمة أو المفترسة، ده قليل من 300 مصنف، يمكن 3-4. إنما أغلب القروش تخاف من الإنسان وتتجنبه. القروش القاتلة أو المفترسة معدودة، فيها الليمون شارك ده في أستراليا، وفيه سمك الشاكوش ده في كوبا، هامر هيد شارك ده في كوبا،
وفيه وايت شارك ده بيوصل طوله 13 متر بيهاجم القوارب، وفيه الديفل شارك بيوصل وزن الواحدة طن وبتولد الولدة الواحدة بتبقى وزنها 10 كيلو وتعيش في البحار الاستوائية الدافئة. زي ما قلنا ان القرش هو ذروة التكوين بين كل الاسماك، وهو سمك غضروفي يعني هيكله من الغضاريف. نشوف مع بعض لان احسن قوي بدل ما نوصف انكم تشوفوا معانا رحلة مع القروش. بيتفاوت في احجامه بين احجام صغيره سنتيمترات الى 15 متر.

الجسم نفسه، الجسم الانسيابي الجميل ده كأنه غواصة. شوف شوف الجسم، التكوين الحلو، النحت الحلو ده، كل دي أنواع مختلفة من. وفيه البطيء، دي أنه أنواع بطيئة من القرش، وده الهامر هيد اللي هو الشاكوش. في السريع والبطيء، وبيتعرف السريع من الزعنفة التانية اللي على الظهر، إذا كانت زعنفة صغيرة يبقى ده أبطأ أنواع القرش. ده اسمه سمك السجادة، كاربت شارك، تلاقيه شكله شوف الزعنفة التانية، إذا كانت الزعنفة التانية اللي على الظهر صغيرة يبقى سريع.

الزكاة الثانية، فالتانية كبيرة يبقى بسيط. دي واضح انها سريعة جدا. ودي برضو سريعة جدا.

شوفوا عينين أحيانا يعني بيبقى بعضه له أكفان، يتنفس بالخياشيم وبياخد الأكسجين من المية. شوفوا الخياشيم اللي على الجنبين دول، شوفوا هنا العين الجفن اللي قلنا عليه ده، شوف الأسنان من 5 لـ15 صف من الأسنان، إذا فقدت سنة الصف السنة اللي في الصف اللي بعدها تحل محلها.

شوف السمكة اللي نايمة على القاع دي. تلتمية مصنف من أسماك القرش الواحدة للسجادة دي اللي قلنا عليها. شوف نايمة أكنها شوف شايلها على إيده إزاي وهي نايمة خالص خالص. زي ما قلنا لا قليل أوي القرش اللي بياكل بني آدم. شوفوا بيلعب معاه هنا بين ال 300 مصنف يمكن 3 4 بس هم اللي بيهاجموا الإنسان. والقرش ما بيهاجمش إلا الرجالة، ما زار ما بيحبش لحم الستات وبيهاجم دايما الرجالة عند الشاطئ وبالنهار. ده المفترس منه. هنا نادر لما قروش تتخانق على أكله. نشوف واخد حتة بوري تمام. هنا بيصطاد أخطبوط. قرش يصطاد أي شيء، يفترس أي شيء، لا يخاف إلا من البني آدم بس. وده الشاكوش. عينين الشاكوش ده على جانبي الشاكوش ده اللي قدام. على جنب على جنبين الشاكوش تلاقي العين هنا وعين هنا. وعادة بيمشي لوحده، قليل أوي لما يمشي في جماعات. شوفوا الريمور الصغير، السمك الصغير ده أسماك الوصيفات اتكلمنا عنها مرة، إن بيبقى ماشي القرش وجنبه الوصيفات دي تنظف له الخياشيم وتاكل العوالق والطفيليات الضارة. هو واخدها في حضنه كده ما يأذيهاش. شوف بيديله سمكة ياكلها مش خايف منه. زي ما قلنا نادر القرش اللي بياكل بني آدم. شوف بيأكله.

كانوا زمان بيظنوا القرش ده ما بينامش، لغايه ما جه غواص مكسيكي اثناء غواصانه لقى كهف وبص لقى فيه عدد من القروش نايمه، بقى مستغرب غريبه قوي، بقى مش مصدق، يتهيأله ان هي ميته، فنزل وقعد جنب لها بتتنفس. وطبعا طال الخبر للغواصين، جم كلهم يتفرجوا على فندق نوم القروش. اتضح ان هو ما هوش فندق نوم ده، اتضح انها زي محطه غسيل وتشحيم وتيجي اسماك الرموره، شوف تعمل لها صيانه، عمالة تنظف الخياشيم وتاكل العوالق وتحميها وصاحبنا ده القرش مستموت خالص، خسايب نفسه خالص لمحطة غسيل وتشحيم دي. وكانت حكاية طريفة جدا، عشان يصوروا القروش في السينما والحاجات دي بيرمولها لحم، بيرمولها ساعات فخد خروف، فهي بتشم الدم وتحس بيه على بعد كيلومترات، وتبص تلاقيها جاية تجري من أقصى مكان في البحر على ريحة الدم. هتلاقي القرش ظهر على طول، مجرد انهم رموا فخذ الخروف ده، شوف طلع ازاي، ويبتدي يجيله هياج عصبي لما يدوق طعم اللحم. فعشان يصوروه كويس المصور بينزل في قفص من الصلب، ويصوروه وهم بقى جوه القفص،

قلنا ان قليل قوي لما بيهاجم البني ادم، واذا هاجم وافترس بني ادم بيبقى راجل، لكن ما بياكلش ستات. مش معروف السبب ايه الحقيقة. الحقيقة اذا كان هو بياكلنا فاحنا بناكله، وهو اذا كان بياكل 10 12 نفر فاحنا بناكل الوف. دي يعني المظاريف اللي بيحط فيها البيض يثبته على الصخر. هو ده المظروف ده اللي فيه بيضة القرش. بيطلع الجنين من البيضة، يقعد يعيش على الصفار جوه المظروف، ويتنوا سنة في حضانة هذا المظروف. بعد السنة يكتمل ويطلع. شوف طالع من المظروف

مجرد سمكة صغيرة من عدة بوصات بيخوض في بحر الظلمات. هو ده اللي هيبقى في يوم من الأيام 15 متر. شوفوا البداية، مجرد ولدة صغيرة تبتدي حياتها في البحر العريض.

عشنا ليلة احنا النهاردة مع السمك. في الواقع ان السمك من اشهى الاطعمة، وانا احب السمك اوي. والغريبة ان مصر وهي غنية جدا بالشواطئ، في البحر الاحمر والبحر الابيض وبحيرة قارون وبحيرة المنزلة واخواتها النيل وفروعه، ومع كده في نوع من الفقر السمكي والغلاء السمكي الغير مفهوم. معرفش ايه السبب، هل هي قصور وعدم وجود ادوات كافية للصيد او للشحن او للتلاجات او فوضى في توزيع التراخيص. يعني غريبة ان احنا يبقى عندنا في مصر هذه الشواطئ الغنية في كل يمينك شمالك فوق تحت كل حتة، مياه ملحة، مياه ملحة تلاقي، مياه حلوة تلاقي، بحيرات تلاقي، أنهار، جداول، كل أنواع البيئات المائية. ويعني ثروة سمكية خرافية. اللي بيروح الغردقة مثلا ويشوف أنواع الثروة السمكية اللي موجودة هناك، نماذج حياة البحر بأشكالها، متحف. طب ازاي وازاي ان يبقى في ايام زمان، ايام ما كان الصيد قطاع خاص، يبقى فيه السمك ارخص مما دلوقتي في مؤسسه سمكيه او في قطاع عام المفروض يبقى ارخص. والمساله دي الحقيقه تحتاج الى التفات المسؤولين، ودي فرصه ما دام هي ليله سمك بقى، إن المسألة دي يلتفت إليها، لأن مصر بلاد السمك. وبعدين السمك أشهى الأطعمة وأسهلها في الهضم، ومادته الغذائية غذاء ممتاز. وبعدين إزاي يبقى عندنا الثروة السمكية دي ونستورد كافيار ورنجة مثلا، أو يبقى معلبات أو حاجات دي ليه؟ والسمك الطازج متوفر على يمينك وعلى شمالك فوق وتحت في كل حتة وفي كل شبر. فرصة ان احنا نلفت الانظار الى هذه الثروة والى استغلالها، والى حلقة قادمة ان شاء الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع ضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو في برنامج مفاهيم. حياكم الله يا مولانا الشيخ.
1: وحياكم الله.
0: أمس بدأنا في زينة الرجال، واليوم سنحاول أن نتم بقية منها، وإن وسعنا الوقت أدلفنا إلى النساء قليلا إن شاء الله. الأخ حازم الغاندي كان بعث لنا
1: إياكم الدخول على النساء،
0: ألتمس لهن محرما أو خلطة مشروعة. الأخ حازم الغاندي بعث لنا أمس ببعض الاستدراكات أو المراجعات في بعض ما ذكرنا، منها في موضوع لبس الحرير، فأورد جملة من النصوص فيها ما يشعر بجواز لبس الحرير للرجل، فأنا أريدها لكم سريعا وأخذ تعليقكم عليها. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، هذا ما يدل على جواز لبس الحرير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد المسلمة في أصول الفقه أن الفعل لا يعارض القول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد ثبت عنه أنه قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهكذا. وثبت عنه الترخيص في قدر 4 أصابع لبعض أصحابه، وقد كان فيه حكة، فاختلف هل ذلك لكل الناس أو هو لمن فيه حكة فيختص بذلك.
0: طيب، هذا على الأقل ألا ينقل النهي من الحرمة إلى الكراهة؟
1: لا، النهي على الحرمة، لكنه مثل غيره للضرورات والعلاج يستثنى منه شيء.
0: أيضا لبس صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين فروج حرير،
1: نعم،
0: ثم نزعه كالكاره،
1: نعم،
0: لكن أصل لبسه يدل
1: هذا على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يعارض قوله كما ذكرنا، هي قاعدة عامة، نعم، لأن الفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمله،
0: فيكون هذا كل ما ورد في هذا خاصة من الرسول.
1: نعم.
0: طيب، وما روي عند أبي داود من أن 20 من الصحابة لبسوا الحرير، منهم
1: مقصود به لبس جزء منه، والحديث واضح في ذلك أنهم لبسوا ما فيه حرير، وما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، أو لحمته من حرير وسداه من غيره، لا حرج فيه، وهو الذي يسمى بالخز، وقد جاء الإذن فيه، وكان علي بن أبي طالب يفتي به وغيره.
0: نعم. كأن الشوكاني فهم شيئا آخر، لأنه يقول إن حديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز.
1: لا، هذا
0: وأيضا يقول ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه، وتقسيمه للأقبية بين أصحابه، وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه.
1: جميع أفعال والفعل لا يعارض القول، لم يرد أي قول في إباحة الحرير،
0: يعني لكن رآها قرينة صارفة للنهي.
1: لا، ليس كذلك مطلقة. بل القول لا يعارضه فعل، والفعل يبقى على مكانه وهو محتمل للتخصيص، والأقبية التي وزع على أصحابه لم يرد نص أيا كان بأنها من حرير. القباء الذي لبسه ورد أنه من ديباج، والديباج هو الحرير الأبيض، لكن لم يرد أنه أعطى أصحابه حريرا إلا حل السيرة التي أهدى إلى عمر، ولما راجعه فيها قال ما أردت أن تلبسها وإنما أردت أن تهديها، فأهداها عمر إلى أخي له مشرك من مكة.
0: حديث توزيع الأقبية فيه عن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج، فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه، فكأنه يشعر أنه أيضا أعطاه شيئا من حرير أو ديباج.
1: هو الحديث مفسر برواية أخرى، فقد اختبأ له لمخرمة وكان في خلقه شيء، اختبأ له قباء، ومخرمة من أخوال عبد الله بن عبد المطلب من بني مخزوم، فعبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية، وهي قريبة مخرمة، فقال أرضي مخرمة لما أخرج له هذا القباء من تحت ركبته. والقباء بالفتح والمد ثوب رومي متسع تلبسه الروم وأوان الطلب، كما قال الراجز ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا رواه الجمع، تلبسه الروم وأوان الطربي، وربما وصل أرض العربي، ولا يختص بالحرير، لا من كل الملابس.
0: طيب، بالنسبة للذهب، قد روى الطبراني في الكبير عن جميل بن زيد رأيت 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون خواتم الذهب وسماهم، يصح هذا؟
1: ما أظن أنه يصح، وأيضا حتى لو صح فهو فعل من غير معصوم، وفعل غير المعصوم ليس بحجة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بالقول.
0: طيب، فيه ما هو أقوى من هذا عند النسائي؟
1: ما هو؟
0: وهو قول عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب، قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال ما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لهذا قصة صهيب، كل ما كان من أفعال الأعيان فقد يكون استثناء مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عمم لكل الناس، وإذا أقر بعض أصحابه على أمر ما فقد ذكرنا أن له أن يخصص من شاء ببعض الرخص، وقد رخص لبعض أصحابه في أشياء كما ذكرنا في سلمة بن الأكوع في التعرض بعد الهجرة وغيره، هي استثناءات. نعم. سواري كسرى بالنسبة لي.
0: وعلى هذا إلباسه البراء خاتم من ذهب وقال البس ما كساك الله ورسوله وهو عند أحمد،
1: هذا من هذه الاستثناءات.
0: طيب الحرير الصناعي يأخذ حكم الطبيعي فيه؟
1: لا، الحرير هو ما كان من إنتاج دودة القز، وما أما ما سواه فليس حريرا، وإن سمي حريرا تشبيها ومجازا
0: كان ألين مسا وأحسن.
1: نعم. لا ليس ليس حريرا.
0: طيب نبدأ الحديث عن زينة الشعر.
1: لكن إذا كان الإنسان يظن به أنه يلبس الحرير، إذا لبسه ويشيع ذلك ويذكره الناس، فالاحتياط لعرضه لا يلبسه،
0: يجتنبه لهذه الجهة.
1: نعم. قد استبرع لدينه وعرضه.
0: طيب نبدأ زينة الشعر يا مولانا الشيخ، اللحية ما تقولون في حكم حلقها؟
1: الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يشاوره في هيئة خلقته، وجعله في أحسن تقويم، وما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقته هو المصلحة له وهو الأكمل والأمثل، ولا ينبغي للإنسان أن يتذمر من شيء من ذلك، فقد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال في أي صورة ما شاء ركبك، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا من تكريم الله تعالى لهذا الجنس البشري، وهو من تمام التميز والدلالة على القوة والشخصية. فلحية الإنسان هي مثل شعر الأسد الذي يميزه عن اللبؤة، وفيها ميزة ومزية، وإذا خلا منها الرجل دل ذلك على نقص في إما في أصل التكوين والخلقة بأن يكون لديه نقص في إما
0: إذا لم تنبت له،
1: إذا لم تنبت له أصل، وهكذا، فلذلك هي من تمامه.
0: لكن وعلى هذا الإطلاق إذا أخذ به معنى ما يمس الإنسان من جسمه لا شعر رأس ولا غير ذلك.
1: لا، فرق بين الأمرين، ما يكون فيه إذا حتى اللحية إذا طالت جدا كان فيها إذا يأخذ منها حتى طيب تصير إلى الحد المطلوب. لكن المهم هنا نحن نتكلم في فلسفة العامة لقضية اللحية. فإذا كان عدم نباتها للرجل أصلا دليل على نقص بعض الهرمونات ونقص بعض الشيء في الخلقة، فذلك دليل على أن وجودها دليل على تمام الخلقة وكمالها. ولذلك فإن الأصل هو إبقاؤها وتركها، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، ففي الفعل وفر النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وفي القول قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وقال وفر اللحى، وقال أعف اللحى، وقال أرخ اللحى، كلها حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. والتوفير والإعفاء لا يشمل طولها إلى النهاية، إلى ما لا نهاية، بل المقصود به أن يترك الإنسان منها ما يكون به موفرا لهذه الميزة التي ميزه الله بها، فهو مناف للحلق بالكلية، لكنه ليس مناف للتهذيب وأخذ بعض الجوانب. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، الشيء القبيح المتطاير يأخذه الإنسان، والشافعي ذكر التحذيف هو أن يأخذ الإنسان من أطرافها. وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، والحديث ضعيف، لكن الأخذ من هذا الغرض لهذا الغرض للتحسين والتجميل في حق من كبرت لحيته وكثت هو مروي عن عدد من الصحابة، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأخذان من لحيتهما في الحج والعمرة إذا تحلل
0: فيما زاد عن القبضة.
1: نعم، ما زاد عن القبضة، فالقبضة رأي أنها هي التوفير، وما زاد عليها يجوز أخذه ويجوز تركه حتى يصل إلى القبضتين، وما زاد على القبضتين يكره
0: تركه
1: بل يندب أخذه.
0: طيب شيخ، إذا أنت عندما تذهبون إلى حرمة الحلق بالكلية
1: نعم الحلق بالكلية.
0: طيب أنا عندي تساؤلات في هذه المسألة إذا أذنتم. أولا كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بالإعفاء وردت مقرونة بخالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود.
1: ليست كلها.
0: الثلاثة المشهورة حديث أبي هريرة.
1: فيها أحاديث أخرى
0: ليس حديث فيها. عمر وأبي هريرة وأبي أمامة.
1: لا لكن حديث لكن أنا أمرني ربي هذا في صحيح البخاري ليس فيه ذكر المخالف.
0: طيب ليكن هذا.
1: الآن والمخالفة أيضا ذكرها معها. إنما هي دلالة اقتران، ودلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات عند الأصوليين وليس دلالة إيماء وليس ليس فيها ما يدل على العلية.
0: أليس هذا الحكم تعلليا؟
1: الحكم تعللي.
0: إذا كان تعلليا معناه مرتبط بالعلة.
1: نعم لكن طيب العلة ما هي؟ العلة ليست نصية أبدا، ما ورد أي نص على أن العلة هي المخالفة. ما قال من أجل المخالفة.
0: خالف المشركين خالف وفر اللحى وأحف الشوارب.
1: هذا دلالة
0: الشوارب وأحف اللحى خالف وخالف المجوس.
1: إيه نعم وخالف هذا أصلا يقتضي أن ما ليست هي العلة. كل الأحاديث التي فيها عطف وخالفه.
0: طيب الأول ليس فيه عطف.
1: الأول ليس فيه عطف لكنه لا يقتضي العلية بل هي دلالة اقتران وهي أضعف دلالات أنواع الدلالة عند الأصوليين.
0: وحتى الأمر
1: دون خلاف لا يختلف الأصوليون في أن دلالة الاقتران في ورود حديث واحد بأوامر متعددة ونواهي متعددة
0: لا يقتضي العلية.
1: نعم
0: لكن في مثل الأول خالف المشركين وفروا اللحى
1: هذا لا يدل على العلية.
0: هذا كأنه شرط كأنه جواب طلب.
1: أبدا قالوا خالف المشركين وفروا اللحى هذا كما لو قال في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله المطيع ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الأمور لا مقارنة ليس بينها أي شيء.
0: طيب سيأتي معنا بعد قليل أنه مسألة الأمر بالصبر وأنه قرنه صلى الله عليه وسلم أيضا بمخالفة المشركين ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الصبر مطلقا.
1: لا ليس المقصود به المقارنة بل قال فإن شدة بياضه من الشيطان هذا الصريح في العلية لأن الفاء إذا اقترنت بإن فهي قطعا من الإيماء والإيماء مسلك من مسالك العلة
0: يعني هذا
1: كما في حديث جابر قال فإن شدة بياضه من الشيطان وهذا هذا هو الذي يدل على العلية أن شدة بياض الشيب من الشيطان فهذه علة الأمر بالصبر.
0: طيب دعنا ننظر في الحديثين غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى والحديث اللحية فيه خالف اليهود والمشركين خالف اليهود والنصارى عفوا اللحى وحفوا الشوارب
1: كلاهما لا يدل على العلية. العلة في التغيير هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء أبو قحافة كأن رأسه ذغابة فقال غيروا عنه غيروا هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان. والفاء إذا دخلت على إن في معرض الحكم المعلل فهي دليل على العلية وهذا الذي يسمى بالإيماء وهو مسلك من مسالك العلة عند الأصولية. طيب
0: هذا النص لبعض الفقهاء المعاصرين ويريد رأيكم فيه والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ولو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى.
1: هذا الكلام فيه عموم بعضه مقبول وبعضه ليس كذلك. فالعموم في مثل هذه القواعد لا بد فيها استثناءات فلذلك لا يقال مطلقا كل ما يتعلق بالملابس فهو من باب العادات وليس من باب العبادات. لو كان كذلك لما وجب ستر العورة في الصلاة ولما وجب ستر العورة بمحضر الناس
0: مقيدة بنصوص أخرى.
1: أي مقيدة بنصوص أخرى.
0: طيب ذكرتم أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة واحتججتم بذلك على جواز الأخ بين ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث الإعفاء.
1: هذا دليل على فهم الصحابة. أنا ما احتجت بفعله إنما احتجت بفهمه. فالراوي هو أولى الناس بشرح الحديث بشرح ما رواه.
0: أو يقال أن هذا عمله وهذه روايته وروايته مقدمة على عمله.
1: لا يقال
0: هذا الأصولية.
1: لا قواعد الأصوليين أنه إذا اختلفت روايته وعمله
0: فالعبرة
1: بما روى لا بما رأى. لكن هذا ليس رأيا له إنما هو فهم للنص الذي روى ففهم أن الإعفاء يحصل بالقبضة وأن ما زاد عليها لا يدخل في نطاق الإعفاء. فهذا تفسير من الراوي وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره وهذه أيضا من القواعد المسلمة. فلا بد من التفريق بين المسائل الأصولية لئلا تلتبس. فإذا عرفنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة ونحن لا نحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما نحتج بتفسيره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لأنه
1: أولى به فهو أولى الراوي أولى بتفسير ما روى.
0: القول بأن طول اللحية المفرط مكروه يتوجه؟
1: نعم بالنسبة لما زاد على القبضتين لا شك أن فيه بعض الأذى وفيه أيضا صعوبة في غسلها وتخليلها وصعوبة في دهنها.
0: كيف يجتمع هذا؟ كيف يفعل هذا من يقول بحرمة الأخذ منها مطلقا؟
1: لا يوافقون عليه، لكن نحن لا نقول.
0: أنا سمعت بعضهم يقول من إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان.
1: لا، هذا غير صحيح، ليس أيضا كلام صحيح.
0: طيب أريد
1: رأيكم. نحن نريد التوسط، لا نريد الإفراط ولا التفريط.
0: ما ترون في صحة هذا الحديث الذي خرجه البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه خذ من لحيتك ورأسك، تعرفون صحته؟
1: لا، بالنسبة لهذا لم أدرس إسناده ولا أستطيع الحكم عليه الآن، لكن المهم أنه ثبت ذكر قصة أن رجلا من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأمره بغسلها وتمشيطها والدهان،
0: لا بتهذيبها.
1: فلما رجع إليه قال أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ والأخذ من الرأس ليس مثل الأخذ من اللحية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رأسه، وقد ورد عنه أمران في ذلك، الفرق والسدل. السدل هو إرساله إلى الخلف، والفرق يقسمه نصفين، كان إذا فرق يصل إلى شحمته وأذنيه، وإذا أرسله لم يصل إلى رقبته.
0: هل يبلغ ذلك عندكم حد التشنيع على من أفرط في طول لحيته؟
1: لا، ليس هذا تشنيع فقط، لا أبدا،
0: أو ينصح
1: فقط، النصيحة مطلوبة بكل حال، لكن لا بد أن يبين أن المقصود بذلك ما زاد على القبضتين وما كان قبيحا متطايرا، كما قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، يرد الإنسان بعضها على جمهورها، فما قبح وتطاير يرده.
0: أقول هذا لأن عمر رضي الله عنه قسى في بعض المواقف فيما رواه العين في عمدة القارئ، رأى رجلا كبرت لحيته وطالت جدا فقال ايتوني بجلمتين، ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده وقال اذهب فأصلح شعرك، يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السباع.
1: نعم، هذا من تعزير عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد وقصده، هو الذي فعل فيه، نعم، مشار الإمام، والذي فعله أيضا وفر قدر القبضة، وهو موافق لما ذكرنا عن ابن عمر وأبي هريرة.
0: طيب إذن الحلق عندكم تروا أنه لا يجوز؟
1: إيه نعم، ولكن تهذيب ما لا حرج. نعم،
0: وتركه فيما فوق القبضتين فيه نظر،
1: ترك اللحية فيما زاد على القبضتين مكروه.
0: نعم. طيب نأتي إلى الشارب الآن،
1: ويبقى أيضا لا بد أن نفهم قضية الحسن في مثل هذا النوع. بعض الناس تكون شعورهم متطايرة فيؤذن له في الأخذ منها ما لا يؤذن لغيره، لأن الهيئة القبيحة في مثل هذا النوع مدعاة لتحدث الناس حتى هجائهم في بعض الأحيان.
0: صحيح.
1: تعرف ما قال ابن الرومي، إن تطل لحية عليك وتعرض في المخالي معروفة للحمير، لو رأى مثلها النبي لا أجرى في لوح الناس سنة التقصير وأقام التقصير فيهن والحلقة مكان الإعفاء والتوفير.
0: ابن الرومي له لسان.
1: نعم، لكنه كان على فقه. نعم. فهو يعرف أن السنة هي التوفير.
0: يعني عندي للنخع كلام عجب من هذا، عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته.
1: هذا المقصود بالطول ما زاد على القبضتين.
0: طيب،
1: وهذا معروف
0: في هذا السياق، لو كانت بشعة المنظر وتركها الإنسان رجاء الأجر والتوفير.
1: لا، هذه الأمور الجائزة لا يرجى فيها الأجر، والجائز هو ما زاد على القبضة.
0: طيب، نأخذ اتصالين ونكمل. الأخ أحمد من السعودية. أخي أحمد،
2: السلام عليكم.
0: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: الله يسلمك، كيف حالك الشيخ؟ طيب،
1: سلمك الله.
2: الله يحفظنا ويحفظك إن شاء الله.
1: سلمك.
2: أول طال عندي طلب عند الشيخ مبايب لعيلنا،
1: نسأل الله أن يوفقك. نسأل الله أن يوفقك ويسددك ويقضي حوائجك.
2: آمين إن شاء الله.
0: تفضل أخي.
2: إن شاء الله، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية ويبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله. عندي سؤال، أنا رايح على العمرة بس طالع من جي من المدينة، داخل المدينة وطالع على جي جدة، عندي بيض جاي في المطار. ألو.
0: نعم، تفضل.
2: ايوه،
0: تسأل عن الاحرام من جده؟
2: من جده.
0: طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك.
2: الله يعني.
0: ايضا الاخ احمد من السعوديه، احمد الثاني ذهب. طيب، الاحرام من جده بالنسبه
1: لك؟ نعم، انت بالخيار بين ان تحرم من الحليفه وان تحرم من المطار بعد ان تستقبل ضيفك، او من اي مكان من جده، فلا حرج عليك في ذلك، والاحرام من الحليفه افضل من تجاوزه.
0: طيب،
1: لكن يجوز لك التأخير.
0: طيب، وصلنا إلى الشارع.
1: بالنسبة للتلخيص فقط لما ذكرناه باللحية. طيب،
0: تفضل.
1: أني من ترك منها شيئا أيا كان لا ألومه، فقد امتثل الأمر أيا كان ذلك الامتثال، لأن من حلف عليه لا يأكل من هذا الطعام فأخذ منه لقمة واحدة فقد بر اليمين، ومن حلف عليه لا أكل من هذا الطعام فأخذ منه أقل شيء فقد حنث صاحبه. فكذلك إذا ترك أي شيء فقد امتثل التوفير، وتوفير ما زاد على القبضتين أو ما فيه بشاعة وتطاير وقبح أيضا مكروه عندنا، وما بين ذلك هو الذي
0: يتلاوث أقل شيء حتى لو كان يصف البشرة.
1: المهم أنه ترك شيئا يميز الرسالة، نعم لم يحلق.
0: ولو حددها تحديدا أحيانا هكذا
1: حتى، نعم هي اللحية هي ما نبت على العظم كما قال ابن المرحل الأندلسي في نظمه لفصيح ثعلب: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. فما نبت على العظم هو اللحية، أما ما على الحلقوم وما في الأطراف وما على الخدين ونحو ذلك
0: ليس من
1: الفريقين، فهذا ليس من نعم.
0: فيما تفضلت به من كراهة ما فوق القبضتين دليله هو هذه النصوص على الأئمة فقط؟
1: نعم الدليل هذه النصوص، وأيضا حتى تفسير نعم تفسير عمر وابن عمر للنص.
0: طيب وصلنا إلى الشارب، حكم قصه أو إحفائه؟
1: الشارب ورد فيه الأمر بإحفائه والأخذ منه،
0: نعم.
1: أما الأخذ منه فيشمل كل أخذ حتى لا يغطي طرة الإنسان،
0: نعم.
1: وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
0: ما يسمى إطار الشفتي،
1: نعم.
0: ينبغي أن يظهر
1: هذه الطرة، نعم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففي حديث المغيرة بن شعبة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى شعر شاربه طرة شفته، فأضجعه على وسادة وأخذ شفرة وسواكا، فجعل السواك تحت الشعر وحزه، فلم تزل تلك قصته بعد لا يقص إلا هكذا محبة لرسول الله.
0: هذا القص ما حكمه؟
1: هذا القص واجب،
0: واجب
1: هذا الذي يترجح، لأنه قال ليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتكررت النصوص في قوله جز اللحى جز الشوارب، وكذلك قص الشوارب، وحديث لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي، كلها جاء فيها الأمر، والأمر أصله اللجوب، لكن ورد الأخذ من طرفيه
0: بحيث ينفصلان عن اللحية،
1: ورد الأخذ من طرفيه، ما أدري هل المقصود طرفي فم الإنسان، فيكون الإنسان إذا أخذ موضع اجتماع الشفتين ونظفه بحيث لا يستمع فيه غبار ولا وسخ، يكون هذا المقصود، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في تفسير حديث ابن عمر، ويأخذ هذين، خذ من هذين أي من الطرفين، وقيل بل من الشارب والعنفقة، وهذا تفسير آخر.
0: العنفقة عموما لا تلحق باللحية،
1: العنفقة اختلف فيها، فقيل ما قارب شيء له حكمه فألحقها باللحية، وقيل بل هي مثل الشارب فيأخذ منها، حديث ابن عمر ويأخذ من هذين فسر بذلك. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول قول البخاري وكان يحفي يأخذ هذين بواب العطف، يقول في تفسيره وذاك حيث تلتقي الشفاه، حيث ينظف النظيف فاه، فذاك أولى ما به يؤول، فابدأ به إن قلته من أول. وقيل بالعنفقة والشارب وتفسير آخر، نعم.
0: وعلى هذا الإفراط في تطويل الشارب ترونه غير مشروع
1: طبعا
0: وغير جائز؟
1: طيب هذا عمل غير عمل غير المسلمين،
0: حلقه بالكلية،
1: حلقه بالكلية روي عن بعض السلف، وهو داخل في
0: الإحفاء،
1: نعم. وقد أمر الإمام أحمد بإنهاكه، ينهك. كان أبو حنيفة أيضا لا يرى بأسا بحلقه.
0: طيب مسألة ثالثة في موضوع الشعر وهي الصبغ، حكم صبغ الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية؟
1: بالنسبة للصبغ لقصد الزينة إذا كان بغير سواد فلا حرج فيه،
0: بأي لون كان،
1: بأي لون كان بغير سواد،
0: أخضر برتقالي،
1: نعم نعم،
0: لا شيء فيه،
1: لا شيء فيه، كل ما يخالف ما لا يخالف الخلقة، ما هو من جنس الألوان البشر، أما الأخضر أو الأزرق أو شيء اللون المغاير للألوان البشر.
0: وما جنس ألوان البشر؟
1: ألوان البشر في شعورهم إما أن تكون سوداء أو بيضاء أو حمراء
0: أو شقراء،
1: حمراء أو بنية أو شقراء، هذه
0: الألوان البشرية. بالأخضر والأحمر
1: لا لا، هذا ليس من ألوان البشر،
0: لكن
1: ألوان الشياطين.
0: لما يحرم؟
1: لا فقط هو مخالف لتغيير لخلق الله، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من عمل الشيطان ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم.
0: مؤقت شيخ، يزول ثاني يوم ليس هو؟
1: لا بعض الأحيان يثبت أياما وبعض الأحيان لا يزول أصلا، فهذا التغيير المقصود به شيء الذي هو واضح جدا أنه خارج عن إطار البشرية،
0: حتى لو كان بنيا أو كذا هو تغيير خلق الله؟
1: لا ليس تغييرا، هذا مثل الحناء ومثل الخضاب وغيره،
0: يعني هو من حيث التغيير تغيير،
1: لا لكن التغيير المأذون فيه إذا كان من جنس البشرية، لا ينقل عن جنس البشرية عما يحصل في البشر، هذا ليس تغييرا، كما ذكرنا في الحناء، الفرق بين الحناء والوشم واضح جدا، الفرق بين خلع الضرس والوشر واضح جدا وهكذا.
0: طيب إذا كان اللسان وخطه الشيب فهل يجب عليه الصبغ؟
1: لا يجب.
0: ولا حديث الصريحة غير الشيب؟
1: هذه كلها لا تدل على الوجوب لأنها اقترنت بعلة وهي في إن شدة بياضه من الشيطان، والمقصود شدة طيب. البياض وليس أصل البياض، وشدة البياض متفاوتة فلذلك لا تقتضي لا يقتضي الأمر الوجوب.
0: لكن شدة البياض كيف يعني؟ معنى إذا كانت كل شعره أبيض أو كان
1: اللون؟ نعم، وكان كالثقامة البيضاء بحيث لا يشبه شعور البشر، يشبه النبات.
0: هذا فقط هو الذي يجب فيه. بعض الأحاديث ليس فيها هذا القيد، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
1: لا، لكن الحديث الذي فيه ذكر العلة، نعم، حديث أبي قحافة
0: هو الذي عليه التعليل.
1: نعم.
0: طيب الصبغ بالسواد خاصة لما هو ممنوع؟
1: الصبغ بالسواد مختلف فيه.
0: طيب.
1: فذهب بعض أهل العلم إلى
0: وأولا إذا أنتم في مقام الجهاد مختلف فيه؟
1: لا، هذا إذا كان الإنسان سيتقوى به العدو
0: مطلقا.
1: نعم.
0: وإذا كان فيه تدليس هذا
1: تدليس
0: مطلقا.
1: نعم.
0: الخلاف فيما عدا ذلك.
1: فيما عدا ذلك.
0: طيب.
1: وما عدا هذا تحرير محل نزاع جيد أتيت به جزاك الله خيرا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمره بتغيير شعار أبي قحافة قال وجنبوه السواد.
0: أليست مدرجة يا شيخ؟
1: لا،
0: لأنه في الرواية الأخرى لمسلم ليس فيها هذه الزيادة.
1: لا يقتضي ذلك إدراسا، بل زيادة الثقة ليست من قبيل الإدراس.
0: صحيح، لكن زهير
1: إدراس لا يعرف إلا بتصريح الراوي بأن هذا من كلامه.
0: أنا عندي تصريح هنا الآن. وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديث يجنبه السواد فأنكر وقال لا.
1: لكن هذا لا يقتضي مخالفة، بل هذا إيه نعم من اختلاف مثل قول الناس هل قيل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا.
0: طيب، فإذا هذا الدليل الأول.
1: نعم، فلذلك ورد أيضا الحديث في وصف القوم في آخر الزمان يأخذون من لحام ويصبغونها بالسواد كأنها حواصل طير، والطير بعضه تكون حواصله هكذا محفوفة ولاصقة وسوداء، فهذا النهي.
0: هذا الحديث القرطبي له فيه فهم، يقول إن معناه يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، وليس فيه ما يدل على أن صبغهم بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، من هو جزء من حالهم. وذلك قال غير أنه لم يسمع أن أحد من هذا كلام القرطبي في المفهم الله أعلم، لم يسمع أن أحد من العلماء أو الصحابة في نسخة أخرى قال بتحريم ذلك، أي تحريم الصبغ بالسواد.
1: لا، بالنسبة للتحريم قال به كثير من أهل العلم، لكن عموما الحديث كما ذكر القرطبي ليس فيه ما يجزم بأن هذه هي العلة، لكن كونه ورد عليه الوعيد وجاء مرتبطا به على الأقل يقتضي يقوي أدلة المنع التي ذكرها.
0: الجوزية ورده في الموضوعات؟
1: لا لا لا لا لا لا يمكن ذلك، بل البوصري في زوائد ابن ماجه قواه، عدد من العلماء قواه حتى أوصلوا إلى درجة حسن.
0: طيب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم؟
1: ورد عن بعض الصحابة أنه يعني كانوا يصبغون بالسواد، تقريبا فيه ستة من الصحابة.
0: يعني الأسماء اللي عندي: عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، مغيرة بن شعبة، جرير بن عبد الله، عقبة بن عامر، الحسن والحسين، عبد الله بن جعفر، وحكي عن التابعين: عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي سلمة وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب ومحارب بن دثار ويزيد بن جريج وأبي يوسف، يعني كوكب من الأئمة الكبار.
1: نعم، هذا بالنسبة للصحابة بعضهم لا يثبت عنه ذلك، بالأخص عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب طعن وعمره 63 سنة.
0: عمر أخرجه الحكيم في المنهيات
1: التربية. نعم، لكن ما يصح.
0: لا يصح.
1: عمر طعن وعمره 63 سنة ولم يكن في شعره من البياض إلا قليل، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد وعمره 63 سنة وليس فيه من الشيب إلا شيء يسير في طرفي وجهه.
0: يمنع هذا الخضاب قد يكون؟
1: نعم، لا، شيء يسير، يعني ما الخضاب لابد أن يكون لشيء متميز. شيء.
0: طيب، لو صح عن واحد ما يكون صارفا.
1: هو روي عن ستة من الصحابة.
0: طيب.
1: عثمان بن عفان والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر.
0: نعم.
1: وجرير بن عبد الله البجلي
0: وسعد
1: بن أبي وقاص، هؤلاء الستة هم
0: اللي تقريبا فعلهم هذا
1: ثبت عنهم
0: الأمر إلى
1: ثبت عنهم ذلك، وهؤلاء أيضا كانوا من المجاهدين في سبيل الله وليسوا من المدلسين. وأيضا عثمان كان يتولى الخلافة وعمره فوق 80، وكان الناس ينتقدون عليه في بعض الجوانب، وكان يخاف أن تضعف هيبة الدولة ومكانتها، والسلطان الأعظم خليفة لا بد أن يكون له هيبة ومكانة، فلذلك يمكن أن يظهر لرعيته بما يتقوى به في خلقته وهيئته، ويكون ذلك أقمن لانتظام الأمور الرعية وأعدل.
0: طيب شيخنا، علي تجاوز الفعل إلى أن قال عليكم بهذا الخضاب الأسود فإنه أعطف لنسائكم عليكم.
1: هذا علي كان يأمرهم بالكتم، المقصود بالأسود الكتم، والكتم لا الكتم بين السواد والحمرة، وهو موجود في قد يطلق عليه أنه سواد، لكن لا ليس سوادا بمثل الشعر لون الشعر.
0: طيب من
1: سواد فيه غبرة،
0: من استخدم الصبغة السوداء لا لشيء فيه، لكن شعره بني مثلا فأراد أن يرده إلى السواد، نفس
1: يدخل في نفس النهي، لكن الألوان الأخرى لا حرج فيها.
0: طيب
1: وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء
0: طيب سنمر في صور أخرى أيضا ما يتعلق بتخشين الشعر وتنعيمه، من كان شعره ناعما فخشنه ببعض المواد أو العكس، هل في هذا ما يمنع؟
1: لا، إذا كان ذلك الداخل في نطاق البشرية، عمل البشر لا يشبه النبات ولا لا يخرج.
0: بعضهم يصنع بشعره ما يسميه العام اليوم الكدش، كأنه هكذا يعني ما أدري ما هو، كأنه رؤوس الشياطين.
1: أعوذ بالله. تشبه بالشياطين شر محض.
0: أنا شبهته بالشياطين وقد لا يكون، لكن أظنكم فهمتم مقصودي.
1: نعم، هو
0: يكون طويلا هكذا ومكونا.
1: بالنسبة لتلبيد الشعر بعض المواد الآن يضعها الشباب على رؤوسهم التلبيد،
0: هذا يسمونه الجل.
1: إيه نعم، هذه لا حرج فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكني قلدت هدي ولبدت شعري في الإحرام،
0: معنى تثبت الشعر.
1: إيه نعم، تثبت الشعر فلا حرج فيه. وكان أيضا فيه وبيص.
0: نعم،
1: بسبب
0: لمعان حتى هذا الجل الذي يلمع لا بأس به.
1: لا بأس به،
0: لكن السؤال عن التخشين والتنعيم قلتم أنه إذا كان
1: في حدود البشرية لا حرج فيه.
0: طيب تظفير الشعر وجعله ضفائر.
1: نعم، لا حرج فيه بالنسبة للبيئات التي لا تستنكره، أما البيئات التي تستنكره فلا يفعل فيها
0: من جهة العرف فقط.
1: وراجع العرف. نعم.
0: طيب والنهي عن عقص الشعر ما يكون التظفير قريبا منه؟
1: هذا عقص اللحى، لأن فيه هو من ديانة
0: هو العقص، ما صفته تحديدا شيء؟
1: هو أن يؤخذ خيوط وتجمعه حتى يكون كأنه مخيط مظفور بالخيوط.
0: نعم،
1: مثل ما يفعله.
0: أي هذا خاص باللحى فقط ولا بالهيئة التي تشبه؟
1: النهي جاء في اللحى، لكن نعم وهو الآن المعروف عند السيخ في اللحى.
0: تطويل الشعر إلى المنكبين،
1: الغدائر إذا طالت في الأطراف المنكبين لا حرج في مثل هذا، إلا إذا
0: ما المقصود بالغدائر؟
1: الغدائر أطراف الرأس، غدائره مستشجرات العلا تظل المدارة في مثنى ومرسلي كما قال امرؤ القيس. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا كذلك يفعلون، وكان هذا يروع الأعداء ويرعبهم، وعدد من المجاهدين كانوا يفعلونه.
0: يعني لنسأل عما هو حاصل الآن، يعني بعض الشباب يطيل شعره إلى كتفيه أو ما دون ذلك ويرسله يظل مرسلا،
1: ويكون شبه شعور النساء أو يكون رجولة وخشونة وقوة،
0: مسألة ما تنضبط يا مولانا الشيخ.
1: لا لا، إذا كان في تشبه بالنساء فهو مقيت ليس محمودا، وإذا كان القوة والرجولة لم يكن لي مثل ذلك من النعومة
0: يعني لنقل إذا كان تنعما وتخنثا ينهى عنه.
1: إيه نعم،
0: وإن كان ما عدا ذلك فلا بأس.
1: إيه نعم.
0: طيب
1: عمر بن الخطاب حلق رأس النصر بن الحجاج بن علاط السلمي
0: لجماله وافتتان
1: الناس بشعره.
0: نأخذ اتصالين يا مولانا. الأخت نعم. ميمونة من موريتانيا، تفضلي. أخت ميمونة،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: تفضل يا اخي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله،
0: تفضل.
3: ارجو من شيخنا الفاضل اعز به الاسلام والمسلمين ان يدعو لي بالتوفيق وان تذكره عن
0: فضلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: تفضلي تفضلي واصل السؤال
0: يا اختي سريعا.
3: ارجو من شيخنا الفاضل الدعاء اعز به الله به الاسلام والمسلمين واجعله ذخرا للاسلام والمسلمين.
0: والسؤال يا أخت ميمونة،
3: أرجو أن يوضح لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
0: طيب حاضر إن شاء الله.
1: شكرا. أسأل الله لك التوفيق والسداد وأن ييسر أمرك ويشرح صدرك.
0: نعم. آخر شيخ أبو عبد الله. يا أبا عبد الله،
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله مساكم يا شيخ. الله
1: وإياك.
4: يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هماني لا يشبعان، فنحن طلاب العلم إن شاء الله تعالى من الليلة لا نشبع منكم.
1: الله يحفظكم ويبارك فيك.
4: الله يحفظكم. مش عندي أسئلة فقط، كنقاط هي أسئلة كبيرة جدا لكن أرجو أن يعني كنقاط.
0: هات بعضها وارسل الباقي بالايميل لطفا. تفضل.
4: طيب لا بس بشكل سريع، ان الكحول يا شيخ للزينه والغير الزينه باسمد وبغير اسمد في كل وقت. الامر الثاني الصف اللي في الاسنان للزينه. الامر الثالث
0: ما سمعت الاسنان، ما هو في الاسنان؟
4: الصف الفصوص الكريستال.
0: ها طيب
1: وضع الكريستال
0: واضح واضح.
4: الامر اللي في الاداب، الامر في الاداب هل للوجوب او لغير الوجوب؟
0: طيب
4: مثال يا غلام كل بيمينك وغيره من الأدلة كثيرة.
0: طيب
4: الأمر الأخير يا شيخ بالنسبة للقذع، إذا خففت جزء دون جزء دون حلاقة، وإنما فقط الجوانب يكون خفيف والأعلى أكثر.
0: طيب بارك الله.
4: آخر شيء بس يا شيخ، بعض الفقهاء استنبط من روايات الحديث أنهكوا وحفوا وجزوا، هذا سمعت من بعض العلماء يقول أنهكوا أو أشبه الروايات تدل على الأخذ من طرف الشارب، ويحدث الروايات الأخرى الأخذ من أعلى الشارب، والرواية الثالثة من طول الشارب، هل هذا صحيح ولا؟
0: طيب بارك الله فيك، شكرا لك. بالنسبة لأخت السؤال أخت ميمونة، إلا ما ظهر منها هو أول محور في زينة النساء، إن بدأناه اليوم فبها وإن كان غدا فبها إن شاء الله.
1: طيب إذا تعيدها أنه
0: حديثا لا لها حديث طويل إن شاء الله، والدعاء تدعو لها إن شاء الله. شيخنا الأخ يسأل عن الكحل.
1: الكحل هو من العلاج وأيضا فيه زينة، فالاستعمال الرجلي له أصله أن يكون للعلاج، وقد ورد الأمر به بالإثمد وغيره، فهو مقوي للبصر. وفي جزيرة العرب حيث شدة الحر وحاجة الناس للخروج، ذلك مؤثر على البصر، فلذلك أرشدهم إلى استعمال الكحل بالإثمد، وكذلك الاكتحال بغيره أيضا من كل كحل
0: لا
1: بأس به للرجال، لكن من الأفضل أن يكتحل الإنسان في الليل ككل العلاج ثم يمسحه بالنهار.
0: طيب الكريستال في الأسنان هذه التي
1: لا، هذا مما هو محدث ومما
0: لكن ما يمنع منه،
1: لا لكنه مغاير للسواك، يمنع سيجتمع حوله وساخ السن الأصل أن تكون نظيفة.
0: هل الأمر في الآداب للوجوب؟
1: هذه الآداب من كون الأمر صدرا للأدب هو من القرائن التي يحتف بها الأمر صرفته ويحتف بها النهي صرفته، لكن لا بد من أن لا يكون ثم قرينة أخرى مغايرة لهذه القرينة مثل ما ذكر نعم أو تخالفها تبطلها.
0: ألا يكون هناك قرينة؟
1: نعم لا يكون هناك قرينة تخالفها. فالعدد من القرائن تأتي مثلا يكون الأمر مثل الحديث الذي ذكره يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذا في الآداب، لكن جاءت القرائن بوجوب التسمية على الأكل ولا تأكل وإما لم يذكر اسم الله عليه قال طائفة عند ابتداء الأكل،
0: فلا بد من عدم المعارض.
1: كذلك كل بيمينك، جاء حديث البصري بن راعي العيري النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر وما رفعها بعد إلى فيه.
0: طيب شيخ القزع
1: القزع أصله أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك بعضا، أما تقصير بعض الشعر فلا يدخل في
0: يعني
1: القزع،
0: يعني تخفيفه من الجانبين هكذا تخفيفا شديدا وبقاء
1: لا، إذا الشعر كان التخفيف شديدا جدا بأن يكون يشبه الحلق
0: فلا
1: فهو من القزع، وإذا كان ترك منه شيئا فليس من القزع.
0: طيب تفسيره أنهك وجز وحف بأنه من الطرف والوسط
1: لا لا هذه هي كلها تتعلق بالشعر بكله.
0: طيب
1: لكن يمكن أن يكون هذا أمرا لبعض الناس، بعضهم أمر بالإنهاك وبعضهم أمر بالحفي وبعضهم أمر بالإحفاء.
0: طيب نعم. نحن نحاول نمر سريعا للوقت يضيق. بالنسبة للعناية المفرطة بالشعر والاهتمام به والتجميل المشروع،
1: كل شيء فيه إفراط بمعنى سرف، فالسرف منهي عنه لكن ما قبل السرف مأذون فيه.
0: طيب.
1: فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولذلك فسر العلامة محمد مولود السرف فقال والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
0: طيب عندنا أسئلة عن أشياء معينة، الأطواق بعض الشباب يلبسون طوقا
1: في العنق؟
0: لا في
1: هذا الأولاد الصغار فقط في
0: الطوق، لا الكبار يلبسونه ويتزينون،
1: شبع عمر عن الطوق
0: يلبس.
1: الطوق يختص بالرقبة،
0: الطوق عندهم هو هذا الذي يوضع يمسك بالشعر هكذا،
1: هذا ليس طوقا،
0: يكون هكذا مثل
1: هذا قوس، قوس.
0: مثل القوس هو لكن
1: هذا قوس
0: هكذا يشرع. طبعا لا. الأصل لا يستخدم، أنا ما أريد أتدخل في الفتوى، لكن غالب استخدام للنساء، وإنما الشباب اليوم يستخدمونه وأيضا يمسكون به الشعر.
1: هو المهم إذا كان يمسك الشعر عن وجه الإنسان فهو من الوسائل المعتادة.
0: ولا حرج في شبههم بالنساء.
1: لا إذا كان مما يتشبه به هذه قضية ثانية، نحن نقصد ما لا تشبه فيه.
0: طيب.
1: أن يكون للرجال أقواس وللنساء أقواس مختلفة.
0: وربط الشعر من آخره هكذا بما يسمى.
1: نعم هذا لا حرج فيه أيضا.
0: بحيث يكون كذيل الحصان في.
1: لا لا تشبه بالبهائم بحيث.
0: لا إنما يربط شعره طويل جدا
1: فيربطه من الخلف فقط.
0: يربطه من الخلف حتى يكون.
1: لا حرج. طيب. مثل ما ذكرناه في الظفر.
0: طيب
1: اذا لم يكن منكرا عاده
0: لبس ما يسمى الباروكه والشعر الصناعي فوق الشعر
1: لا هذا من الوصل
0: لا يجوز
1: طبعا
0: زراعه الشعر
1: الوصل ملعون وصاحبه صاحبته واصلته المستوصله
0: زراعه لا. الشعر
1: زراعه الشعر اذا كان الشعر بشريا ويزرع بحيث ينبت ويكون الانسان في الاصل محتاج اليه اصلع فيزرعه ليس من تغيير خلق الله لانه بمثابه العلاج مع ان الصلع ليس ذما ثلاثة من الخلفاء الراشدين صلع
0: رضي الله عنه
1: أبو بكر وعمر وعلي كلهم صلع
0: فإن كان شعرا صناعيا
1: إن كان شعر الصناعي ولا ينبت ولا يحيا فهو بمثابة تغطية محل المسح بحائل وهو منافي للوضوء ومنافي للغسل أيضا
0: طيب استخدام ما يسمى الاستشوار وهو هذا الجهاز الذي
1: ينشف الشعر لا حرج فيه
0: وإن كان جعل للزينة والتجميل
1: لا هو ليس للزينة هو مجرد
0: مثل المشطم على الرجال طبعا
1: مثل المشطم مثل البخور في داخل اللحية لا حرج فيه
0: طيب استخدام المواد التي تقوي الشعر أو تطوله أو تحسنه
1: نعم هذا من كل الأدوية لا حرج فيه
0: طيب حلق شعر الرأس باستمرار
1: لماذا؟ كلما بدأ حلقه
0: أي نعم هل في هذا نهي؟
1: ما أعرف به نهيا لكن
0: خوارج سماهم التحليق
1: نعم هذا التحليق مختلف فيه المقصود به هل هو تحلق إذا جلسوا حلقة أو المقصود به تحليق الرؤوس وكل ذلك ورد فيه
0: إذا لا ترون به بأسا إلا إن كان تشبها مثلا بفاسق أو
1: كذا نعم إذا قصد به شيء آخر
0: طيب شعر الوجه سوى اللحية النمص بالنسبة للرجال يدخلون في حكم النهي
1: نعم
0: ولا يجوز لهم التصرف الحاجبين مطلقا
1: لا
0: ولو كان كثيفين ينسدلان على العين
1: لا إذا كان الإنسان يصل شيء إلى عينه بالضرر فالضرر يزال
0: طيب
1: لكن لا يتعدى ذلك
0: ذكرتم أن شعر الخدين ليس من اللحية
1: نعم
0: إزالته باستخدام ما يسمى الفتلة وهو شيء من الخيوط هكذا ينتفه من جذوره
1: لا حرج في ذلك
0: لا حرج فيه
1: نعم
0: طيب حلق شعر الساق والذراع للرجل تزينا
1: كذلك لم يرد فيه أي نهي
0: حديث أم سلمة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة سائر جسده تعرفون له صحة؟
1: لا لكن كان يستعمل النورة بالنسبة لما يزال من الشعر في الأبطين والعانة
0: إذن أنتم مع قول الفقيه الذي قال ظاهره أنه مباح يعني في شعر الجسد حلاقته
1: نعم
0: وهذا في حق الرجال
1: نعم.
0: طيب ما يكون فيه تنعم وتشبه بالنساء
1: لا ليس فيه تشبه بالنساء لأن هذا فقط تنعم لا حرج في التنعم وفيه إزالة لما يستدعي بقاء الأوساخ
0: بالكلية
1: بقاء الأوساخ والعرق في البدن
0: ولو أزاله
1: ولو أزاله بالكلية لا حرج
0: طيب نتف الشيب
1: ورد فيه بعض الأحاديث التي لا يصح منها شيء لكن البخاري عقد له بابا نعم. ولم يذكر فيه شيئا صحيحا في هذا الباب مما يدل على أن لأصل
0: عقد له بابا في صحيح وليس فيه صحيح
1: ليس فيه صحيح ذكر فيه أشياء فقط من
0: المعلقات
1: مما يدل على أن لديه وصولا تتعلق بنتف الشيب لكن لا تصل إلى درجة شرطه الصحيح
0: قد لا يفهم الأخوة معنى أن يكون في البخاري وليس صحيحا من المعلقات أو
1: لا لم يذكر فيه حديث إنما عقد الباب ذكر
0: الباب بلا ذكر حديث
1: نعم والبخاري يعقد بعض الأبواب لبعض الأحاديث فلا تكون على شرطه
0: فيتركه
1: غفلة نعم
0: حديث لا تنتف الشيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له بها حسنة
1: هذا هو الحديث لا ما يصل إلى درجة الصحة
0: طيب ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة هذا صحيح
1: لا بالنسبة لشيبة في سبيل الله صعبة كيف يكون شيبة في سبيل الله
0: يعني وهو في الطاعة والإيمان
1: لا سبيل الله يطلق عادة على الجهاد في سبيل الله على كلمة الله
0: طيب
1: لكن شيبة في الإسلام هذا التي وردت في عدد من الأحاديث
0: هذه رواية أبي داود
1: ذو شيبة في الإسلام نعم
0: رواية أبي داود هكذا رواية الترمذي عفوا
1: الترمذي وأيضا
0: طيب في الزينة أيضا ما يتعلق باستخدام الرجل ما يسمى المكياج
1: هو عموما الشيب لا قبل أن نخرج عنه هو وقار طيب. كما ثبت في حديث إبراهيم أنه لما بدأ شيبه قال يا ربي ما هذا قال وقار قال اللهم ازني وقار فهو وقار وهو أيضا ذو الشيبة في الإسلام له مكانة كما ثبت في الأحاديث التي تقتضي ذلك إن من إجلال الله إجلال الشيبة في الإسلام وينبغي أن لا يتبرم

0: الإنسان ولا يظن أنه كما قال جدي ددوه رحمة الله عليه، قال ما الشيب إلا لكنه في عين بعض الناس أسمج منظرا، بعض الناس ينظروا إليه نظرة.
1: المكياج شيخنا للرجل،
0: ما هو
1: المكياج هذه الألوان والأصباغ التي توضع. طبعا أنا أسأل عن صورة محددة، خاصة عندنا في الإعلام مع الإضاءات والكاميرات وكذا، يرون أن هناك حاجة لوضع طبقة خفيفة من هذه ما
0: من
1: يسمونها
0: الكريمات
1: الأساس
0: والدهانات
1: نعم،
0: هذه إذا
1: وهي
0: كانت
1: تعطي لونا خفيفا لكنها تساعد على ظهور الصورة بشكل
0: المهم
1: جيد،
0: إذا كان شيء وقائيا علاجا لا حرج في
1: وليس
0: استعماله.
1: وقاية ولا علاجا، هو
0: تذكرت أنه وقائي،
1: لتحسين صورة
0: لا هو
1: الشخص.
0: الكريمات إذا كانت تقي من هذه الأشعة أو من الأضواء الشديدة
1: هبها لا
0: أو
1: تقي
0: من أشعة الشمس، بعض أشعة الشمس، فتكون وقاية وعلاجا ولا حرج فيها. أما إذا كانت لمجرد تزيين والتحسين فهي من الزينة المباحة في الأصل، لكن إذا كانت مختصة بالنساء فلا يجوز للرجال.
1: هو يبقى مسألة الاختصاص بالنساء مقلقة شيخنا، غير واضحة يعني، يعني النساء يستخدمن ألوانا واضحة، هؤلاء يقولون نحن نستخدم فقط طبقة خفيفة نفس لون الجسد، نفس اللون.
0: والنساء يستخدمن نفس لون الجسد أيضا،
1: الأساس نفسه يستخدمه النساء، لكن النساء يزدن عليه في الألوان والأصباغ، لكن هذه طبقة خفيفة من نفس لون البشرة حتى تكون الصورة واضحة وجميلة.
0: لا حرج في مثل هذا النوع في أصله، لكن لا بد أن يقال أنه أن الصبغ الذي يدوم ويبقى ممنوع من تغيير خلق الله، والشيء الذي يزول سريعا مثل الدهان ونحوه لا حرج فيه، بل الدهان جاء الأمر به في الأحاديث وهو مثل الطيب ونحوه.
1: طيب
0: ومثل ذلك الاصطباغ بالزعفران
1: نعم
0: بالنسبة للعرس وغيره قد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث. الصفرة من الخلوق لا، الإذن،
1: الإذن،
0: الإذن فيه.
1: طيب وحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر،
0: هذا في غير العرس،
1: في غير العرس، والنهي من أجل الطيب، من أجل اللون، من أجل ماذا؟
0: هو لون وفي نفس الوقت هو كان فيه طيب عندهم،
1: لكن علة
0: بعض
1: النهي اللون،
0: بعض المواد تكون طيبا في وقت دون وقت، فكانوا إذاك يعتبرون الزعفران من الطيب ويعتبرون الكافور من الطيب، وهي أمور لم تعد طيبا عندنا الآن. وحتى إن بعض الشعراء علق على ذلك فقال إنما الزعفران عطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال.
1: حتى نختم لأن الوقت انتهى، استخدام الرجل لعطر المرأة
0: قد ذكرنا أن العطر ليس فيه شيء للرجل وشيء للمرأة، الأصل الجواز في الجميع
1: ولو
0: إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى كلام في عرضه ونحو ذلك، في العرض يجب صيانته.
1: يعني هي عطور النساء تأتي هكذا فاترة خافتة،
0: ما في حرج، بعض الناس يحب الفاتر وبعض الناس يحب
1: يعني حتى لو كان رائحة معروفة أنها للنساء حتى من شمها ظن امرأة ها هنا بالجوار،
0: لا حرج في مثل هذا النوع إلا إذا ذكر أن فيه طعنا في عرض الإنسان
1: في عرضه.
0: نعم اتهاما له.
1: قلت من الوشم لا يجوز.
0: نعم.
1: طيب طبع الصور على الجسم بغير وشم
0: وتبقى
1: يعني تبقى أياما؟
0: لا، بعضنا شوف الأوروبيين تبقى فيهم مدة العمر.
1: طيب إذا بقيت
0: من الوشم بالألوان، هذا كل ما هو باق فهو محرم وهو مثل الوشم وفيه تغيير لخلق الله،
1: وإن كان يذهب فلا إشكال،
0: كان يذهب لا حرج.
1: طيب جزاكم الله،
0: لكن ما كان من ما يذهب أيضا لا بد أن يكون شيئا محترما، لا يضع صورة حيوان أو صورة بهيمة أو صورة شيء فيه روح وهكذا.
1: تجاوزنا الوقت والأخ هذا يصيح بي منذ مدة، جزاكم الله خير.
0: وإياك.
1: يا أخوة الأخوات، سنشرع غدا إن شاء الله في زينة النساء، وما أدري تكفيها حلقة أو حلقتان الله أعلم، لكن نشرع فيها من الغد بإذن تعالى. نشكركم على المتابعة ونشكر شيخنا الجليل على هذه الإضافات والإضاءات. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما هي الزلابية عند ابن الرومي؟ وما هي الزلابية اليوم عند الناس؟ وما هي الزلابية الخاصة جدا في مدينتي أنا؟ أحدثكم عن الدولة العميقة، ما هي ومن أين جاءنا المصطلح، وعن الزبائنية وعن الخيلان وعن قصة ذلك الولد التلقامة، وعن الرابط الذي يجمع بين الكذوب والعلامة والسكير والمقدامة. وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. الذال حرف يخرج من بين اللسان والأسنان العليا، وهو ينطق دالا في أنحاء من المغرب، فهكذا تصبح هكدا. وليس حظ صوت الذال بأفضل في حواضر مصر والشام منه في المغارب، فالذميم هناك تصبح الزميم. ولذا نتخيل الزاي أحيانا كأنه طنين بعوضة، فالذال إذن طنين بعوضة قص جناحها. ولا بد أن القدماء عرفوا في قبائلهم إبدال الذال دالا أو زايا، والشاهد على ذلك كلمات وردت في المعاجم بصورتين: بز وبذ، وحز وحذ، وحدوة الحصان وحذوة الحصان، والبردعة والبرذعة. الحملة الشعواء أي المتشعبة التي تنطلق في اتجاهات شتى كالأشعة. الحمولة هي العشيرة، وأصلها من الحمالة أي الدية، فالحمولة تحمل الدية عن أي من أفرادها يرتكب جرما. الحيثيات مسوغات الحكم، يقرأها القاضي قائلا: وحيث إن كيت وكيت، وحيث إن، ثم ينطق بالحكم. وخارج المحكمة الحيثيات التفاصيل: الدقعاء التراب، والفقر الشديد الذي يلصق أخاه بالدقعاء فلا يعود في بيته بساط يسمى الفقر المدقع. الدولة العميقة مصطلح تركي ديرين ديفلت، يشير إلى أهل الحل والعقد غير البارزين من رجال أعمال وساسة سابقين ومدراء عامين، مع ما لديهم من مصادر قوة كأجهزة المخابرات وعلاقات الولاء. ويظهر أثر الدولة العميقة لدى حلول نظام جديد في أعلى السلطة، إذ تستمر الدولة العميقة في التأثير حفاظاً على مصالح أفرادها. وليس نادراً أن تقود الدولة العميقة الثورة المضادة. الذر صغار النمل، والواحدة ذرة، وبها سمينا ذلك الجزء الصغير من المادة المحتوي على البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. الزبائنية محسوبية قائمة، ليس على القرابة بل على تبادل المنافع، كأن يسهل الوزير للتاجر شيئا من المعاملات فينقده التاجر مالا، أو أن يتبادل كبار الموظفين المنافع على حساب خزينة الدولة: وظف ولدي ووظف ولدك. السبق الصحفي الصارخ نادر الحدوث، ومنه كشف الواشنطن بوست ضلوع الرئيس الأمريكي نيكسون في فضيحة ووترغيت في السبعينات. والسبق الصحفي اليومي خبز المائدة للإعلام الخبري، وهو إيراد الخبر قبل الوسائل الإعلامية المنافسة، ويحققه المحرر المتعمق في الحدث المتابع لكل جديد، بحيث يرى بسهولة أي نتوء في التطورات. والمثابر الذي يحفر عميقا أيضا تحت السطح وبسرعة يحقق

هذا السبق. السرعة ركيزة من ركائز الإعلام الخبري، وهي تلبي غريزة الولع بكل جديد عند كل إنسان، ولا بد للإعلامي الإخباري من أن يكون بدرجة معينة حلس أخبار، يسمونه بالإنجليزية المخلوق الإخباري نيوز أنيمال. وحلس الأخبار يتابع كل التفاصيل والتطورات في الدوام وبعد الدوام، ويسوق ذلك في نشراته بحسب الأهمية، لا يكاد يفاجئه شيء لشدة متابعته، فإذا ما فاجأه خبر فهذا هو العاجل، ويحرص كل صحفي على إيراد العاجل وغير العاجل بأقصى سرعة لكي يسبق المنافسين. والسرعة من غير تثبت هاوية سحيقة، الإغراء كبير والغرم ثقيل. السلطات في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالتشريعية البرلمان يسن القوانين، والتنفيذية أجهزة تنفيذ القوانين من وزراء وشرطة وجيش، والقضائية المحاكم وقضاتها. فصل السلطات مما جاءنا من الثورة الفرنسية، لقد انجلى هذا المفهوم في الثورة الفرنسية. والسلطة الرابعة نسمع عنها كثيرا الإعلام، سمي الإعلام بالسلطة الرابعة لأنه يراقب السلطات الثلاث ويؤثر فيها، هذا إن كان حرا. الماجريات فقهيا هي ما جرى العمل به، وتعني العدول عن الحكم المشهور واتباع إجراءات أضعف سندا لملائمتها مصالح العباد ولطريقة عيش الناس. خارج الفقه، الماجريات هي تفاصيل ما جرى. نقول يحتوي هذا الكتاب على وثائق تتعلق بماجريات قضية الانفصال. المارق الخارج عن الدين، والدولة المارقة الدولة المنبوذة من المجتمع الدولي لأنه عنصرية أو تمارس العنف ضد شعبها أو ضد جيرانها إلى آخره. فإن نالت الدولة المارقة حماية دولة كبرى نجت من العقوبات. النافذون أصحاب النفوذ، والمتنفذون ناس لهم علاقات مع النافذين تجعلهم يحققون مآربهم. المحجر مكان قطع الحجارة، حجارة البناء من الصخور. والمحجر أيضا العظم المحيط بالعين، والجمع محاجر. وكنا إذا أبصرنني أو سمعن بي سعين فرقعن الكوى بالمحاجر، أي أنهن يسرعن إلى ثقوب الخيمة فيضعن أعينهن عليها كما لو أنهن يرقعنها لكي يرين شاعرنا. الحجاج أيضا العظم المحيط بالعين. المخيلة قدرة الإنسان على تركيب ما لم يركب بعد. المخيلة وتجمع على مخايل العلامة المبكرة، بدت عليه مخايل النجابة طفلا. المرجع الكتاب الذي يرجع إليه الباحث، أما المصدر عند الأكاديميين فهو المرجع الأصيل كالوثائق والمراسلات وكالكتب التي يروي فيها أصحابها ما جرى لهم أو على أيديهم. المركب مادة مكونة من عنصرين فأكثر متحدة كيميائيا بمقادير محددة تحديدا صارما على مستوى الذرات، وللمركب صفات قد تختلف اختلافا كبيرا عن صفات سائر عناصره أو بقية عناصره الأخرى. الخليط مواد مختلطة بنسب يمكن أن تتغير كخليط من طحين وملح، والسبيكة جسم يتكون من أكثر من معدن وبنسب يحددها من يصهر المعادن. المريد المتمرد الشرير، والمريد والجمع مريدون، التابع لشيخ من مشايخ الصوفية أو المتعلق بأستاذه،
اجتمع المريدون إلى شيخهم قبل أن يؤخذ إلى السجن. الزلابية المشبك عجين يقلى على هيئة شبكة كالكف ويغمس في القطر، ومصداق هذا الوصف أبيات ابن الرومي: فالزلابية عنده في رقة القشر والتجويف كالقصب، وعجينها يستحيل شبابيكا من الذهب. ويسمي بعض الناس العوامة أي الزنقل أي لقمة القاضي أي اللقيمات زلابية. وفي مدينتي يسمون الخبز المقلي المصاحب لحلوى القرع الأصفر القرع العسلي زلابية أيضا. نقول لهما الحلاوة والزلابية، وأنا عندما أمر من أمام دكان الحلاوة والزلابية أهرول مسرعا لأن النفس أمارة بالسوء. بقي في جعباتنا المشاكهة والبركار والأمات والأمهات. اللغة العالية المزامير وواحدها مزمور سور الكتاب المقدس الذي يسمى في الإسلام الزبور. المشاكلة والمشاكهة والمشابهة كلمات متقاربة لفظا ومعنى. المنطقة والمنطقة صحيحتان، الميزاب والمزراب صحيحتان، والمزراب أنبوب تصريف ماء السطح عند المطر. الميزانية هي الموازنة. النائبة والنائبات، النائبة عضوة المجلس النيابي، وأجازوا نائبا للمرأة فهل نجعلها أيضا وزيرا ورئيسا ومديرا؟ نقول كما قال المجمع المصري: هذا صواب وهذا صواب، ونفضل أن نؤنث المؤنث فنقول عضو وعضوة ونائب ونائبة. النخبة الخاصة، الأشخاص الأفضلون تعليما والأرفعون منزلة في المجتمع، ولم يخطئ من قال النخبة بفتح الخاء. النسبة إلى الكيمياء كيميائي وكيماوي، والأسلحة الكيماوية أصبحت توصف بكلمة واحدة الكيماوي، وهي غازات سامة كالخردل والسارين والكلور وقنابل حارقة كالنابالم والفوسفور الأبيض. النمسا والنمسا صحيحتان بفتح وكسر، بلد يسمى في لغته الدولة الشرقية أسترايش، والاسم العربي مأخوذ عن التركية عن اللغات السلافية ومعناه الألماني. الوافر والوفير بمعنى واحد. الوزارة والوزارة مكتب حكومي مختص بشأن معين، أو هي الحكومة بكل وزرائها. الاستيزار اشتهاء السياسي أن يكون وزيرا، والاستنابة اشتهاؤه أن ينتخب نائبا. الولاية والولاية بمعنى أي السلطة أو الإقليم. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وقرئت بالكسر. أمات وأمهات للحيوان وللبشر أمهات فقط، ونقول أيضا أمهات الكتب بمعنى الكتب العظيمة. نقول إنفاذ الحكم ونقول تنفيذ الحكم. انكب على الشيء عكف عليه، ومثلها أكب عليه. نقول إني وإنني. نقول استبدل بهاتفه القديم هاتفا ذكيا. الباء في هذا الأسلوب تدخل على المتروك، وأجاز دخولها على المأخوذ جريا مع الاستعمال المعاصر. البركار هو البرجل والبيكار، والأفضل الفرجار. أليس ينفرج؟ قد تعامل الشرطة معاملة الجمع أو المفرد عندما تتكلم، هذا بحسب ما تضمر. جاءت الشرطة وملأوا المكان، قلنا جاءت فهي مؤنث لأنها الشرطة، فكرنا فيها كجهاز. ثم قلنا ملأوا المكان، هنا فكرنا في أشخاص في أفراد الشرطة.
وقف حياته على المشروع، أي كرس حياته له، ونقول وقف سيارته في المكان الممنوع. الشائع أوقف، ولكن عنترة قال فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومين. نقول فيما يلي وفيما يأتي ولا فرق، ويقال في التهنئة مبارك وخطأوا مبروك. النقابة والنقابات بكسر النون جمعية أهل حرفة معينة. الهنا بغير شدة، والجمع هنات، وقالوا هذه هنات هينات. الوفاة والوفيات بلا شدة، جمع فتى فتيات، وجمع وفى وفيات، وتوفي بضم التاء مات، وتوفاه الله أماته. التنس بكسر التاء والنون رياضة بين لاعبين أو زوجين من اللاعبين في ملعب، وأما ملعب تنس الطاولة فهو سطح الطاولة. جاءت المصائب تترن أو تترى، أي متلاحقة، وجاء القوم تترى، متواترين متلاحقين. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. تجد تترى في المعاجم تحت الواو، فهي من وتر. في العربية ميزة تعدد الجموع، قد تجد للكلمة الواحدة أكثر من جمع، ولكل جمع معنى مختلف. الخال أخو الأم جمعه أخوال، والخال الذي هو شامة على الجلد جمعه خيلان. وقد صنع الشعراء قصائد طريفة قافيتها واحدة هي الخال، ولكن كل خال لها معنى مختلف. لعبد القادر الجزائري ولسليمان الماحوزي وللحسن بن أحمد عاكش قصائد على هذه الطريقة. هذا الأخير يقول في مطلع قصيدته: نسيم الصبا هبت وقد لمع الخال، فهزت غصون الروض إذ جادها الخال. الخال الأولى البرق، والثانية المطر. وآخر ما استحدث العرب من معان للخال الرجل الأسود البشرة. الخصلة هي الخلق في الإنسان، والجمع خصال، والخصلة الجزء من شعر الرأس، والجمع خصلات. اختلف الجمع باختلاف المعنى. نقول أصيب المتظاهر بجراح، ونقول كل هذه الجروح في وجهك من حلاقة الذقن. الرجل جريح في المعركة، والمرأة جريح وأيضا جريحة، والجمع جرحى، وهو مجروح وهي مجروحة بعد حب فاشل، والجمع مجاريح، جمع جميل. تختلف الجموع باختلاف المعاني بين جراح وجروح ومجاريح. الجمع المحايد ثائرون، وجمع الثناء ثوار. الأطر التنظيمية، والإطارات للسيارات. بحر الشعر يجمع على بحور وأبحر، وهي 16 بحرا، وبحر الماء يجمع على بحار. البرج مبنى عال أو مرتقى لمراقبة بشر أو طائرات. الجمع أبراج، والبرج أيضا تشكيلة نجوم في السماء، والجمع بروج. فإذا كان البرج سطرا في المجلة يخبرك عما ستلاقيه في حياتك، فنحن نعود إلى الجمع الأول ونقول هل تؤمن بالأبراج؟ الحفيد جمعها حفدة وأحفاد وحفداء، ولد الولد. الجموع متساوية في المعنى إلى أن يدعو داع لإلباس كل جمع معنى مختلفا. الخيل كلمة تجمع كل حصان وفرس، وأما الأحصنة فجمع للحصان الذي هو مقياس قوة محرك السيارة.
الدليل مرشد السياح أو دليل القافلة في صحرائها، وهو دليل الهاتف، وجمعها أدلاء، والدليل البرهان والجمع أدلة. الرجال جمع رجل، والرجالات جمع الجمع، وتعني الوجهاء. الصحيفة الوجه الواحد من الورقة، والجمع صحائف، وعندما نعني بها الجريدة نجمعها على صحف. القاتل جمعها قاتلون، والقتلة جمع تهجيني، فعندما نقول قتل فكأننا نعني مجرمين. الطريق مذكر وقد يؤنث، وجمعها طرق وطرقات، والطريقة جمعها طرائق. القناة مجرى الماء الذي شقه البشر، والجمع المستعمل الأقنية. والقناة الرمح، والجمع القناة. وقناة التلفزة جمعها قنوات. العيب في سلوك المرء جمعه معايب، والعيب في سلعة يجمع على عيوب. نسي جمعها نسوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسي مختومة بياء، فالجمع نسوا، ومثلها خشي وخشوا. أما أتى فمختومة بصوت الألف، فالجمع حينئذ أتوا. نقول مرت سنين كثيرة، وشهدنا سنينا صعبة، ورحلت قبل سنين كثيرة، فهذا جمع تكسير. ونقول مرت سنون، وشهدنا سنين وقبل سنين، فهذا جمع ملحق بالمذكر السالم. إن يختلط الأمر علي أقول سنوات. شاب كلمة من كلمات قلائل في العربية، يلتقي فيها ساكنان، لذا لم ترد في الشعر إلا بتحريف في نطقها. صيغ المبالغة في العربية كثيرة، هذه أهمها مع الأمثلة. فعال كذاب، فعالة علامة، مفعال مقدام، فعيل سكير، مفعيل معطير، فعل لمزة، فعل شره، فعيل رحيم، فعول كذوب، فاعلة راوية، فعولة فروقة، أي كثيرة الخوف، فاعول فاروق. وقد يصاغ اسم صوغا غريبا كي يؤدي معنى المبالغة. قيل أكل أعرابي وابنه على مائدة معاوية، فأكثر الابن من الأكل وعظم لقمه، واغتاظ معاوية وكبت. وكان للأعرابي قدمة أخرى، فقال له معاوية: ما فعل ابنك التلقامة؟ ضد ظرف مكان معناه مقابل، وإذا استعملتها فانصب، حقها النصب لأنها ظرف. محمود ضد رأيي. عبارة في سن الطفولة: ثمة هموم ينساها الكبار، وسن المراهقة ذات هموم أخرى. لا شدة على ياء سن سني، ولا على واو سنو. وتنطق الواو والياء في الكلمتين خطفاً، وجاز فيهما المد. نعود من حيث أتينا. كل شيء اخترعه الأوروبيون اخترعه قبلهم الصينيون، الطباعة وغوتنبرغ الألماني، والمعكرونة والإيطاليين، وكرة القدم والإنجليز، و كرة القدم اخترعها الصينيون قبل مئات الأعوام. هذه كرة قدم حديثة، تدفع الهواء فيها بالمنفاخ، وتبعد المنفاخ فلا يخرج الهواء. في ثقب كرة القدم صمام، هو جلدة أو كرية صغيرة، تسمح بدخول الهواء وتمنع خروجه. وفي عجل السيارة صمام، يسميه الإنجليز فالف، ونسميه بلف، هو صمام.
وفي قلب الإنسان أربعة صمامات، وتعذر الإتيان بقلب إنسان لا بأس، في قلب الدجاجة أربعة صمامات، هذه أربعة قلوب، إذن ففيها 16 صماما، نضع هذا مع الصمامات ويبقى الكبد بدون صمامات، هو صمام لا صمام، وعليكم السلام.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله السادة المشاهدون في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: سلمكم الله الدكتور. والسادة المشاهدون، ما زلنا معكم نترسم معالم الوسطية في الحلقة الثالثة، حفظكم الله تعالى. وقفنا عند معالم الوسطية وقلنا أننا سنبدأ فيها وسطية العقيدة الموافقة للفطرة والشعائر الدافعة للعمارة، هكذا كتبتم أنتم، فنريد أن نفصل في هذا المعنى. يعني
1: بين يدي هذا الحديث أريد أن أشير إلى قضية مهمة.
0: نعم.
1: أن هذه الوسطية اليوم التي تتكاثف عليها يتكاثف عليها الهجوم من كل حدب وصوب، أنها ليست وسطية داجنة ولا ساجنة ولا آجنة. ليست داجنة يعني ليست مدجنة كاللبنة التي تحور إما بفعل ضغط الحكام أو بأهواء العوام،
0: غير قابلة،
1: فهي متحررة من ضغط الحكام ومن ضغط العوام. هي تنطلق من أصول في المنهج بمقاصده بأصوله بأحكامه بمبادئه، فهي أصيلة وليست داجنة، بمعنى مدجنة بضغط الحكام أو هوا، وليست ماجنة أو آجنة تتغير بتغير الظروف والأحوال وتصبح مثل العجينة التي تشكل كما يريدها الناس حسب الأهواء. وليست كذلك ساجنة، أنها رهينة المحبسين، إما محبس الجمود على القديم ولا محبس التحرر والانفلات والارتهان، لا، متحررة من هذا وذاك، متحررة من الأسر، فهي ليست ساجنة. وهي ليست كذلك تحقق آجنة تتشكل كما يريدها الناس. هذه مسألة مهمة حتى نضبط قضية الوسطية.
0: هنا بما أنك تحدثت عن هذا فيلزمني أن أتحدث أن الكل يدعي وصلا بها.
1: صحيح.
0: الحكام وكذلك الشعوب وكذلك الجماعات المتطرفون بحد ذاتهم. صحيح. المتهمون بالغلو يقول نحن الوسط،
1: ولذلك تأتي المعالم الضابطة لهذه القصة. يعني مش القضية one way traffic، هي فقط رؤية واحدة جزئية لكل القضايا، لا، ليست هذه الوسطية. الوسطية أن نستصحب هذا المنهج الكلي عند النظر في الهدي القرآني أو النبوي أو تنزيله على الواقع، ولكن زوايا النظر يمكن أن تتعدد في المسألة الواحدة.
0: نعم.
1: يعني أضرب لك مثالا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام، ذكر أن أهل قبرص كان بينه وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة 7 من فقهاء المسلمين. الناس تصوروا أنه في جواب واحد أو جوابين، 7 أجوبة على هذه القضية، وكل إمام من هؤلاء الأعلام الكبار منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأمثال هؤلاء ذكر واستشهد بحجة إما من آية أو هدي نبوي على صحة مسلكه أو على صحة اجتهاده. لم يكن الخلاف بين هؤلاء العلماء خلافا على النصوص، وإنما كان خلافا على تصور الواقعة التي يتنزل عليها النص، فكل نظر إلى الواقع من زاوية معينة ثم بنى عليها الحكم. فلا نستطيع أن نقول إن رأي مالك هو الوسطية وأن من خالفه ليس وسطية، لا،
0: هذا ليس محلها،
1: لا. هذا تطبيق للنهج الوسطي في في في فهم الواقع، ولكن كل رأى من زاوية اختلفت عن الزاوية الأخرى. هذه مسألة مهمة، عشان بعض الناس بيفتكروا لا، الوسطية معناها أن يتفق الناس حتى على الجزئيات وحتى على الفروع، لا.
0: لكن هنا البعض سيتحجج بهذا الكلام، إذا ضبطته بمسألة الجزئيات والفروع عدم الاتفاق عليها لا يعني أن هذا ليس وسطا. البعض يرى في الرؤى السياسية مثلا أو الرؤى حتى الجماعات أو غير ذلك التأويلات أنها هذه رؤى مختلفة وكلها وسط.
1: لا، إذا هذه الرؤى إذا صدرت عن منهج أصيل، منهج الفهم للكتاب والسنة على ضوء منهج أصول الفقه، على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، يعني في مرتكزات للفهم ولا يتجاوز الإنسان به. فيعني الخوارج انحرفوا لأنهم استشهدوا بالقرآن واستشهدوا بغيره، ولكنهم ضلوا وانحرفوا. فلا يكفي المعتزلة انحرفوا، فلا يكفي إنه الإنسان يستشهد بالنصوص، ولكن عليه أن يلتزم بمنهج فهم النصوص بالنسبة للقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر من خلال السنة النبوية، من خلال أقوال الصحابة، من خلال لغة العرب، من خلال جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، أن نستوثق من صحة في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزاوج بين فهم السنة رواية ودراية حتى نصل إلى الفهم الصحيح. فهذه هي القواعد التي تحكم. طيب. الزاوية الأولى التي تناولناها قلنا العقيدة الموافقة للفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس على التي فطر الله الناس عليها هي قائمة على الوضوح وعلى البساطة وعلى الهيئة المتقبلة للحق. العقيدة قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير ولا بمعرفة تفاصيله ولا بمعرفة تفاصيل الشر لتحذره. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لصون هذه الفطرة. لذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي، نور الإيمان، نور العقيدة يتنزل على نور الفطرة. الفطرة العقيدة هنا منهجها ينبغي الوسطي ينبغي أن يكون بعيد عن الجدليات والمذاهب الفلسفية التي حولت العقيدة من معنى محرك وباعث وموقظ للهمم وشاحذ للعزائم إلى معنى جدلي فلسفي بارد. هذه واحد. اثنين، أن نعتمد منهج القرآن الكريم. منهج القرآن الكريم كان يطرح العقيدة ويبني آثارها في النفس الإنسانية وفي المجتمع. هذه المعاني ينبغي أن تكون ضمن منهج بيان العقيدة. ثم ثالثا، القرآن اعتمد كذلك منهج طريقي المعرفة النقلية والعقلية، الكتاب المسطور والكون المنظور كلها. يعني هذا الكون يدل على بديع صنع الله تعالى وعجائب قدرته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه كلها أشياء تزكي. ثم ارتباط حقائق الإيمان أو علم العقيدة بما يسمى يؤدي إلى ما يسمى بالعلم بالله، تزكية الوجدان. كثير من الناس يتحدثون عن العقيدة ولكن لا تحرك فيهم ساكنا،
0: وهذا واقع.
1: ولذلك المنهج الوسطي يعزز، السلف الصالح كانوا يقولون العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا العلم الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه. هذا هو العلم الذي كان يتلذذ به العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. دخل أحد الأعراب مدينة البصرة قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الحسن البصري. قال كيف سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه. هذا العلم الرباني الذي قال القرآن عنه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا المعنى الكبير. ولذلك هذه من جوانب العقيدة، أنها تقوي الصلة بين الوجدان الإنساني وبين الخالق عز وجل، وتعتمد طريق المعرفة النقلية والعقلية، وتبتعد عن طريقة الفلاسفة والجدليات الكلامية. هذه كلها المطلوبة في بناء العقيدة لكي تعبر عن هذا المنهج الوسطي. هذه هي العقيدة الموافقة للفطرة.
0: طيب، في هذه المسألة بالذات، وقبل أن ندخل في مسألة الشعائر الدافعة للعمارة، في مسألة العقيدة، يعني أليس من الوسطية كذلك، وإن كنتم يعني لم يرق لكم كثيرا مسألة الجدليات في العقيدة، لكن البعض يقول أنه أيضا يعني من باب دفع الغلو وانتحال المبطلين نسرد هذه الأقوال ونتمعن فيها وندرسها وندرسها مسألة الردود في الفرق واحد. الوسط في هذه المسألة
1: يعني هو المذاهب القديمة التي انحرفت أو الفرق التي ضلت إن كان لها مقتضى في زماننا أو امتداد فكري انحرف بهذا المسار، يمكن أن نربط القديم بالحديث وأن نستوعب الشبهات وأن نعمل على ردها، لكن لا أن نعتبرها أصل في بناء العقيدة. العقيدة تبنى أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لم يبدأ بذكر الشبهات، إنما ذكر بأركان الإيمان وغرس العقيدة من خلال أركان الإيمان، فبعد ذلك تأتي قضية الشبهات. لكن أن يبدأ بغرس العقيدة من خلال دفع الشبهات، أحيانا الشبهات تستقر في القلوب فيمتلئ القلب بالشبهات كما يمتلئ بالشهوات فيتيه الإنسان.
0: طيب يقول لك التخلية قبل التحلية مولانا،
1: أي إذا كانت موجودة ولكن ابتداء أنت تغرس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله يغرس، هي طبعا دي تحتمل تشمل النفي والإثبات، تنفي الآلهة الباطلة وتدل على الإله الحق. لكن أنا قصدي في بعض الناس قد يتوسع في باب الشبهات توسعا، زي ما الإمام أحمد قال إنك تذكر شبهة القوم فتستحكم في النفس لا يأتي جوابك قويا فيقوى على اقتلاع الشبهة، فتكون الذي استحكمت هي الشبهة ولكن يأتي الرد ضعيفا. فنحن نزاوي. أما إذا كانت فرقة اندثرت لم يعد لها من معطى في واقعنا فنذكرها على سبيل التاريخ أو على سبيل استلهام العبرة، لكن لا نجعلها القضية التي ندندن حولها ولا نلتفت إلى الشبهات المعاصرة التي ينبغي أن نتصدى لها.
0: طيب ملح آخر ذكرتم الحسن البصري وذكرتم علمه وورعه وكيف ساد في قومه، اليوم دعنا نتحدث عن واقع العلماء في هذه المسألة بالذات، والوسطية العلماء بين الإعطاء والعلم والتجريدي وإن كان شرعيا بطبيعة الحال، وبين مسألة الورع ومسألة الزهد وتعليم الناس هذه اللطيفة التي ذكرتم في مسألة الحسن.
1: نعم، هو هذا دور العالم يتجسد في تجسيد القدوة، يعني ربط العلم بالعمل، يعني أجاب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتجسيد القدوة هذا هو المهم الذي يجعل أثر الناس في، يعني بعض السلف كان يقولون إن أحدنا لا يلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما يراه فيعقل، ولذلك الشاعر قال رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت أذاك مسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم. فصحبة العالم الرباني الذي كما يزيدك في العقل علما يزيدك في الوجدان روحا وتربية، فهذا هو السلوك العملي. وكان السلف الصالح يقصدونهم الناس أحيانا لا لعلمهم وإنما لينظروا في سمتهم وهديهم فيجدوا ما يتأسون به أكثر من التأسي بالعلم، هذه مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها حتى يقع التأسي في الجوانب المختلفة،
0: والعلماء كذلك يحتاجون إليها لأنهم بطبيعتهم الذين سيكونوا سيصدرونها.
1: هذا الذي قصدته يعني.
0: حفظكم الله. الشعائر الدافعة عن العمارة هذه المرة مقابل العقيدة الموافقة.
1: نعم، شوف الشعائر يعني وإن كان الأصل فيها التعبد لكن لها آثار على القيم وعلى السلوك في الواقع، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصوم لعلكم تتقون، وفي الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. فإذا هذه الشعائر لها انعكاس على القيم وعلى السلوك، الأصل حينما تؤدى بطريقتها أن تنعكس آثارها وأن لا تتخلف هذه الآثار، لكن على الناس أن يدركوا في هذا المنهج الوسطي أن هذه الشعائر هي ليست كثيرة وعلى قلتها لكن لها أثر في السلوك الإنساني، ومع أن هذه الشعائر مطلوبة لكن تكتنفها أحيانا اعتبارات تراعي ظرف الزمان والمكان والحال التي تعرض على الإنسان، ولذلك جاءت القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، كل هذا صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فومئ إماء، التكليف على قدر الوسع والطاقة. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة. أولا الشعائر نحقق وسطيتها حينما نلتزم بقاعدة أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. بمعنى أن الشعائر تصح إذا كانت مخلصة، ألا لله الدين الخالص، وفي نفس الوقت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن نحقق فيه معنى التأسي والتعبد والاقتفاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لقضية الشعائر.
0: طيب قلتم الدافع للعمارة، ما المقصود بهذا؟ العمارة هنا
1: وظيفة الإنسان في الحياة هي عمارة الكون والحياة، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فحضور الإنسان على مستوى عمارة الأرض التي يسعى فيها ويأكل من رزق الله ويضرب فيها سعيا وكدحا، تحتاج إلى طاقة روحية كما تحتاج إلى طاقة بدنية. فهذه الشعائر تعطي الطاقة الروحية التي يستقيم بها الإنسان في عالم العمران، لأن العمران للحياة وللكون ليس عمرانا ماديا فحسب، هو عمران مادي وعمران روحي وقيمي. فهذه الشعائر تسهم في هذا العمران الروحي، كما مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب المسجد، المساجد نعمرها ماديا بإنشائها وصيانتها، ونعمرها روحيا بالصلاة فيها وبتعليم العلم وحلقات الذكر وتلاوة القرآن ودروس الفقه، كل هذه المعاني. فالحياة أرادها الله تعالى أن تكون موصولة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلاح الدين وصلاح الدنيا كله يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة بدنية وطاقة عقلية، فالشعائر تسهم في هذه الطاقة الروحية التي يستعين بها الإنسان دفعا للعمارة. ولا يعتبر الإنسان أداء الشعائر خمولا وارتكاسا في المسجد، لأن الشعائر تربط هنالك محرابان، محراب المسجد ومحراب الحياة. أنت تدخل إلى المسجد بأهم قضية اللي هي قضية الطهارة، تدخل بالطهارة. والطهارة قيمة نحتاج إليها في الحياة، مثل ما يطهر الإنسان يديه بالماء، فهذه اليد ينبغي في حركة الحياة أن تكون متطهرة، فلا تأكل حراما،
0: سبحان الله،
1: ولا تسرق. ثم أنت تغسل الوجه، وكذلك هذا الوجه لا ينبغي أن يكون مرتعا للنظر الحرام. ثم أنت تسعى بقدميك، فهذا السعي في حركة الحياة يكون سعيا لتحقيق نفع الناس ومصالح الخير، ولا يكون فيه إضرار. إذن قيم الطهارة التي نبتدئ بها العبادة هي ينبغي أن تكون قيمة، إذا كنا أردناها في محراب المسجد هي ينبغي أن تكون قيمة في محراب الحياة. ندخل إلى المسجد بالسكينة، قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، تمهل، هذا مطلوب أيضا في حركة الحياة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ثم إذا أتينا إلى المسجد ندخل نقف نتصاف، الصفوف تتحادى المناكب والأقدام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما اصطففنا في محاذاة الأقدام والمناكب في صف الصلاة، ينبغي أن نصطف في حركة الحياة كذلك.
0: انعكاس
1: بين محراب المسجد. طيب نحن نقدم لإمامة الصلاة من؟ نقدم أقرأنا لكتاب الله، علمنا بالسنة، أفقهنا، أكبرنا سنا حسب التدرج، ونختار هذا الإمام من بيننا بالتراضي. كذلك الذي نختاره
0: ليحكمنا
1: في حركة الحياة وفي مجتمع البشر ينبغي أن يقع بالتراضي. هنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، هنا قال لا يؤم القوم وهم له كارهون. هذه في إمامة المسجد وكذلك في إمامة الحياة،
0: كأنه هو
1: لا يؤم القوم وهم له كارهون،
0: كأنه
1: هنا
0: هو.
1: الإمامة لها شروط من المعرفة وكذا، هنالك أيضا إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فتجد هذا المحراب الذي يتجسد للشعائر، شعيرة الصلاة على سبيل المثال في المسجد، هي مطلوبة في محراب الحياة. فلذلك وقع الوصل بين هذه الشعائر الدافعة للعمارة، الدافعة للعمارة بكل هذه المطلوبات وهذه القيم وهذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحراها.
0: هذا ربط تأسيسي إذن.
1: أي نعم.
0: بين هذين الأمرين.
1: نعم.
0: ويختم بالسلام.
1: أي نعم.
0: ماذا عن السلام؟
1: والسلام، الله هو السلام، تحية المؤمنين السلام، الجنة دار السلام. حينما انحسر أولا مفهوم الدين ومفهوم العبادة، وانحصرت العبادة وتحولت العبادة إلى حالة من الخمول الروحي، وأصبحت السجدة خالية من هذه الأشواق الحية التي تدفع وتحفز للعمل، ولذلك أصبحت انقطاعا في الزوايا وفي التكايا وفي كذا وفي كذا، ويعتبر الإنسان أن مجرد أداء هذه الشعائر، وفي الغالب يكون الأداء شكليا، لكن الأداء إذا تزاوج فيه الباطن والظاهر وعلوم الخشية مع علوم المحبة مع علوم التأمل والتدبر، أعطت هذه الشعائر آثارها في حركة الدفع للعمارة.
0: كذلك الخلل في المحراب الدنيوي يا شيخنا.
1: أي نعم.
0: أين وقع الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين؟
1: الالتهاء بالدنيا عن هذا الدين، أو كما التهى الناس بالفهم الخاطئ عن الدين عن دنياهم، فلا دنيا أحسن قيامها ولا دين أحسن تصوره والاستقامة عليه.
0: هذا الربط الذي ذكرتموه في المحراب يعني يغيب عن الكثير من أبناء المسلمين اليوم.
1: صحيح.
0: يعني مع هذه الأسباب التي ذكرتموها أيضا تظهر أسباب أخرى جانبية. في نظركم ما الدافع في عدم وصول هذا الفكر التلازمي بين المحرابين إلى شباب المسلمين بالذات؟
1: يعني هو لأنه النمط التقليدي في تقديم قضايا الشعائر والدروس التي تقدم والمناهج، هنالك ضعف في المناهج في الجامعات، لا سيما الجامعات الإسلامية، وهنالك
0: المتخصصة،
1: وهنالك انحراف في الخطاب الدعوي وقصور كبير فيه في إيصال هذه المعاني وتأصيلها وتحريرها وتبسيطها للناس. ودور المسجد أيضا تقاصر عن دوره أيضا، يعني فالبيت له دوره، المسجد له دوره، المناهج التعليمية لها دورها، وسائل الإعلام لها دورها، المؤسسات العلمائية لهم الدور في بيان هذه المعاني والربط. دائما انفصال العلم المقاصد عن علم الجزئيات. إن صرف الناس فقط وأعرضوا بالفروع عن الأصول وأعرضوا بالجزئيات عن الكليات، لكن حينما نربط نفهم النصوص الجزئية في مقاصدها الكلية نستطيع أن نستلهم كل هذه المراشد.
0: هذا يجرني لسؤال مهم جدا فبالعبادة أيضا، مسألة علم المقاصد وعلاقته بالوسطية، نسب هذا في دقيقتين أخيرتين.
1: أي نعم، لأنه قضية المقاصد هي نظرة إلى الحكم وإلى الغايات وإلى المصالح الكبرى التي تغياها الشرع في مبادئه وفي كليات أحكامه. استصحاب هذه المعاني مهم. أنت حينما تنظر إلى الصوم وتشير إلى الغاية لعلكم تتقون، فالتقوى ينبغي أن يعمل على تحصيلها بكل دلالاتها ومفاهيمها واتساعها. كذلك حينما تفهم أن لهذه العبادات آثارا أو لهذه الشعائر آثارا في حياة البشر، يعمل الإنسان على تحصيلها أيضا بمقاصدها وأحكامها. فهذا العلم الذي غفل عنه كثير من المسلمين ينبغي أن يستدعي عافية للتعلم وعافية للنظر وعافية للتداول. والحمد لله الآن قامت مؤسسات، أذكر على سبيل المثال منها مركز مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان في إنجلترا، وأصدر حوالي 10 مجلدات دليل إرشادي لما كتب في عالم علم المقاصد. الإخوة المغاربة لهم عناية بالمقاصد، يعني إضافة قديما للإمام الشاطبي وبعد ذلك ابن عاشور وعلال الفاسي، وجاء أخونا الدكتور أحمد الريسوني، وكتب حول المقاصد، وكتب عن مقاصدية الشاطبي. فهذا العلم ينبغي أن نركز عليه، ولكن ينبغي أن نحذر أيضا أن هنالك من أراد تحت باب المقاصد أن ينسف الأحكام والثوابت والقطعيات بحجة مقاصد الدين، حول هذه المقاصد إلى حالة هلامية. ولكن المقاصد هي التي نستطيع أن نربط بين النصوص الجزئية في ضوء مقاصدها الكلية، فهذا الربط المحكم بين الثوابت والمحكمات وبين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية هو الذي يعطي إشارة الالتزام الأخلاقي والمنهجي بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والفضل في بيان هذه المعاني.
0: سبقتمونا بهذه الفكرة بارك الله فيكم. وأخيرا هي مسألة أيضا عدم الغلو في هذا الباب حتى لا يطعن في الدين في هذه المسألة. طيب، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن معالم الوسطية في المنهج، لكن هذه الحلقة قد انتهت، وبارك الله فيما قدمتموه فضيلتكم. أسئلة المشاهدون تنتهي هذه الحلقة، وملتقانا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها،

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تسمعوا فينا من برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي، وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفس الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب، إن الإنسان، إن الناس عفوا تظلمك، ولا إن الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو أول واحد يكسر خاطرك؟ لأن الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لأنك مش بس تخسر في شخص، أنت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة أنا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطره، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة أعطيته عذر وأعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟

وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن ناس؟ خلوني أسألكم سؤال بسيط، علاش الإنسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الإنسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه؟ مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نوثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقدوا ان الناس ما فهمتاش، ومرات لان العلاقه بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبوله فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجه غلط نقولوا هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك، والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره فنقوله هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة وإحنا نبرروا للشخص هذا نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قاعدة نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربوا فيهم على خاطره. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا ما دام الحقيقه حنقولها الحقيقه حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبه الحقيقيه مش انك تقول للشخص انت صح في كل مره، المحبه الحقيقيه انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمين غلط، وتبدا تشرح وتبدا تبرر وتبدا تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلاني الفلاني، هو مش من النوع هذا، أنا نعرف أكثر منكم أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه لدرجة أنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا،
وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم انه هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته. بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدا الالم، وهنا يبدا الوجع، وهنا تبدا الثغره اساسا، وتبدا الفجوه بيناتكم. خليني احكي لكم قصه ونتعمقوا في القصه هذه من موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا. مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها را صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا أكيد أنتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها، حتى لما صاحبتها تغلط كانت تحاول تلقى لها ديما العذر، وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح اساسا. نقولوا احنا تبلت عليها، والاصعب من هيكي انها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها، وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه. لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة، مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص
أكثر من الحقيقة الموجودة أساساً، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما نصدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا، الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا، ركزوا بين حاجتين، لأنه هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك، لكن هذا ما يعنيش ان كل حاجة تديرها هي صح. انت انسان زيك زينا تغلط، فنقدر نقول بدل الكلام هذا، انا اعرف انك انت انسان كويس ونعرف انك انت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلرة، هذا احترام، لان الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. مرات اقوى موقف ممكن تديره او يديره صاحبك هو انه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وانا معاك، مش يقول لك برا اغلط وانا معاك، لان الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضروره انه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضروره يكون ضدك راه، بالعكس. باهي اصعب لحظه تصير في الموضوع هذا اساسا في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظه اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحيه، يلعب دور الضحيه، اللحظه اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحيه. اصعب لحظه ممكن تصير حاجه هذه، لما ينقلب المدافع الى ضحيه، مش لما الشخص يظلمك، أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطرة، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتش في المكانة هذه من الأساس. هنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قديش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها، انت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف انه بيكون اول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف ان هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه اصلا من الاساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك، الغلط مش انك انت كنت مخلص، الغلط فقط انك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش، وهذه هي الحقيقة.
انك ما تلومش على تصرفات معينة، انك كنت طيب معاهم، انك انت كنت عندك حسن نية، انك انت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك، علاش أنت ظلمتني؟ أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف، فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير، مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك. وهذا هو المؤلم في الموضوع، لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه ان نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين انك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك، ما تكونش غبي حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولونا على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لان في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقولوا لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش، لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس، أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية، أعطي محبة واهتمام وعطاء لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا انتم ناس طيبين. باهي هل
نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك، هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا. كويس، حنقرأ إجاباتكم. عسكري يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرمني تقول لا، أم مجان تقريبا أو أنا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أنا مش حتواجه. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. بقى جميل، بقى هنا تو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا، بحيتو من وجهة نظري أنا حنجاوبكم. بحي، لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس. لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول إحنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفوا، هنا لازم تعرف أن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا؟ احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدا هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاوله عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغلط، احنا لازم توصلك فكره ان هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي، بعد المواجهه دائما كالعاده يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء، والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه
وبما انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول لا انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرماني تقول مستحيل لا، محمد يقول إيه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علي ويقول ايه، المغربي يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في أحسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلف معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء. لما الصديق ينقلب إلى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتو أنا عندي فقرة لكم أنتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك،
شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت به. سيد يقول قهر. في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، إيه تقول خيبة أمل، بياض الروح تقول صدمة لأنه ما توقعتش، أم مالك تقول خيبة أمل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس، جوا هلا تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجا تقول خيبة بعد التباهي، إتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول لله المشتكى، الصدمة باهي. شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. بهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي لمواجع، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب لمواجع. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد. ترى شوفوا تاني، جمعة يقول إيه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة، حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا، إيه تقول إيه، بياض يقول مستحيل، أبو غيث يقول للأسف كثير، جرمن تقول هلبة خسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم، سنوس يقول عارف، مجلس وحي يقول إيه، باهي. السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحة لو سمحتوا، لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانية انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة، ميسم تقول لا، جوها هل هتقول لا يمكن، متجر يقول لا لا، عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة، أم مالك تقول لا وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيث تقول لا لا، العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه، دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا، دقيقة بس، الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين،
دي جي اصلا بعد تعز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه اشياء تندم انه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هلها تقول اللي طاح من العله يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. ايوه ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. انتي فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع: هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري جو، هل هذه تحسب تربي شكلها طول. متجر يقول لا، وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرمي تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير. أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد كده. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول: هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل، جاهلها. فتح قال أبدا، عيسى قال لا، إيد قول لا، عبد الرحمن يقول لا، ثمانية يقول يرجع، كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل، أم مالك تقول لا، محمد يقول لا، سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي، صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة لا. أنس يقول لا، بستميرو تقول لا، رضوان يقول لا، أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا على حسب، محمد يقول على حسب الشخص، مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش، عسكر يقول مستحيل ترجع، أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع، باهي جو هلها تقول كل شيء نعدم، يونس يقول نعم المسامح كريم، باهي دقيقة بس، هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلتكم توا، جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك، محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا اول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا باهي؟ لا تجعل الخذلان يغيرك. واحنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها صاحبك بيخونوك، لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب
وأعطي، لكن حافظ على نفسك، مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك. حافظ على نفسك، ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة، بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء، صح؟ أصعب شيء أنك تعترف أنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط أنك أنت تعترف بالشيء هذا، الغلط أنك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني انا غلطت وندمت اني انا اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني انا ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك تو حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا أنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة لأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته أني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هذه وحطها سلاح باش يدمر
الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي لنحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم را. هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وانا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي ان الناس افعال مش كلام. اتعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج. وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه. وتعلمي ان الخسارة، خسارة شخص مؤذي، مش دائما خسارة. مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. هناخد فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا، فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

تلك مع السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا الناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 099-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 099-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله بخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد. اكيد من التيك توك.
1: نعم،
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي.
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله.
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح.
1: لو هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس مش حيدير فيك كيف.
0: صحيح صحيح. بس أنت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقالك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله يا أستاذ ملك أنا كان نحكي والله مش هنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس أيام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها انا فهمتي.
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال اكيد.
1: والله الحمد لله حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الاهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص.
1: دمرت والله يا أستاذ ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ باي قولي محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا؟ وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية، يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله كل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله فيك.
1: والله والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى مر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بقى، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف عندي.
0: بح، أنا أعطيك أنا سؤال بهي وجاوبني على السؤال وهسرت في الموضوع.

0: بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو، أقصاها من شخص كنت أظنه أمانا. به ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة، والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
1: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
1: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
1: يطلع عندك الكينج.
0: يا أهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بيك. اتفضل يا الكينج.
1: سؤال بس نعرف وخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
1: أعطيك سؤال.
0: أعطيك سؤال.
1: ايه.
0: به. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
1: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
1: تمام. ممكن تعدي الصوت شوي يا استاذ الملك؟
0: باه تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
2: الله يسلمك. كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟ كيف حال العوائل؟
0: الحمد لله والله كويسين، الحمد لله طيبين، بارك الله.
2: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
2: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
2: بنيتي وانت صديقتي وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد عليا ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس. بارك الله فيك.
2: بارك الله. ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا ربي العالمين، الجهه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورسي، بما ان اليوم مسيت حاجه منك.
2: كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
2: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها. أنا قلت بكلامه هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلامه هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب انصبت عليها البنية، هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص أهو، اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا رو كلمني فلان، وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجعت، عيطت في وجهي. شن قالت لي؟ هو عليا وهو من قال لك تقولي؟ من قال لك تقولي؟ قلت لها لان هو لايم عليك، وقال فلانة ما عادش ودتني، فلانة ما عادش عطتني، فلانة ما عادش اتصلت بيا وما عادش دورتني. باهي شيء انا

0: قلت له انت من حقها ما عادش تدورك وما عادش تعدل عليك لانك انت خذيت منها فلوسات وهربت بهم، وحرام هي البنيه يتيمه وكل شيء، رد للبنيه فلوساتها، نعتبر ان هيك ملك دفعت عليها ولا
1: دفعت عليها؟
0: ايه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها، يتصل بها شنو تقول له؟ تقول له ليك انا ما زلت تبي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك ما تعدلش على نورس، غير انت ما تحرجش عليا، ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك، عرفتي؟ شفتي انا دفعت عليها، شوفي هي شنو دارت. طلع هو شنو قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه، فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها، قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لي تعرف كان قنوط حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها، عرفتي كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه اللي دفعت عليك، حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك، لان نصب عليها نصب راه مش خدناها من هيك، نبي يرد لها فلوساتها، قلت حرام هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء، خلي يرجع لك. شفت هي جت معاه، انا اللي وجعتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي، وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم، كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك، ووقفوا معاها هي لان هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحه هي كريمه، انا نقولها قدام الملك، انا تسمع فيا وانسانه وداده وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس، وجميلها حتى انا ودتني جميلها فوق راسي، وان شاء الله ردوا لها في الفرح حتى رغم اني مختلفه انا وياها، لكن انا دفعت عليه. قال اه هي المفروض شنو كانت تقول يا ملاك؟ قلت اه نورس احسن ما درتي، قلت لها راني انا متحشمه مانيش قادره نقول له، وهو ما ردليش فلوسي، وانت صح عليك يا نورس قلتيها، انت هاك تكلمتي يا نورس شنو كاني؟ مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي؟ جبت معاه هو، عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خذ فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك، مفروض انت شب مفروض يا ملاك هي شنو بتكون؟ انا بنعاودها مره ثانيه، مفروض تقولي صح عليك انا نورس احسن ما درتي لها، قلتي لها الكلمه هي رانيني متحشمه منها مش قادره نقوله لها، هاك انت جربتي قلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش، عندهم الحق يقولوا نورس فتنت، لكن انا سكرت منه هو واتصلت بها، قلت لها فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك، شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك، انت خذيت فلوساتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها، ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي، عندهم انا حتى الثانيه اللي مش واجهتني، لكن ليش الحركه هي؟ انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه، انتم من الاطراف الثانيه شنو ندخلكم؟ الضعف داخلين ارواحكم شنو ندخلكم؟ عرفتي؟
1: صح. فاني
0: حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص، حلفت ما عاد ندافع، حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغنى منه حد ولا صغاره، حلفت ما عادش ندافع على حد، يعني انا لما دفعت على الانسانه هي حسيت بها وصديقتي، وكانت صديقتي وكويسه معاي الصراحه، على قد ما نقولها كويسه معاي كويسه معاي، حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على امي ولا ابوي، قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقول لي نورس انا نجيك غير توا ليل وكل شيء، معناتها انا وقفت معاك وقاعده لحد توا انا مستعده نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استغفلها مش قال لها كلام غلط عليا، فهمها غلط، فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحد توا ندافع معاك، لاني عارفاك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما ماذا بهم يخربوا، عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها، خلوني نحلفت معاش ندافع يا ملاك على حد، وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك تقول لك اه نورس راهي في الوجه، انا في الوجه، عرفتي؟ ما نعرفش ملاك انت حتى اه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك راه كانت تبدا مقعمل في ميعاد ونورس موجوده فيه وظلمته في حد رايح دافع عليك، انا تعرف كنت ندافع هلبا على ناس، لكني في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني، لكن هي البنيه هي ليش ما تفهمتنيش؟ لان هذاك اللي تقوم بها قلب لها راسها، عرفت كيف؟ طلعني انا في السن وانا قاعده لحديت الان قول كلمه حق، هو نصب عليها فلساتها بنيه يتيمه زينا حتى تاخذ في الضمان ما هيش، لكن هي وداده وهي تقف مع الناس وهي تنقذ في الناس تخلص في الايجارات على الناس، انا نعرفها قدعه ونقول تقول فيها وراها. اه ما نكلمش
1: عنها فيك يا نورس،
0: لكن كل حق يا ملاك
1: ان
0: هي تنقض في الناس وان هي تود في الناس وتنهض في انا نسميها نهاضة الطايحة، عرفتي تقيم في الطايحة، فهمت كيف؟ لكن هو اللي خش بيني وبينها وقلب لها راسها، والثانيين حتى هم جو ضدي. انت انا قاعده نقول لهم انا وفلانه وفلان، انتم الثانيين شو ندخلكم؟ اه خسروا صداقتي وخسرتهم وانا حالفه مش حنرجع لحد منهم. وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا ما تولهم بعيد سوا عليهم ما تولهم اغلى الناس مش حنعزيهم، لانهم فهموا كل شيء غلط. انت وانا قاعده على حديث الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس، وهي المراه هي اللي قيمتهم، عرفتي؟ فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس تريس. واحد حاس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار، هي تطلع بثلاثه ولا 4000 وتنهض فيهم، فانت فصح عليها. وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي، والله يسامحها. انا هي هي بالذات الله يسامحها، عرفتي؟ لكن تانيين ما يهمونيش. وهذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحيه. خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير، خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا، خلونا حتى نقولوا في كلمه ظلم ما عادش ندافعوا. انا حلفت ما عادش ندافع عن حد، عرفتي؟ فتحياتي ملاك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لك تساعدنا.
1: تسلمي نورس، بارك الله فيك. شكرا شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت، 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف الحال استاذ ملاك؟
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: تحياتي ليك استاذ ملاك استاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
1: يا مرحبا بك. بنت القربولي ولا
2: ايه؟ بنت القربولي.
1: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
2: ايه غيبت هلبه، وانت حتى انت ما عادش كل ما نسمع نلقى فيه اعاده تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
1: ايه ايه صح.
2: الجمعه اللي فاتت
1: الجمعه اللي فاتت
2: طبعا.
1: أنا
2: إن شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
1: اسمعي اسمعي بنت القربولي.
2: نعم.
1: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساسا الغيتة هنا.
2: عرفتي
1: الغيتة يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
2: إيه صح، حتى علبة عليك
1: يا ريتي خليت مكان.
2: ايه لا لا هلبة والله، يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع ساد، لكن داي حلقتين كويسات لحد وثلاث.
1: لا لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير، ادعوني إيه بس ادعوني استمر
2: والله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي بنت القربولي.
2: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الأخت نورس اللي قبلي. معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الأخوة زي الأخ أحمد تحياتي ليه، وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعت ان سندريلا قالت لي نسميك مثل القربولي. شكرا يعني عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني، ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها سندريلا وفاديه والاخ هنيبال، وان شاء الله هلبه هم كانوا سمي لا وبرك كلهم نحييهم.
1: تسلمي
2: بارك الله، امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيى في الحلقه ديما يعني.
1: بارك الله فيك.
2: وبارك الله فيك انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هدف بصراحه. ساعتين
1: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
2: والله زي نار الاولى كل ما يبوش كلامينا ما يبوش شيء.
1: خلاص قولي لنا على الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
2: بس رايك تو انا نقول لك والله للامانه للامانه ما كنتش في الاستماع ليك، راهو جربت حظي هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط.
1: أنا
2: الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت إعادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، وللأمانة كان في وقت تاني نتابع فيه برنامج تاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
1: صح صح مزبوط صح.
2: هذه هي.
1: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
2: قولي لي شنو
1: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيهولك جاوبيني على حسب السؤال كويس.
2: إيه
1: إيه؟ هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
2: والله الصراحة نسامح.
1: معلاش؟
2: نسامح للأمانة.
1: علاش؟
2: نلت مثل العذر، لأن هو الشخص لو الواحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة، يعني قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
1: صحيح
2: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك، يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وين أنت خلاص يعني بيستغنى عليك، إذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تلقيه راهو مش منه، راهو تلقيه من ناس ثانية يدفعوا به يعني.
1: صحيح.
2: فهذه هنا الحمد لله نوعيتي نسامح هيك، إنسانة متسامحة وإنسانة إن شاء الله مني حتى إني سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تحياتي
2: ليك وبارك الله فيك ولتواجدك.
1: شكرا،
2: ربي يعطيك الوقت الطيب.
1: ويعطيك حتى انت الوقت الطيب. شكرا بنتي قربولي على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا.
3: احلى رجل يا الله.
1: اهلا وسهلا.
3: مرحبين في مراكة.
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
3: والله الحمد لله تبارك انت صحت باهية.
1: الحمد لله في نعمة والله.
3: والله موضوع هذا قبل الحوار وقبل الموضوع حبيت أشارك شعر.
1: تفضل بقى.
3: طبعا الأبيات هذه جاءت الإمام الشافعي يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، ما كل ما هواه يهوس بقلبه ولا كل من تعطيته لك قد بقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما أنت قدرته. ديما طيب فيك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
4: مرحبتين بيك يا أختي.
1: الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
4: والله إلا بخير الحمد لله. شن أمورك؟
1: تفضل.
4: والله إني سمعت أنه مش كيف نشارك معك.
1: تفضل، مرحبتين بك.
4: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك تسامح حد ظالمك.
1: إيه.
4: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر، كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تزقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنها خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيش افضل منها، لان احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا اختي ولا لا؟
1: معاك نسمع فيك.
4: ايه فهمت كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ونجينا شر.
1: تحاول صح ولا لا؟ صح،
4: هذا اللي ساير الان. يعني ده الناس لو يقول لك دير الخير وانساه، باي ندير الخير وننساه ويجيني شر، مش كفاه الخير؟ هو اراد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الاحسان الا الاحسان، ما جزاء الاحسان الا الاحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعث لك. أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العون ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العون كيفك، من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه بالشر هذا البعد عنا خير، حتى يقول لك أبعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا أنك تسني راحتك، ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير الحظ يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا، أرى والله عز وجل كفيل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله، قال كل بير ترمي لما ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه، اللي تزرع بتحصد، اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاية يدير عكسه والله يجي يوم يلقى نفس المعاملة.
1: صحيح.
4: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا على المشاركة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
5: حالك وشين أخبارك ملوكي؟ يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
5: وفقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاخذي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
1: لا والله استاذة ليلى، مش بس راحة، بس هذا كان قرار حتى الادارة يعني، لان القوا ضغط علي هلبة، القوا ضغط هلبة يعني، وانا محتاجة اني نرتاح شوي.
5: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باقي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي، المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم، بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
5: انا
1: والله هو ظرف خاص يعني، ظرف خاص بي انا ممكن
5: إن
1: شويه
5: خير. ان شاء الله خير.
1: لكن
5: اقول لك ما تغيبي، راك عزيز علينا في غيابك تصغر الدنيا بينا، لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخطرها ملوكي تكون بخير. تحية ليك والمهندس واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احنا ريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
5: مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
5: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد اكيد.
5: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
1: بارك الله فيك.
5: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فعليه بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى، والله يعطيك والله يودد وما زال نعطي والمد، لكن اللي ينتظر خذ حذرك وخذي حذرك منه، لما الإنسان في خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة. معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال، دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر، ودائما انتي في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درت لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ويأتيك آخر عن الندم، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله ولم تنم، كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيل ربي. ما فيش إنسان ما ندغش، ما فيش إنسان ما تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر. يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي والله
5: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو بيود به الشخص. هل يسأل الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل. وهي قاعده عند وعدي، فمن وعده وفى. يا وخينا احمد الكرت اللي بيانا من المدار، قولي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك. انا قاعده عندي وعدي، ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله يرحم ربي جوز. نقول له ما تبكيش، كنا معك والله لو احتاج في حاجه
1: ان شاء الله ربي يعوضه خير.
5: وانا نكون اولى المبادرين، وما عمري ما اعطيت قلت يا ريت فلان اعطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريت ما وديته، والله يا ريت ما اعطيته. لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله
5: عزت نفسك يا ملاك، بالله عليك ملاك. نعم. بالله عليك ما تحرمناش من صوتك.
1: حطوا
5: يوم في الاسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولجوزك بالكامل ولكل مستمعينك. تحياتنا لوقيتنا السابية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أميس اللي عليه بالخير القرابولي. فكل التحايا ليكم، كل من داخل الطيب وخينا عبد الحميد، أستاذ إسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا
1: إن شاء الله.
5: كل الأحباب وكل الأصدقاء
1: إن شاء الله
5: الخير والنساء، ودير الشر وتفكر استمروا في الخير. هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقيم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدو مع ناس لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تحيه ليك ابداعتي وتالقتي في برنامجك، وعندك تحيه كبيره كبيره من الاعلامي او ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسلم عليك. وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها راهو خي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي،
1: منتزه المرح.
5: فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك. وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف، والمعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكم نهائيا.
1: من الغريان بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة. بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك والتيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق في أنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا من إن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه. في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة. يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي. لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعد فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الاشياء اللي تمسنا اللي اصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى اي اهمية صراحة. فبارك الله فيكم، ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش استمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء، هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعب فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم، فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. لأن اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم مش بس عبارة على كلام فقط، لا احنا لازم نتعلمه لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والله نعجز مرات حتى نعبر مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك ألف سلام زعك.
1: تفضلي نور.
0: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير، إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، لكن زي ما قال المستمعين حتى طلع هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها مش في الأسبوع حتى في الشهر، فإحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
1: قولي
0: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب بفلوسها خلتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها لكنهم لا نورت ما نقبلهاش حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفت الظلم يا ملاك، شفت الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك نتمنى لك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنتي وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، إن شاء الله ما تغيبي، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راضي البلاد وتركتي بصمة في راضي السرايا. أنتي ملاك، أنتي تاج على روسنا، أنتي مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنتي الدم الشريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا، وسلمينا على الوالد وعلى الوالدة إن شاء الله ربي يهنيك ويسعدك أنت يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الأوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميلة. فصلت المكالمة على 092-150-59-99. قلت لكم أنا عجزت الرد أصلا ما عرفتش نقول. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
6: نحارك يا ابلة ملاك يا دكتورة ملاك وكل المستمعين والحاج محمد أغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلة مباركة.
1: يا ودي ليلتكم مباركة وإن شاء الله ديما ملتمين.
6: آمين يا رب العالمين. يقولك إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمرده.
1: أي والله أي والله
6: صح ولا؟
1: أي والله.
6: نقول لي صاحبي اعطيني اعطيني اعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش امكانيه ما قدرش كيف، نقول اسمك ننكر الجميل بتاعك، ناكر الجميل والمعروف كيف القصه هيك كيف. ها
1: صح صح كيف.
6: الو
1: نسمع فيك نسمع فيك.
6: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبة اللي قدر في موقف ساعدة ما ينساش، نجيش يوم من الأيام يقول اسمك والله يدير عليه الحولة، صح ولا؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
6: ألو
1: أكيد معاك معاك.
6: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر فكر والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي كرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش امكانيه والله انت غير في المسرحه، بس وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي شفت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقة أنت بحداك، اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني،
6: هو ولا
1: أكيد أكيد هو حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
6: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي، الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم. ألو.
1: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
7: السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا.
7: مرحبتين السلام عليك.
1: أهلا وسهلا.
7: أهلا بك، أخبارك؟
1: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
7: نعم.
1: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
7: لا والله مريضة الحق.
1: يا ان شاء الله لا بس عليك يا رب.
7: ما فيش واحد تفضلني يا اخي.
1: بقى تفضلي موضوع الحلقه اليوم.
7: والله لا نحب نحيي الحق اللي ما فتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي هيك تفضلي، مساحه لك.
7: نحيي اخونا ناجي اللي كان يتكلم، اخوي احمد، الاستاذه ليلى غرياني، الاستاذه نورس بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير. السلام عليكم.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
7: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
7: الله يسلمك.
1: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنية، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا ليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات الأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظلم. عندنا مكالمات، استمروا في مكالمات. عندنا اللي يقول الظلم سلوك يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات الأشكال هي وأساليب النساء والرجال الظروف. قدرة الرجال تتجه غالبا نحو الظلم الظاهر القيام على القوة والسلطة، إنما النساء يتخذون النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوارع ملموكة قطيعة. صباح المساء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير كل الليبيين. مساء ورد ياسمين استدمت. اللهم عفو وانتبه العفو فاعفنا. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استهلاك مساء سعيد وتحياتي للناس بارده استاذ فاد، ربي يحفظك فاديه. قالت لك تصوري نحت فيك انت استاذ عيوب عم بنت البحر تين، وقالت لي انا هيك لو صار الموضوع زي هذا تعرف شو ندير؟ مكشيش ترحبوا، ما حبش نعاود ندور حتى لو حولوا يا بناس أصبحوا حتى تعلش، لأن النادي تخاف منها بعد أنتي أحسنتي ليهم وقاب حسانك بث والدهر. صبر ربي عامك ويسعدك فخوك ويحفظك أست ملاك محمود. لا تهز أيام، لكن ربما بعض المفتأتي ليشوف حقيقة أشخاص وعلمنا التسامح عظيم دون أن يأذى الناس بتكرار الأرض. قد نسمى أجل راحة قلنا، قد نختار ابتعاد أجل حفظ كرم، ولهما أمر يحتاج إلى نضج وحمة. أجمل أن نبقى أوفياء لما بنا حتى عندما نجد الوهم من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرد صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تسبق التأمل لأن تضع عيننا على الحقيقة مؤلمة، فكل ما وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل ما صادق ناله يترك فينا درسا وأن ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في دول تقدرت على بكري نبي نقراه، كانت في كلام قالت رسالة طبعا مني كام لي أنا قريبة سي بابا ومروا لهم بك متابعيني، بك الله بيكم على التربية الصالحة خلتنا وهارة. إن شاء الله رب يدر والد والدة، ودائما أنا نجاحي في نامج هذا يكفي يكفي إن الدواء توصل لوالدي بأمي وأبوي أمتن، لأن لو هم أنا ما كنتش جودة أساسا، ولولاهم فهم كنتش نعرف أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش موضوع أنا أحكي لكم فيه، هو عبارة على عابل

العابر فقط. انت انا معكم نفوق زي زيكم في النهاية وزي زيكم بتعلم مش جاية طول متعلم. فحية للوالد تقريبا مسموش فيه لكن حنوهم التحية ونقولهم يحييكم المستمعين وايضا متابعين على تيك توك والفيسبوك ودا يدعو لكم خير وهذا احسن شيء متمني ولي صراحة. نقص القصر ونرجو من الله.

0: أرايا أم فرقة مرة في إير اللون
1: أرايا أم شرق نور
0: في أثير الوطن.

0: ارشحنا مستمعينا الكرام برنامجنا القلب على راديو سرايا 99.3 ايضا مواقع التواصل الفيسبوك وتيك توك. وسهل بكم مساء الخير كل ان عليكم. حلقتنا لما شخص تفتح في يوم من الايام يكون اول شخص يضرب. فعسفني لو تسمعنا. عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
1: خير انتم
0: مبارك ان شاء الله. لك
1: لا الحمد لله كيف عودتك وستهون
0: الحمد لله يا حمد
1: حقيقة كنت حاجة جارجة عنك وليك والحاجة مختينة وليك وكتك جارب وليك جيب ألف ألف سنة عليك إن شاء الله هذا حد معك يا تمريك الله يباها إن شاء الله ويسلمها
0: الله يا رب بارك الله
1: وخيك إن شاء الله إن شاء الله غيب إن شاء الله
0: لا والله هو خلاص تقريبا حلقة ممكن حلقة جاي تكون حلقة الأخسر
1: إن شاء الله يباها لها حتى زدت زي نفسك ونقوم نطمن على حياتنا بخير.
0: بارك فيك.
1: تصلي حتى بعد يستعي ناس ما تصلي ونطمن عليك انك صحة.
0: بارك فيك يا عبد بارك
1: الله. من كل ورثني ورثني ونعاوني اسال قدامة بنت ليبيا ونحيي خيتي فطوم سي والله اختي لكن الله غالي ذكرك اليوم من حياة والحمد لله امتك وحد حياة ولا حياة.
0: بارك الله يا احمد.
1: ان شاء الله غيبك انا وخدنا منا وعاودتي الف سلامة بنت ليبيا ان شاء الله وشفيك وتركويك ان شاء الله.
0: كلاو فيك احمد
1: كلاو
0: فيك اعطينا فقط قصير ونرجع بالله.

0: أرجيكم مستمعي الكرام فاصل قصير من برنامج من القلب على سرايا 93.3. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: عليكم. أهلا وسهلا القربولي.
1: نورتي. شو بدك نقول لك هذا بس صحي عليك الحمد لله إن شاء الله خير هي غير إحنا بالعكس ندعو لنا ومدرين الوهادة ما كده نقول أفشى أنا ديما نفكر فيك نقول لك كده اليوم مطيع يعني لكن ديما نتمنى لك خير وكم خير. ديما قالوا متابعين ان شاء الله حتى شهر مر مش حتى في الاسبوع مر بالله الحق اللي طالما الحق انا افتي صراحه من الاول يعني قلت لك
0: اي حاضر
1: بالله يعني اكيد اكون حيط بيك وهذا تعرف في معنى يعني بدك اهل ان شاء الله تحكي لها بسيدي يا رب تلاد على زي ما قلت بالله عليك يعني هذا بس يعني افتي على قدم
0: ستة حاضر حاضر حاضر
1: بك اهل ان شاء الله زوجك وان شاء الله عليكم خير
0: ان شاء الله الله يوفقك مع السلامه تسلم بارك الله عشرين وتسعين وخمسة تسعة وخمسة تسعة وتسعين صفر اثنين وتسعين وخمسة تسعة وخمسين تسعة وتسعين رقم الهاتف اللي حاب يوصلوا معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أنتم لكم مساء الخير على الضيوف والكادر الفني والطاقم كله والمتابعين والمتابعات ربي يحفظهم ويرفع إن شاء الله.
0: بارك فيك الله يعز ويخليك. تفضل تفضل. سمعت مو الحلقة اليوم سمعتها ما يفضل ولا نسى
2: جنبالي يعني
0: ايه
2: والله ما ينبقى هو صاحب من السنوي خرج جميع عن الكل مع واحد وقف معه وقف معه حق أنا مش فضل حق لي ايه لكن يتوصف انه في لحظة انه يكون محتاج تمام وبني ضمني ضمني الحق ضمني فوق ما تطور الخلق مش هاد يعني شكويس الحمد لله رب العالمين ربي عاد في ذلك ورب خر لك ناس وقف معك شهد صبر وصبر موجود عاد عنك مش خصد لكن الفضل ربي عاد وثبت ان ابوي امي دين عاد وثبت اني يعني مضيات بوقي هاي طيب في الحطين في خدائي في حاليا في مصر نسيت اني موجود في مصر اللي مخليني مصر الحاجات اللي شفنا ظهرها في مصر الحمد لله العالمين ما في رباحة بعض الكبر يقول البشر يفهم ويعرف يعني الحق عن جد يعني الحمد لله بالعالمين وجربي ديما ما الحق ان شاء الله ديما الحق وديما كونوا
0: بارك الله فيك
2: طيب
0: وشكرا كل الله بارك الله اخونا عمار شكرا لك على المكالمة الطيبة طبعا اول مرة كلمنا اخو عمار طبعا هو حد في مصر وهو اصلا متابع التيك توك وبجبيه ومحببيه للامانة كان عمار انسان وشي متفهم كذا اول مرة معه يعني مش نوم معه مرة نعرف ان هذا الانسان يمر باشياء انه هو ما يبينش امانة ما يبينش هذا دائما

0: في أشياء تقول إن الإنسان محتاج إنه دائما يفعل وكذا وكذا، لكن مرة نسمع الشيء هذا. ربي يسهل كل خير يا أخونا عمر، وكل الناس اللي زاس فينا حاليا ربي يرضيكم ويفرج همكم ويبعد عليكم مثل السيء في حياتك. عاد 59 أو 50 99. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، أرجع لك تاني دمعي.
0: تفضلي.
1: والله يحبك وشكري مع أحمد، نقول لك بركة فيك على تكتيبة وشكري في نزل حسنتك.
0: بارك فيك.
1: نقول ربي طيب وطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: وتقريبتي آخر حلقة إن شاء الله.
0: آخر حلقة تكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
1: بخير، ما شو ترجع دور.
0: حيكون الله رجوع الله بعد في شهر ضان إن شاء الله نقول.
1: لا هي عارير إن شاء الله. الله يجيش عليك.
0: لا إن شاء الله الله ما نغيب.
1: تقريبا في عارير. بالله قولي سيونس. تدركني مثل ما لدى سيدس.
0: باهي هو لأن هم أحمد ناشي.
1: أخذناش.
0: هو تمخذاش أحمد يعني. لكن كانت وصعنا تنخذ رقم ونسى رقم ورقة الجاخرة تكون كل الحاجة اللي توصل.
1: إن شاء الله بدينا طيب.
0: تسلم لك. تسلم لك الله. شكرا. شكرا لك لبقى عليك. شكرا. عدا نخذ فاصل قصير وبنخمه صح. الأربعة دقائق بس نخمه هاي. فاصل قصير.
2: كيف أنت الختامي حقنا عتامي فهم بيض الله وذاك أمر الله مجد الإحسني الفضل والقرآن هذه الله يحذيها نفخر جائر ليهلك كنز الله صدرك أم الأنية الخمة وأنس

أرجوكم مستمعين كرام في طبجاني من خلال قعطوني دعاء لأم. فيلا هو حاليا أعطوا دعاء أم قبل ختموا الحلقة. أما فض أمهات ميعا وطل في أعارهن بحاول عياه واسعد قبهن قلوبهن واطمئن بك في أمهن ورزاقهن. وهما لا رينا أو ترينا في أمهات مكرون واشفي أرضانا وارحم من رحلت منهم واغفر لهن قبورهن واجعل لنا دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عن خير جزاء ومنا من الحي والحا واطمنا ما يقوم بعظمة قدنا لنا. أم احفظ كل أم فنعمة لا تقدر ثمن. أم احفظهم اللي توفوا اللهم يا هم يخفر يا رب العين وينور قبرهم يا رب العين. لأن والله الأمهات مهما ابدعي لهم مهما بتقول مهما ما بتكمل في أنهم مستحيل كفي بتوفهم هلكات وأشياء هذه. بس يكفي إحنا نحسوا بيهم ونرؤف بيهم ودائما نتمنى رضاهم حتى بعد ما نقولهم وفي الدنيا أو الآخر. وصلنا لختام الحلقة. نقول لكل شخص سمع فينا وقلبه فيه وجاء ممكن أنت اليوم مش موجود ضم ساعة ممكن أنت موجود لأنك كنت بهالفول هذا دفعت هيك ممكن موجود لك تقول أنا كنت ندافع لك ممكن موجود لك تقول أنا يكون واثق فيك ويمكن حاجة قاتك أنك ما تقاعتش الأذى يجي منك إنك لكن أسمي كويس. كل شخص ظلمك لازم تدمنك بيك ومش كل شخص خذلك لازم تنقم منه ومش كل شخص طلع من حتك لازم ترى تفتح نفس باب. مرات الله سبحانه وتعالى حط الشخص مش يعذبك لكن يحميك يمكن

اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة الحمد لله إن انتهت. يكون اليوم تبكي عن علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي الفرحة لأنك جيت من فرحة تندم.

يعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق، لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف، والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة أنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جي باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب. نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله، ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخذل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي

واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه

السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعلم

يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء

يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنه.

أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره

بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر

0: إلى السماء من الصخرة المشرفة نفسها؟ أم من موقع حائط البراق؟ أم من قبة العروج؟ أم ليس أصلاً من داخل المسجد الأقصى؟ ما هي حقيقة الصخرة المشرفة؟ وهل صحيح أنها معلقة في الهواء؟ وأنها من صخور الجنة؟ وهل عليها موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر أصابع الملائكة؟ أو أن لها مكانة الحجر الأسود في الكعبة المشرفة؟ هل كانت الصخرة المشرفة قبلة لليهود؟ مشاهدينا، في رحلة المعراج مهرجان علوي وأكبر استقبال لأعظم نبي، حيث احتفى الأنبياء والملائكة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى إخوته الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وسلموا عليه، كما صلى بهم إماما في الأرض في بيت المقدس تحديدا. مشاهدينا، طالما فلسطين هي أرض المعراج، فما هو دور الأمة الإسلامية وما هو دور أهل فلسطين تجاه أرض المعراج؟ مشاهدي الأعزاء، حلقتنا اليوم من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة هي بعنوان أرض المعراج. لتناول الموضوع من الزاوية الشرعية معنا في الاستوديو الدكتور تيسير الفتياني، أستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان ورئيس وعضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج. أيضا سيكون معنا لتناول الموضوع من الناحية الهندسية عبر الهاتف إن شاء الله من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الدكتور المهندس هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس للتعليق على التقرير المصور، وهو مؤلف كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. مرحبا بك دكتور تيسير.
1: حياك الله وأهلا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك دكتور. سننطلق كالعادة من النص الشرعي، لأنه هذا البرنامج فلسطين في الكتاب والسنة، واليوم معنا حديث في صحيح مسلم. يقول هذا الحديث كما سيظهر على الشاشة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. دكتور، يعني بداية هذا المهرجان العلوي في رحلة العروج، لا أدري إذا كنت لك تدقيق علمي في لفظة المعراج أو العروج، لكن نريد أن نعيش جو الحديث، وهو حديث طويل جدا، قرأنا بس يعني جزء منه. نريد أن نعيش أجواء هذا المهرجان و لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وبرفقة جبريل. يعني نريد أن نعيش ما في هذا المهرجان العلوي ولكن على أرض فلسطين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قضية المعراج، قبل أن نبدأ في هناك المعراج وهناك العروج. المعراج هو السلم الذي وضع للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرج عليه إلى السماوات. أما العروج فهو العملية نفسها، السلم هو المعراج والعروج هو العملية نفسها. فلذلك قد يقول قائل: لماذا قال المعراج ولم يقل العروج؟ أمرين، في وسيلة وفي يعني العمل نفسه. الوسيلة المعراج والعمل نفسه كان العروج. من أين العروج ومن أين المعراج؟ كان من بيت المقدس على وجه الإجمال وعلى وجه
0: سنأتي إلى تفصيل هذه النقطة لأنه فيها آراء العلماء، لكن نعم. نريد أن نعيش جو هذا الاستقبال في السماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القدس عامة.
1: نعم، يعني هو بعد أن ضاقت الأرض في مكة وفي الطائف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجد له مكان، حتى أنه دخل بجوار عدي بن مطعم ففتحت له أبواب السماء.
0: نعم.
1: وهنا ملاحظة، يعني من أراد أن يترقى ومن أراد

0: أراد أن يترفع ومن أراد أن يهيمن ومن أراد أن يكون له الكلمة العليا يجب أن تنطلق هذه الكلمة العليا من بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع ترقى بانت منزلته مكانته من بيت المقدس. كيف ذلك؟ عندما وصل بيت المقدس أولا بالنسبة للبراق ثم ثانيا بالنسبة للأنبياء، المرحلة الأولى ربط البراق في حائط البراق، وتنقل جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام داخل ساحات المسجد الأقصى، فوصل إلى المصلى القبلي وهو المبنى الآن، المكان اللي صلى فيه الرسول عليه السلام بالأنبياء. وجد حشد من الأنبياء جميعهم 124 ألف نبي كلهم ينتظرون.
1: هذه رواية صحيحة.
0: نعم، 124 ألف نبي كما ورد، الأنبياء جمع كثير، 124 ألف نبي وجدهم ينتظرونه، فقدمه جبريل وصلى بالأنبياء ركعتين قبل أن تفرض الصلاة.
1: نعم.
0: وقبل أن يصعد، والكل مقتدي بالرسول عليه السلام. هذه فيها استلام وتسليم، يعني الراية سلمت للرسول عليه الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد عيسى عليه السلام. أنت الآن صاحب الراية، أنت الآن المفوض في التصرف في بيت المقدس، ومن يملك بيت المقدس يملك العالم. الذي يسيطر على بيت المقدس هو يتحكم في العالم، وهكذا على مر التاريخ. وعندما الآن اليهود يسيطرون على بيت المقدس ويسيطرون على العالم، لكن بطريق الإفساد وليس بطريق الخير والرشاد.
1: طيب، أنا أريد أن أسيطر على محاور وتنقلنا مرحلة مرحلة في مفاصل هذه الحلقة.
0: نعم.
1: ولنبقى الآن فيما ذكرت من موضوع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم محمد لقي في السماء الأولى سيدنا آدم.
0: نعم.
1: كما جاء في نص هذا الحديث الصحيح برواية مسلم، ثم في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم في السماء الثالثة سيدنا يوسف.
0: نعم.
1: ثم في السماء الرابعة إدريس.
0: نعم.
1: ثم في الخامسة هارون، ثم موسى، ثم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم. لكن في رواية أنس التي يرويها عن أبي ذر في الحديث يقول لم يثبت كيف منازلهم. يعني هل هذا الترتيب يعني توزيع بين الأنبياء بحسب مرتبتهم عند الله عز وجل؟
0: حتى أصل لهذه النقطة أخي الكريم، يجب أن نصل إلى كيفية العروج ثم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى هذا. أولا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حائط البراق، ولا نقول حائط المبكى.
1: نعم.
0: يجب أن نؤكد على قضية حائط البراق. ثم عندما صلى بالأنبياء،
1: هو اليهود أصلا مش متفقين على مكان. نعم. حائط المبكى
0: 124 ألف نبي صلى بهم في المسجد القبلي.
1: نعم.
0: وهنا إلي وقفة صغيرة.
1: نعم.
0: عندما فتح سيدنا عمر بيت المقدس رضي الله عنه كان يرافق كعب الأحبار، وعندما طلب من سفرينيوس اللي هو اللي كان رئيس البطارقة في القدس، طلب منه أن يدل على الصخرة المشرفة. فوصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصخرة المشرفة فوجدها مليئة بالقذرات. لماذا؟ لأن النصارى يريدون أن يغيظوا اليهود. كيف يغيظوهم؟ يوسخون ويقذرون الصخرة التي يعظمونها. الحديث الآن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قال لكعب الأحبار أين نصلي؟ فقال له صلي خلف الصخرة. فقال عمر لكعب الأحبار لقد جذبتك يهوديتك بينما أصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الرسول في المسجد القبلي في المصلى القبلي، وصلى عمر في المسجد القبلي اللي هو الآن مكان.
1: نعم.
0: المسجد الأقصى اللي يشار إليه كالمسجد الأقصى. الآن المرحلة الثانية، عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ربط البراق في حلقة المسجد، لذلك هناك روايات بأنه ربط البراق في حلقة المسجد. الآن في مرحلة العروج بعد الصلاة بالأنبياء وتسليم الراية وأنه هو أصبح الإمام، انتقل إلى الصخرة المشرفة. الصخرة المشرفة في حديث تبين على أن الرسول عليه السلام عرج من الصخرة هذه، وهذا الحديث مروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني إذن العروج كان من فوق هذه الصخرة، من تلك الصخرة المميزة في وسط بيت المقدس وفي أعلى مكان، وانتقل إلى السماوات ما تفضلت به. في السماء الأولى شاهد آدم عليه السلام أبو الأنبياء، في السماء الثانية شاهد عيسى ويحيى
1: ابني الخالة.
0: لماذا قال ابني الخالة؟ لأنه عيسى ليس له أب.
1: نعم.
0: ما قال أولاد عم أو صحيح. أولاد كذا صحيح. عيسى ليس له أب لاحظ وقال أولاد الخالة. في السماء الثالثة شاهد يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة شاهد إدريس، في السماء الخامسة شاهد هارون، في السادسة شاهد موسى، في السابعة شاهد إبراهيم. هذه تدل على منزلة معظم الأنبياء الذين رآهم من أولي العزم. إبراهيم نعم. من أولي العزم، عيسى موسى. من أولي العزم، موسى من أولي العزم لاحظ. ثم النبي الرابع أنا أستغرب أنه لم ترد رواية اللي هو نوح عليه السلام، لم يرد اسمه من بين من رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا تستغرب يعني في رواية ما ذكرت؟
0: ما في رواية ذكرت نوح، ذكرت نوح ولا رواية من الروايات التي استعرضتها.
1: لا يحق لنا أن نستغرب إذا لم ترد رواية.
0: لا يعني أنا سبحان الله من باب
1: يعني لفتك هذا
0: لفتت نظري يعني لماذا نعم. لم يرى نوح عليه السلام لأنه من أولي العزم يعني أنا ذكرنا ثلاثة
1: طيب.
0: من باب أنه من أولي العزم. الآن هل هذا الترتيب هو ترتيب من حيث المنزلة أم لا؟ حقيقة أنه من أعلى الأنبياء منزلة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في المنزلة إبراهيم، ولذلك كان إبراهيم في السماء السابعة. ثم يليه في المنزلة موسى عليه السلام كان في السادسة، هارون كان في السماء الخامسة، هارون لأنه لقي ما لقي من بني إسرائيل. ولاحظ القرآن الكريم أكثر من ثلثين القرآن الكريم يتكلم عن موسى، و أحاديث كثيرة تتكلم عن موسى، و90% من أحاديث الإسراء أيضا تتكلم عن موسى وعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بموسى، وكيف أنه صعد إلى السماء استقبله عندما رجع وفرض الله عليه 50 صلاة، قال ارجع واطلب من ربك التخفيف. إذن ستكون علاقتنا بموسى وقوم موسى بني إسرائيل هي العلاقة إلى آخر الزمان.
1: طيب دكتور يعني مكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هناك أحاديث يعني مثلا حديث أبو ذر يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جانب البيت وفرج سقف بيتي وأنا بمكة نعم. فنزل جبريل وقصة غسل صدره بالماء وملؤه بالحكمة والإيمان نعم. إلى آخره. يعني هل هذا الحديث وغيره من الروايات تدل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وليس من فلسطين؟
0: الإجماع أنه عرج به إجماع العلماء والمؤرخون وعلماء الحديث وعلماء التفسير، كل من ذكر قصة الإسراء والمعراج يذكر بأن المعراج كان من بيت المقدس ومن فوق صخرة بيت المقدس. لكن هناك رواية لمن أخذ هذا الحديث وحده. شو لاحظ أنت الحديثين مرويات في مسلم، الحديث الأول بشكل تفصيلي، الحديث الثاني بشكل مختصر. هكذا هو منهج الإمام مسلم، يأتي بالحديث التفصيلي ثم بالأحاديث المختصرة. وهناك ملاحظة أنت لو تابعت الحديث تجد كاتب ثم، ماذا تفيد ثم في اللغة العربية؟ لا تعني الفورية ولا تعني نفس المكان، في تراخي في الزمن وفي تراخي أيضا في المكان، تراخي في الزمان والمكان. فهنا الرواية هذه رواية مختصرة وليست رواية تفصيلية، بينما الرواية الأولى تفصيلية. هذا منهج القرآن الكريم ومنهج المحدثين. ثم أن الأحاديث الأخرى تبين المكان بالضبط، كما ذكرت عن حديث بريدة رضي الله عنه كيف أنه تم العروج بالرسول عليه الصلاة والسلام من فوق صخرة بيت المقدس، وكيف أن جبريل عليه السلام أشار بإصبعه فخرق الصخرة، والصخرة موجود الخرق فيها، هذا واضح جدا لمن يذهب ويزورها ومصورة وموجودة في كتب، موجودة في الصور، وأنا شاهدت بنفسي هذا الخرق. يعني خرق في المكان ذاك موجود، وربط به البراق، هذه ربط به كما يذكر الحديث. فإذا كان المعراج بالإجماع، إجماع الأمة وإجماع العلماء، إجماع المؤرخين، إجماع المفسرين، إجماع المحدثين، بأنه كان من بيت المقدس وعلى التحديد من صخرة بيت المقدس.
1: نعم دكتور، يعني الرواية هذه اللي ذكرناها أنه توحي لبعض القارئين في هذا الموضوع أنه العروج كان من مكة. هناك رواية مالك بن صعصعة يروي الحديث اللي هو بيقول بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، لما يأتي إلى قصة البراق مرة أخرى يقول ثم انطلقنا حتى أتينا السماء. يعني هذه رواية أخرى، لكن في نفس الرواية يقول فلما جاوزته، بيحكي عن سيدنا موسى عندما رحب به وسلم عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى. محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام. فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. يعني هل هذا له علاقة بظلم بني إسرائيل لنا وطبيعتهم؟
0: طبعا الحقيقة لفتة كريمة منكم، الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حادثة الإسراء والمعراج تمت مرة واحدة، وهناك أكثر من معراج كان للرسول عليه الصلاة والسلام. فرويت حادثة قصة الإسراء والمعراج وحوادث المعراج في أكثر من مكان من كتب، في بعضهم دمج بينها، وأصبح هناك نوع من الخلط أو عدم يعني توضيح الأمور. فالإسراء قصة واحدة، من الإسراء والمعراج قصة واحدة ذكرت في الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك له مواقف مع سيدنا موسى، عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر بقبر موسى وسلم عليه وهو كان قائما يصلي في قبره، ثم صلى بموسى إماما في المسجد الأقصى، ثم التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة، وأثناء عودته التقى الآن وعندما التقى به في السماء السادسة بكى موسى. شوف لاحظ المرحلة كيف
1: سريعا
0: بكى موسى، فقال لما ما يبكي؟ قال لأنه هذا الفتى أو هذا الغلام يكون من أتباع أمته أكثر من لأنه موسى أرهق إرهاق شديد مع بني إسرائيل. نعم. عجزوه
1: على كل هذا. نعم. هذه اللفتة المهمة، لكن الذي ذكرته من حديث بريدة أن جبريل عليه السلام خرق بها الحجر، وأنه نعم. جزمت من بداية الحلقة أنه مكان العروج هو قبة الصخرة.
0: نعم.
1: من خلال تقرير مصور سنعرض بعد الفاصل إن شاء الله دكتور، سيرافقنا الدكتور هيثم الرطروط من جامعة النجاح الوطني في نابلس، نناقش بعد أن نرى هذا التقرير، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحتم لنا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع الدكتور تيسير الفتياني عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وحلقتنا اليوم بعنوان أرض المعراج. بداية في هذا الجزء من الحلقة سنعرض إن شاء الله الآن تقرير مصور يوضح لنا الكثير من النقاط التي أشرنا إليها والتي سنتناولها بالتفصيل مع ضيف آخر عبر الهاتف إن شاء الله، ولكن بعد هذا التقرير.

ارتبطت رحلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ببيت المقدس، وذكر بعض العلماء أن هذا العروج انطلق من الصخرة المشرفة، وذكر بعضهم أن العروج لم يكن من الصخرة بل من مكان قبة العروج، وقال بعضهم لم يكن عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من داخل أسوار المسجد الأقصى. وسواء أكان العروج من داخل أسوار المسجد الأقصى أم من خارجها فقد حصل في مدينة القدس. هذا التقرير يذهب بنا إلى هذه الأماكن التي ذكر العلماء أنها المكان الذي انطلقت منه رحلة المعراج. الصخرة المشرفة، وهي التي تقع اليوم في قبة الصخرة، وهي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تقع في أعلى نقطة من المسجد الأقصى المبارك في موقع قلب المسجد بالضبط، وهي صخرة طبيعية تتراوح أبعادها بين حوالي 13 و 18 مترا. رفع الصليب فوق هذه القبة إلى أن تحررت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. في هذه الصخرة المشرفة مغارة صغيرة تسمى مغارة الأرواح، وهي تجويف طبيعي أيضا وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة. وقد بنيت قبة الصخرة المشرفة فوق الصخرة، وهي ظاهرة للعيان إلى اليوم.

أما قبة المعراج فتقع فوق صحن الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة، والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب وباب جهة الشمال، ويقوم على 30 عمودا. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها بما يشبه التاج فوق رأسها.

0: من لطائف المعمار الإسلامي المتعلق بقصة المعراج الصلوات الخمس المرتبطة بالمعراج. فأمام كل باب من أبواب قبة الصخرة المشرفة خمسة أعمدة تظهر أثناء الدخول في نفس الوقت، اثنان في المقدمة قرب الباب وثلاثة في الخلف قرب الصخرة. وهذه الأعمدة ترمز إلى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماء، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى بيت المقدس مرة أخرى كانت أول بقعة استقبلت الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، باعتبارها أرجح مكان للمعراج عند بعض العلماء.
1: إذن مشاهدينا، يعني بعد عرض هذا التقرير يسرنا أن يكون معنا على الهاتف لتناول الزاوية الهندسية والمعمارية للتفاصيل التي شاهدناها بالصورة معنا الآن من نابلس من فلسطين المحتلة الأستاذ الدكتور هيثم الرطروط، رئيس قسم العمارة سابقا في جامعة النجاح. دكتور هيثم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله دكتور هيثم. يعني نحن في برنامج فلسطين في الكتاب والسنة يسرنا أن تكون ضيفا متخصصا من زاويتك، وأنت أيضا متخصص في شؤون بيت المقدس، ولك أكثر من مؤلف ومنها كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. بداية يعني دكتور، وضح لنا شو الفرق بين العروج والمعراج، ولكن أنا أسأل من ناحية هندسية أو في الهندسة الفراغية ربما تسمونها، هل العروج يكون عادة بشكل مائل أم مستقيم إلى الأعلى؟
2: العروج بشكل عام هو يفضل أن يأتي بشكل مستقيم، يعني هذه لأنه أقصر المسافة بين النقطتين والخط المستقيم.
1: لكن كلمة عروج يعني يبدو لما نقول يعني إنسان أعرج يعني في ميلان معين، لا أدري. على كل حال يعني نريد الدكتور أثار نقطة مهمة من بداية الحلقة، ونحن ذكرنا أنه هذا التساؤل ربما يكون أساسي في الحلقة منذ بداية المقدمة عندما قلنا من أين ترجح هندسيا ومعماريا، وبصفتك عشت في كل متر تقريبا المسجد الأقصى، يعني ما هو القول الأرجح برأيك هندسيا فقط؟ أي من أين يكون العروج؟ هل كان من جانب حائط البراق؟ هل هو من داخل أسوار القدس؟ هل كان من قبة الصخرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك من أين كان موقع العروج، هل هو من فوق قبة الصخرة أو من محيط قبة الصخرة؟ يعني خلينا نتحدث بهذه الطريقة. هناك نظريتين.
1: نعم.
2: النظرية الأولى هي أن يكون العروج من فوق الصخرة، والنظرية الثانية هي أن يكون العروج من المنطقة المحيطة بالصخرة، والبعض يتحدث عن الجدار الغربي الحالي للمسجد الأقصى. ولكن النظرية الأولى التي اعتمدت أن العروج من فوق الصخرة هي قائمة على فرضية، هي أن الصخرة هي أعلى نقطة في منطقة المسجد الأقصى، فبالتالي يعني كانت الفرضية تقول أنه هو الأجدر أن يتم العروج من نقطة مرتفعة في المكان. أما النظرية الأخرى التي تتحدث عن العروج من محيط منطقة الصخرة هي ترتكز على أولا على الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري، فالإسراء تم إلى بيت المقدس، ومن ثم تم ربط البراق، ومن ثم تم الدخول إلى داخل المسجد فتم الصلاة فيه، ومن ثم تم الخروج من المسجد. فإذا كانت ومن ثم عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فإذا كان العروج
1: دكتور عفوا دكتور هيثم اسمح لي، يعني تقصد رواية مسلم والبخاري التي عرضناها في البداية، وهي التي تقول فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل. قصدك هنا تناولت كلمة خرجت، هذه التي تقصدها يعني خرج من أسوار المسجد الأقصى،
2: خرج من المسجد أو من حدود المسجد،
1: يعني 144 دنم
2: خرج، أي خرج من 144 دنم.
1: يبدو الدكتور تيسير عنده رد على هذا الكلام.
3: تحياتي دكتور هيثم، بارك الله فيك. في عندنا معلومات، معلش، معلومات شرعية وتاريخية وواقعية. أولا يطلق المسجد الأقصى على 144 دنم. ثانيا في داخل المسجد الأقصى في المصلى القبلي الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، وهو الآن المعروف بالمسجد الأقصى اللي ضمن الأعمدة والأروقة. ثم ثالثا في مسجد قبة الصخرة. يعني الواقع والتاريخ يثبت أنه يعني الإنسان عندما يريد أن يعرج يأتي إلى أعلى نقطة، أعلى نقطة في ذلك المكان كانت هي قبة الصخرة، هذه الصخرة المرتفعة البارزة المميزة. ثم ما ذكر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري جاء ووضح الإمام الترمذي بحديث صحيح، الحديث الصحيح ذكرناه في بداية الحلقة اللي هو يروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر، أي صخرة بيت المقدس، وشد به البراق، شد به البراق من أجل، ووضع أيضا في روايات أخرى نصب السلم. أنا يعني أحترم رأيك أنه السلم بتقول بخط مستقيم، لا السلم مشان يكون سلم لازم يكون يعني شوي في اعوجاج، فلذلك قال عرج ومعراج، يعني السلم ما بنحط بخط مستقيم، معروف أنه في شيء من الاعوجاج، فلذلك في تناسب. ثم ورد في الروايات دكتور هيثم بارك الله فيك، ورد في الروايات بأن البراق ربط في حائط البراق في المرحلة الأولى التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، في المرحلة الثانية ربط بحلقة باب المسجد عندما صلى بالأنبياء 124,000 نبي صلى ركعتين، المرحلة الثالثة ربط بالخرق الذي خرقه جبريل بإصبعه، ثم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجع إلى نفس المنطقة وركب البراق ثم عاد إلى مكة المكرمة، هكذا المنطق في تسلسل الأحداث وتسلسل الحوادث في هذا الأمر.
1: نعم تعليقك دكتور هيثم، يعني يبدو في وجهتين نظر، والآن لا أريد أنا أن أضيع المشاهدين بين وجهتي النظر، يعني طالما في حديث عند الترمذي حديث بريدة كما ذكر الدكتور تيسير، وعندك يعني رجوع لمراجع متأخرة ومراجع متقدمة، كيف أنت تثبت ولك نظرية في ذلك أنه من خارج المسجد الأقصى؟
2: أول شغلة إنه ما كان قبة الصخرة، يعني إذا استعرضنا شكل منطقة المسجد الأقصى بفترة الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان في عندي مسجد قبلي ولا كان في عندي قبة الصخرة، لم تكن مبان بدني عبارة عن كانت منطقة متهدمة، وهذا الكلام يعني استند عليه أكثر من مصدر تاريخي وجغرافي، وأيضا بالإضافة إلى مصادر غير إسلامية أخرى تحدثت عن طبيعة المكان في ذلك الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني إنه حتى المصادر قبل الفترة الصليبية، قبل الفترة الصليبية اللي بنعتبرها مصادر مبكرة، لا يوجد أي ربط ما بين صخرة بيت المقدس وما بين المعراج. البعض حسب النظرية الأولى أعتقد إنه أحد أسباب بناء قبة الصخرة هو التأكيد على قصة المعراج، ولكن لاحقا تبين إنه لا يوجد أي كتابات على سبيل المثال داخل مبنى بتأكد هذا الحدث. أنا على العكس تؤكد على قدسية المكان، تؤكد على الهوية الإسلامية للمكان، بغض النظر أن العروج تم من صخرة بيت المقدس أو من المناطق المحيطة من بيت المقدس، فهذا الكلام لا يقلل من أهمية ومكانة وقدسية المنطقة.
1: هذه النقطة سنناقشها مع ضيفنا الآن، يعني نريد أن نبقى، يعني أنت تنفي أنه لا من حائط البراق ولا من قبة العروج، يعني نريد أن نوضح ما هي قبة العروج.
2: أنا لم أقل، أنا أرجح النظرية الثانية، يعني من منطقة مرتبطة مع حائط البراق أو الجدار الغربي لمنطقة المسجد الأقصى.
1: نعم.
3: يعني معلش في رد على الدكتور هيثم لو تكرمت، يعني مع احترامي لرأيه الهندسي ورأيه المعماري، لكن القضية في إلها شواهد تاريخية ذكرها ابن كثير وذكرها المؤرخون وذكرها المحدثون وذكرناها في البداية الحلقة، وهو عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى البيت المقدس، عندما عند فتح بيت المقدس سأل سفرينيوس أين هي الصخرة المقدسة، فدلوا على الصخرة المقدسة، ثم بعد تنظيفها قام سيدنا عمر بتنظيف هذه الصخرة بثوبه واقتدى به الصحابة، كان يحمل بمرقعته الأوساخ، بعد أن نظفها سأل كعب الأحبار أين نصلي، قال نصلي خلف الصخرة، فقال لقد جذبتك يهوديتك، أصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. صحيح أنه ما كان في أبنية لكن الأماكن موجودة، البناء هذا حديث. أين صلى سيدنا عمر؟ في المسجد القبلي، في نفس المكان اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ولذلك كان هذا المسجد القبلي أو المصلى القبلي. وكان العروج بعد ذلك، يعني بعد ما صلى في الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ومع جبريل بمرافقة البراق إلى الصخرة وحصل الخرق اللي ذكره الترمذي في روايته. يعني الأمور واضحة جدا وهناك إجماع من بالعكس حديث الصخرة احنا بعد تتبعه.
1: طيب عفوا عفوا دكتور. نعم. يعني وشد به البراق. دكتور هيثم يعني الحلقة التي ربط بها البراق هل هي
2: على هذه النقطة؟
1: تفضل.
2: على هذه النقطة انه عمر بن الخطاب طلب من كعب الأخبار يعني المنطقة برمتها تم وصفها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه. هل هي أرض أربعين دين منطقة واسعة بحاجة انه عمر بن الخطاب يستشير كعب الأخبار عشان يدلوا على هذه المنطقة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية انه عندما الإنسان كان يعتبر كمجمع ملقى دورات فهذا الكلام ايضا كلام متاخر من قبل يعمل كتاب الاموال على سبيل المثال هو بيتحدث بصراحه عن طبيعه المكان وان المكان كان يحتوي على مجموعه من الرجل اللي هو بقايا ما دمر سابقا من المباني السابقه اللي كان قبل فتره الرسول عليه الصلاه والسلام. فبالتالي برجع بقول انه اذا كان الرسول صلى في المكان وحرك المكان شيء اساسي في الصلاه فهل المكان هو مجمع قابورات أم يحتوي على بقايا من المباني المتحجمة اللي كانت قبل فترة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: طيب دكتور يعني تفصيلات كثيرة وطرحت رأيك والدكتور طرح رأيه. الآن يعني خلاصة الكلام عندي يعني أنه طالما هي في الأخير حصلت داخل المسجد الأقصى أو عفوا يعني داخل بيت المقدس سنتناول يعني هذا الجزء مع الدكتور، لكن أريد أن أستغل ما ورد في التقرير وخبرتك وأنت المؤلف في هذا المجال. نريد أن يعني طبعا هناك فرق بين الصخرة وقبة الصخرة، هناك يعني مساحة لهذه الصخرة، يعني لو تطلعنا نريد أن نسألك أسئلة هندسية، مساحة هذه الصخرة طولها عرضها شكلها مادتها اللي بتتكون منها.
2: في موضوع مهم جدا لابد من أنه يعني هل نحن نتحدث عن الصخرة كما لو إنها هي جزء منفصل أم نتحدث عن الصخرة وهي امتداد طبيعي للصخر أسفل المسجد الأقصى؟ إذا كان ما نراه داخل مبنى قبة الصخرة فنتحدث عن النتوء الصخري الموجود تقريبا بمساحة 17 متر ونص في 13 متر ونص، ولكن عمليا هذا الجزء اللي نراه داخل مبنى قبة الصخرة هو امتداد لا الصخر الطبيعي أسفل المسجد الأقصى.
1: هي صخور رسوبية دكتور؟
2: المسجد الأقصى أصلا مقام على الصخرة.
1: هي صخور رسوبية هذه الصخرة؟
2: هي عبارة عن كربونات الكالسيوم، صخور كلسية.
1: نعم. طيب هناك يعني إشاعات كثيرة ذكرها القدومي في كتابه حول هذه الصخرة، يعني الأستاذ عيسى القدومي، يعني هل هذه الصخرة تطير في الهواء يعني معلقة ولا هي متصلة؟
2: هناك مجموعة من الروايات تتحدث عن الصخرة ومعظم هذه الروايات روايات متأخرة، من ضمن الروايات تحدثت على أن الصخرة معلقة في الهواء، وأصل هذه الروايات إذا رجعنا إلى مجير الدين العلمي أو الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس المكلي يتحدث بصراحة عن هذا الموضوع. كل هذه القصص تم ربطها بالصخرة بعد الفترة الصليبية. المسلمين أو كثير من الكتاب المسلمين حاولوا يربطوا ما بين الصخرة والكثير من القصص التي تستنهض الهمم بحيث تستنهض همم المسلمين بتحرير بيت المقدس.
1: نعم.
2: لم يجدوا أي حرج سواء كانت هذه القصص حقيقية أم خيالية، حتى في بعض الأحاديث أو بعض الكتابات على سبيل المثال في كتاب حسن ابن عبد ربه في كتابه العكس الفريد يتحدث ان ارتفاع الصخره كان ضخما جدا بحيث ان ظل الصخره قد يصل الى اريحه. فهل هذا يعني تقييس
1: الى اريحه
2: ان صخره بيت
1: نعم. طيب دكتور يعني هذا الجانب يعني ورد كثير العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره وكما ذكرت يعني وكتاب الأنس الجليل، سنوضح هذا مع ضيفنا، لكن نريد ان نستغل الوقت معك في موضوع الهندسه. يعني مثلا ما هي قبة العروج؟ يعني أريد أن أسألك عن قبة العروج، بئر الأرواح، مغارة الأرواح، نريد أن نشاهدها من خلال وصفك كما تصور، يعني كما رأيتها نريد أن نشاهد معك.
2: هلا من ناحيه قبه العروج او المعراج هي قبه بجانب قبه الصخره لا تبعد الا بضعه امتار عن قبه الصخره.
1: بضعه امتار فقط.
2: تم بنائها بفتره متاخره عن الفتره الامويه، يعني نعم. اي بعد بناء قبه الصخره. فبالتالي البعض يتحدث ان هذا حسب النظريات، البعض يتحدث ان هذا هو المكان الذي عرج به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منه الى السماء، والبعض الاخر يتحدث ان هذا البناء تم بناؤه لتعزيز قدسيه المكان، اي ان هناك اكثر من مبنى تم بناؤه هو لا يرتبط مع،
1: يعني لماذا بنيت قبه العروج مره اخرى؟
2: مش فاهم.
1: لماذا بنيت قبه العروج؟ توضيح هذه النقطه.
2: بنيت قبه العروج من منطلق تعزيز قدسيه المكان. تعزيز قدسيه المكان، وليس بالضروره ان تكون المكان التقييد الذي عرض منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب دكتور، يعني مغارة الأرواح وإذا كان هناك ما يسمى قبة الأرواح، هل يوجد شيء من هذا بهذه التسمية؟
2: مغارة الأرواح صحيح، وهناك قبة الأرواح. هل الكثير من الأحداث التي أو كثير من المباني التي بنيت جاءت تخليدا لأحداث أو قدسية صارت مع الصخرة؟ وفي بعض الآيات يعني التي تتحدث عن نعم. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني تعرف عليه العلماء بأنه سيكون صخرة بيت المقدس. فبالتالي تم ربط ما بين أحداث ستتم في نهاية الدنيا وبين هذه المباني. فبالتالي تم اختيار جزء من القصص لربما هي ارتبطت مع أمور رمزية بحيث تم تجسيدها على هذه الصخرة. إذا هي تتحدث عن أحداث رمزية ستتم أو ستجري طيب. على صخرة.
1: طالما ذكرت الأمور الرمزية هذه، أسألك سؤال الأخير دكتور هيثم. يعني قصة العروج أو المعراج ورد بالحديث الصحيح إنه الصلوات الخمس فرضت في هذه الرحلة. يعني طالما هذه فرضت وكان منطلق المعراج هو من البيت المقدس بعيدا عن الخلاف في الرأيين، يعني هل هناك الأقواس والأعمدة اللي أمام قبة الصخرة المبنية الآن من ترميز معين يشير إلى الصلوات بعددها وتوزيعها أيضا؟
2: البعض يتحدث، وأنا أقول لك أن كثيرا من القصص هي قصص متأخرة. نعم. صحيح أن هناك خمسة أعمدة والبعض ربطها بالصلوات الخمس، ولكن أيضا في كل واجهة من واجهات قبة الصخرة على سبيل المثال هناك سبعة تجويفات أو سبعة أقواس، البعض ربطها أيضا بالسبعة أشواط التي يطوفها الحاج حول الكعبة. في أمور أخرى يعني هي أوسع مما هي ربط قصة العروج، وعلى العكس كان يعني أمور رمزية تفشت في هذا المبنى، صدقا إن مبنى قبة الصخرة لا يوجد أي مثيل له في العمارة، سواء كان في العمارة الإسلامية أو حتى في عمارة الحضارات السابقة. كونه هو مبنى يجمع بين رمزيات العديدة، هو ممكن أن يربط ما بين الإسراء والمعراج، ممكن يربط ما بين المكان وما بين الكعبة. وفي نقطة مهمة جدا، نعم. أن الشكل المزمن هو الحلقة التي تربط ما بين المربع الذي يعتبره العلماء هو رمز الأرض أو رمز الكعبة وما بين السماء اللي هي الدائرة. إذن المزمن هو حلقة متطورة عن المربع باتجاه الدائرة للحجر اللي هي رمز السماء.
1: يعني شوقنا نزورها. الدكتور هو مقدسي وعاش وبيته أيضا ملاصق للحرم القدسي، نسأل الله أنه يكتب لنا عودة ونلتقي معك هناك مع وسائر شعبنا الفلسطيني. على كل، الدكتور هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس من مدينة نابلس كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا دكتور. إن شاء الله بعد الفاصل بدنا نتابع معك رأي طرحه الدكتور، وهو أنه هل الصخرة معلقة أو متصلة، وبعض الخزعبلات التي تثار حول هذه يعني الصخرة من أنها سيدة الصخور وأنها من صخور الجنة وأنها تمثل الحجر الأسود. لكن اسمح لنا بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة بعنوان أرض المعراج مشاهدينا، وضيفنا اليوم هو عضو البرلمان الأردني ومدرس الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان. دكتور، يعني كنا قد أشرنا قبل الفاصل أن هناك خزعبلات وكلام، يعني بعد زي ما ذكر الدكتور هيثم الرطروط بعد الحروب الصليبية، يعني كان هناك بعض الإضافات من الناس لا يريدون أن يشرفوا الصخرة المشرفة، يعني مثل الذي قال ما أحلك يا عسل، أو يريد أن يلون الوردة وهي ملونة أصلا من الله عز وجل، فقالوا أنها من صخور الجنة وأن أنهار الدنيا تنبع منها وأن عليها أثر لله عز وجل وأثر لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصابع الملائكة وأشياء كثيرة. يعني كيف نرد على هذه الأشياء وما هو الثابت منها؟ ماذا قال كبار العلماء في هذا الموضوع؟
1: بداية، نحن لا نعبد الصخرة ولا نعبد الكعبة ولا نعبد المسجد الأقصى، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، ما أمرنا الله به نفعله، ونقدس ما أمرنا الله بتقديسه، ونعظم ما أمرنا الله بتعظيمه. فالله يعظم بعض الأماكن، يعظم بعض الأشخاص، يعظم بعض الأزمنة، فنحن متبعون ولا يجوز أن نبتدع شيئا جديدا. بالنسبة للصخرة المشرفة، لا شك أنها لها ميزات ربنا ذكرها في القرآن الكريم، أو بالنسبة للمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالله بارك هذا المكان ونحن لا نعبده وإنما نعبد الذي باركه. جميل. هذا الأمر الأساسي. الأمر الثاني،
0: يعني كل هذه الأشياء اللي ذكرها بعض العلماء غير صحيحة.
1: غير صحيحة، لكن لهم مبررات. هي غير صحيحة ولكن لها مبررات. الآن تريد أن تحرر المسجد الأقصى وتريد أن تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض، وهنا ملاحظة، مسؤولية المسجد الأقصى وفلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني فقط. كل مسلم في الأرض مطالب بأن يدافع ويحرر المسجد الأقصى.
0: هل من نصوص، نرجع للأصل النقطة كي ننتقل سيرا مدروسا في موضوع الصخرة نركز عليه في نهاية الحلقة، يعني رأي العلماء المعتبرين فيما قيل من هذه الخزعبلات، هل هناك نصوص معينة؟
1: طبعا في هناك نصوص كثيرة، بس حتى نصل إلى هذه النصوص، الآن كيف أستطيع أن أجمع هذا القدر الكبير من الناس من مختلف بقاع الأرض؟ لو نظرت إلى سكان المسجد الأقصى وسكان فلسطين تجدهم من مختلف الجنسيات، من مختلف الأمم، من مختلف الشعوب.
0: صحيح. مسرح حضارات،
1: مسرح حضارات فعلا. كيف تم جمعهم؟ لابد من جمعهم على شيء عظيم. الشيء العظيم ما هو؟ هو المسجد الأقصى، هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو مكان الإسراء، أولى القبلتين، ثاني المسجدين في البناء، ثالث الحرمين الشريفين. جميل. كل المعاني هذه كلها جمعها العلماء، وجمعها صلاح الدين رحمه الله، وجمعها من أجل تجميع الناس لهدف عظيم. لكن هذا الهدف أثناء النقل يزيد وينقص، بعض الناس يزيد. أنت الآن لو تكلمت كلمة يعني وقلت مثلا والله في حادث عند إشارة معينة، الثاني بيقول الحادث قتل فيه اثنين، الثالث بيقول قتل خمسة، الرابع بيقول، وهكذا. طيب. فنحن نريد أن ننقي هذه الروايات. كيف ننقيها؟ عن طريق الثقات، عن طريق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طريق ما ورد عند المؤرخين، عن طريق الواقع، هذه كلها نجمعها في أمور صحيحة. لكن الآن الهدف أن نجمع قلوب الأمة نحو هذه البقعة المهددة، هذه الأرض المقدسة، نحو تهويد القدس وتهويد. اليوم سمعت خبر بأن اليهود اعتدوا على باب المغاربة ويريدون تغيير باب المغاربة، الاعتداءات مستمرة والمسلمين نايمين. كل ما نسمع يعني شيء ينقص من قيمة المسجد الأقصى بقول يا أخي أنتوا لخمتونا في المسجد الأقصى بتتكلموا عنه.
0: لكن هناك مبشرات من الأزهار،
1: إن شاء الله
0: من المبشرة المليونية
1: طبعًا
0: في الأردن وغير ذلك لهذا الموضوع. يعني لغاية الآن ما جاوبتني على موضوع أقوال العلماء في هذه الخزعبلات.
1: طبعا هذه لم تصح، هذه كلها الروايات لم تصح. يعني نحن ذكرنا المبررات ولا يجوز أن تكون، لا يوجد هناك قدم لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قدم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أثر، ولا تنبع الأنهار من تحتها، وإنما كل هذه من أجل رفع هيبة المكان وجعل له منزلة في قلوب المسلمين. أما هذه الروايات لم يثبت منها شيء، اللي ثابت ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك الصخرة مميزة بين جميع الصخور الموجودة، في سواء في حجمها، في شكلها، في لونها، يعني لها نوع من اللمعان والبريق، الحجم في له هيبة،
0: يعني يختلف طبعا.
1: نعم طبعا لها هيبة.
0: طيب دكتور، هذه الصخرة قيمتها عند اليهود؟
1: اليهود هذه ورد أن أول من هي قبلتهم أولا،
0: كانت قبلتهم لزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إليها أيضا بعد بعثته واستمر الصلاة إلى بعد
0: فرحوا طبعا
1: بعد طبعا اليهود فرحوا وحصل أنه
0: عندما مقدسة مثل يوم السبت عندهم
1: وأول من صلى ورد أنه أول من صلى لها سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل يعقوب معروف هو إسرائيل وأولاد بني إسرائيل اللي ينسب اليهود له ولا زالت إلى الآن قبلتهم لكنهم لا يستحقونها لأنهم بنوا حضارتهم يعني في رمز في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بكأس من الخمر وكأس من اللبن وقد هذا رمز حضارة اليهود وحضارة الغرب تقوم حضارتهم على أم الخبائث على الخمر على اللهو على العبث على الفجور على التعري لأن الخمر ماذا يكون موجود مع الخمر الفجور والفسق والتعري وأكل الحقوق والخلط في الأمور والخطأ واللسان البذيء وهذا ما تتصف فيه حضارة اليهود وحضارة الغرب ولكن هذه الحضارة ستبيد بإذن الله وستأتي لها حضارة الفطرة حضارة اللبن الذي شربه الرسول عليه الصلاة والسلام حضارة الصفاء النقاء الفائدة الخمر لا ينفع إلا فئة من الناس المتغطرسين بينما اللبن يفيد جميع الأمة صغيرا وكبيرا رجالا ونساء يعني هذه كلها لفتات أيضا
0: يعني اللفتات اللي ما شاء الله أنت متأمل الحديث ومطلع منه أشياء جميلة أريد أن أسألك في هذه اللفتات يعني الحديث الذي ذكرته حديث بريدة أو بريدة لا أدري ضبطا اللغوي خرق به الحجر وشد به البراق يعني لماذا هل يعني كل هالمعجزة هذه محتاجة إنه جبريل أو يعني يربط هذا البراق بحلقة
1: هذا يعني دليل لماذا دليل الأخذ بالأسباب يعني يجب أن يكون هناك توكل وليس تواكل ويجب أن يكون هناك أخذ بالأسباب ويا أيها المسلمون إذا ما أخذتم بالأسباب وأخذتم وسائل العلم وأخذتم بالانضباط وأخذتم بالربط الحل والربط فلن يكون لكم مستقبل ولن يكون
0: إذن هي نظرية الأخذ بالأسباب طيب دكتور يعني كما بدأنا يعني هذا المهرجان العلوي احتفاء من الأنبياء وبخازن الجنة وكل سماء تفتح ويستأذن آداب كثيرة جدا يعني في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صلى بهم فوق احتفلوا فيه وسلموا عليه وتكلموا معا لكن في الأرض صلى بهم إماما ما دلالة أن يصلي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بكل الأنبياء إماما
1: كل أنه إمامهم وأنه نسخ شريعتهم وأنه استلم الراية ليقود البشرية والعالم إلى آخر الزمان ونسخ جميع الأديان نسخ جميع الشرائع سلموه الراية ورضوا به إماما ورضوا به قدوة وقالوا له أنت المسؤول عن بيت المقدس الآن
0: طيب هذا واضح
1: نعم.
0: العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان روحا وجسدا
1: نعم كان روحا وجسدا شوف العروج
0: يعني في روايات بتحكي أنه فقط
1: نعم هنا سبب الخلط في الموضوع الإسراء والمعراج المرة المذكورة بالروح والجسد معا عندما توافق الإسراء مع المعراج لكن هناك حالات معراج مستقلة للرسول عليه
0: ثابتة في أحاديث
1: صحيحة ثابتة في أحاديث صحيحة في البخاري في مسلم وزار فيها الرسول عليه السلام الجنة ورأى فيها الجنة والنار ورأى من ينعم في الجنة ومن يعذب في النار أحاديث كثيرة للعروج ولذلك العروج غير الإسراء والمعراج فالإسراء والمعراج جسدا وروحا وكان هناك عدة حوادث للمعراج بالروح فقط أو في المنام ولذلك حصل خلط عند بعض الناس تذكروا أنه هل الإسراء والمعراج مناما هل الإسراء والمعراج بالروح
0: طب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هل رد الله عز وجل عليهم أرواحهم وصلوا يعني بأجسادهم وأرواحهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: الآن بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت مرتين مرة قبل العروج ومرة بعد العروج مرة قبل أن تفرض الصلاة صلى بهم بصلاتهم والصلاة الثانية بصلاته التي فرضت عليه وهذه تأكيد ونسخ لشريعتهم والصلاة بهم كانت بأرواحهم لا شك لم تكن بأجسادهم لأنه كما ذكرنا مر بالأنبياء نبيا ووصفهم ووصف أنه مر بقبر موسى كان قائما يصلي في قبره ثم الأمر غيبي أخي بارك الله فيك عمر دكتور عمر الأمر هذا غيبي ولا نستطيع أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة احنا نفكر ضمن الماديات والمحسوسات والله سبحانه وتعالى خارج هذه المحسوسات وخارج هذه الماديات فعند كيفية صلة الجسد بالروح لا نعلمه لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عندما يصلى عليه الله سبحانه وتعالى يرد روحه إلى جسده،
0: وعندما نسلم عليه في المدينة،
1: وعندما نسلم عليه يرد روحه إلى جسده ويرد على الذي سلم عليه السلام.
0: نعم.
1: لا يوجد لحظة من اللحظات إلا واحد يسلم على الرسول،
0: وربما هناك استثناء سيدنا إدريس وعيسى.
1: نعم بعض.
0: طيب
1: نعم.
0: على كل يعني ما بقي إلا نقطة واحدة تقريبا تضيء عليها دكتور تيسير، وهي أثر هذا الحدث الجلل الذي لم تكن رحلة في التاريخ، في تاريخ الأنبياء حتى ربما.
1: نعم.
0: مثل هذه رحلة المعراج أو رحلة العروج، حتى نكون دقيقين في نهاية الحلقة، يعني ما أثر هذا على أهل فلسطين؟ بماذا يطالبون؟ ما هو دور الأمة الإسلامية تجاه أرض المعراج؟
1: حقيقة أؤكد أن مسؤولية المسلمين جميعا هو الوقوف والدفاع والتحرير والقتال والجهاد لتحرير الأرض المقدسة، ثم لا يكون التحرير إلا إذا بدأنا، شوف الإسلام بدأ بإقرأ، والرسول عليه السلام وصل مكان سمع فيه صريف الأقلام.
0: نعم.
1: شوف ديننا دين علم، دين نظام، دين استئذان، دين الخضوع للقوانين، وليس لا يوجد عندنا إنسان خاضع فوق القانون وناس تحت.
0: نعم.
1: القانون. الآن لا يمكن أن يكون عزة للمسلمين، يعني الرسول عليه السلام وصل أعلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحن أتباع هذا النبي يجب أن نقتدي به لنرتقي الرقي الذي وصله. أما أن نعتمد على الشرق والغرب هذا لا يجوز، نعتمد على اتفاقيات السلام، واتفاقيات السلام هذا كله كلام فاضي وثبت على مر الأيام.
0: يعني هل هو عبء أكبر على الشعب الفلسطيني طالما المعراج والعروج حصل من أرضهم؟ يعني هل هو
1: هذه أرض الإسلام أولا أخي. نعم. دكتور عمر، هذه أرض الإسلام والمسلمين، كل مسلم مسؤول عنها.
0: نعم.
1: وكل مسلم سيسأل يوم القيامة، لكن كونهم هم في المقدمة هم رأس الحربة. ولذلك ورد في الأحاديث، ورد في الروايات، في آخر الزمان ستكون الخلافة الراشدة في بيت المقدس.
0: نعم. إذن تباشير الخلافة الراشدة،
1: تباشير الخلافة الآن الراشدة واضحة، واضحة،
0: واضح أنه انتهى وقت الحلقة دكتور تيسير.
1: معلش أختتم بس بكلمة. طيب في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس سيكون الرجل بألف.
0: يا سلام.
1: لعقله، لقدرته، لإيمانه، لصبره، لثباته.
0: جميل أنك اختمت بهذا الختام صراحة.
1: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. نشكرك دكتور تيسير الفتياني، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وأستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية.
1: شكرا.
0: وباسم جميع المشاهدين لهذا البرنامج نشكرك شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مشاهدينا، وباسم فريق البرنامج نشكركم أنتم أيضا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: Luapan.
1: السلام عليكم، مرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست حمزة. التخطيط، التخطيط لطلبة العلم والعلماء، أثر التخطيط في حياة العلماء، في حياة طلبة العلم، موضوع مهم جدا جدا. حاولنا نختار فيه من يجمع بين المهارة والعلم في هذا الباب، وفي نفس الوقت من يحبه طلبة العلم ويقبلون منه ويأخذون عنه. شيخنا الشيخ سالم الشيخي، عضو المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث، وعضو مجلس أمناء اتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والأستاذ الجامعي المعروف. أهلا بك يا شيخ.
2: أهلا وسهلا،
1: ربنا يبارك فيكم ويحفظكم.
2: فرصة سهلة،
1: شرفتنا ونورتنا في بودكاست حمزة.
2: بارك الله.
1: الموضوع على قد بس يعني تسامحنا. الله يبارك فيكم شيخنا. شيخنا، معرفة الناس بك معرفة العالم الشرعي الموسوعي الذي يعطي الناس والذي يفتي في القضايا الكبيرة، ويعني مواقف حضرتك وحياة حضرتك وخبراتك مشهودة، لكن كمان إيه علاقة دوت بالتخطيط؟ ربما المتلقي يكون عنده رغبة في التعرف على من أين جاء اهتمام حضرتك وسعيك الحثيث في هذا الباب من أبواب من الثغرات الموجودة في إعداد طلاب العلم وبالتالي العلماء.
2: جزاك الله خير وشكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة هذا الاهتمام وهذا الاعتناء بباب التخطيط بالنسبة لي جاء من موارد ثلاثة إذا استطعنا أن نقول. المورد الأول هو التخصص الأصلي قبل كلية الشريعة. التخصص الأصلي هو في الهندسة الصناعية، والهندسة الصناعية هي كانت في ليبيا على وجه الخصوص منقسمة عن الهندسة الميكانيكية. الهندسة الصناعية عمودها الفقري في الهندسة الصناعية هو التخطيط والإدارة بكل ما تعنيه هذه الكلمات. كنت محب للرياضيات جدا، لعلم الرياضيات جدا، ودرست أعلى درجات الرياضيات في كلية الهندسة. وصلنا إلى أعلى نوع اللي يسموه فيه المعادلات الخطية اللينير جابرا. في كلية الهندسة درسنا مفاصل التخطيط ليس كبحوث أو كفصول، لا، كمواد مستقلة كبيرة تدرس. يعني درسنا إدارة التخطيط والإنتاج، درسنا هندسة الاقتصاد اللي مبني عليها يعني ما يسمى اليوم بتحديد الجدوى وإعداد الجدوى، جدوى دراسة الجدوى الاقتصادية لأي شيء. أهم مادة تقريبا وأهم فصل تأثر في حياتي إلى يومنا هذا ما يسمى ببحوث العمليات أو مادة بحوث العمليات. مادة بحوث العمليات تعطيك القدرة على أن تستخدم النماذج الرياضية والتحليل الكمي في صناعة القرار، إدارة الجودة، مراقبة الجودة، إدارة المشاريع والتخطيط لإدارة المشاريع. تقريبا 12 تخصص أو 12 مادة أساسية مقسمة على 3 سنوات. كنت أدرس في كلية الهندسة، وصلت إلى السنة الأخيرة، انتهيت من بحث التخرج. كان بحث التخرج على مصانع الألبان والأجبان، وكنت في آخر فصل تقريبا. اعتقلت اعتقال سياسي في ليبيا أيام زمن القذافي، دخلت إلى السجن. في السجن حفظت القرآن ودرست العلوم، لكن بقي يعني أنا ما أكملت، فقط كانت مادة نتيجتني يعني آخر المادة اعتقلت، منعت من مواصلة كل يعني مواصلة دراسة كلية الهندسة. وكنت محب جدا ومتميز في داخل الكلية
1: ما شاء الله
2: بما تعنيه الكلمة. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو مورد الاهتمام ما بعد ذلك. عندما كنت أدرس في كلية الشريعة كنت على تواصل حثيث مع معهد الإدارة في مدينة الرياض، وهذا المعهد عنده إنتاجات إدارية عالية الجودة، مؤلفات ومترجمة، كتب مترجمة وكتب مؤلفة في كل مجالات الإدارة. وكنت أقرأ في هذا الباب بشكل متواصل، يعني لم ينقطع القراءة الإدارية والتنظيمية والتخطيطية تنقطع في حياتي. أكملته بمورد الدورات التي كانت مستقلة تقريبا، يعني تلقيت مجموعة كبيرة من الدورات، أخذت أكثر من 10 دورات في تفاصيل العملية التخطيطية، وعندي فيها مجموعة من الشهادات. هذا الاهتمام الذي الأساس، مع الاهتمام الشرعي قائم، لكن أستطيع أن أقول هاوي للتخطيط مع كل هذه الدراسات. تستطيع أن تقول هاوي للتخطيط، محب للتخطيط، يقدر يعني هذا التخصص بشكل كبير. فإذا هذا كون ما يمكن أن يسمى بالإدارة، لأن الإدارة في أصلها هو تخطيط وتنظيم وتوظيف للطاقات المالية والبشرية ومراقبة وتوجيه ومراقبة. هذه المسائل الخمسة هي التي يعني تم دراستها في كلية الهندسة بشكل معمق، وتمت بعد ذلك. وما زلت إلى اليوم لو سألتني أكثر الكتب الثقافية التي أقرأها أو التي أعتني بها، أكثر ربع ما يوجد في مكتبتي ستجد كتب متعلقة بالتخطيط الشخصي، متعلقة بالتخطيط المؤسسات. لا أجد يعني إلا راحتي في مثل هذه القراءات.
1: ما شاء الله، ما شاء الله. وكل هذا وهاوي يعني تواضع شيخنا في عوض
2: المهتم. ماذا أقول حتى يعني لأن الناس يسألون أحيانا ما علاقة هذا بالتخطيط
1: يعني. نسينا نقول لحضرتك كمان مسؤول في الفترة الحالية عن إدارة التدريب أو لجنة التدريب في الاتحاد العالمي. نعم. وما شاء الله نشيطة اللجنة يعني.
2: نسأل الله
1: حضرت أكثر من شيء تقدمه إن شاء الله تبارك الله. نعم. نسأل الله أن ينفع بكم. نعم. شيخنا

0: الأمين الجكني صاحب أضواء البيان، هو أستاذ الأصول وهو شيخي، درست عليه 5 كتب بفضل الله في بيته رحمة الله عليه. فكان أول مرة في تاريخ الشيخ يعطي طالب 100% في كلية الشريعة في مادة أصول الفقه
1: إن شاء الله.
0: فاجتمع عليه مجموعة من الطلاب، بعضهم جاءوا من المعاهد الأزهرية، وجاء بعضهم من المعاهد الدينية من بنغلاديش من باكستان، معاهد الدينية من المغرب. سألوني أنت وين درست، على من درست، في أي معهد ديني، متى درست الابتدائية الشرعية؟ قلت لهم شوف أنا ابن الهندسة، ابن الرياضيات، ابن العلوم، ابن التصميم، ابن الرسم الهندسي، هذا هذا هذا أنا لم أدرس. لكن فارق هو أنني عقليا نموذج التفكير هو نموذج أن أتساءل، يعني علم بحوث العمليات يجعلك دائما تتساءل عن أمرين اثنين: كيف أستفيد من ما هو بين يدي من موارد، وكيف أقيم هذه الموارد. في فطلب مني بعض الأساتذة وبعض الطلاب، وكانت أول محاضرة أعطيها في كلية الشريعة وأنا طالب في السنة الأولى في الفصل الثاني، محاضرة أسميتها المنهجية في طلب العلم الشرعي. تبين لي أن هناك ثغرة موجودة حقيقية في البنية الفكرية والثقافية والعلمية عند طلبة العلم الشرعي، تتعلق بالأسئلة الحرجة المتعلقة بالتخطيط في الحياة، التي قد تكون موجودة عند الإنسان وهو لم يدرس التخطيط. لماذا يدرس هذه المادة؟ ما المقصود من هذه المادة؟ كيف سيستثمر هذه المادة؟ ما الذي يتخيله لنفسه بعد 10 سنوات؟ ما الذي يتخيل نفسه بعد 20 سنة؟ كيف سيكون؟ ما هو المشروع الذي يمكن أن يحمله؟ ما هي الهموم التي تحركه؟ أسئلة أساسية حرجة حقيقية مقلقة للإنسان الذي يفكر بعقل تخطيط. تبين لي أن هناك فجوة حقيقية موجودة في الحقيقة لدى إخواني وزملائي من طلبة العلم، وأيضا موجودة لدى مشايخنا وعدد من العلماء. نعم
1: شيخنا، من يعني بعد هذه السنوات، ربما أنت بدأت يعني هذا الهم من قديم، يعني مع أول سنة في كلية الشريعة تبين أن فيه عند طلبة العلم في هذا المجال افتقاد لهذا النوع من التخطيط والإدارة والموسوعية في الفهم، وربط هذا بالعلوم الحياتية. تقول لهم أنا مرجعيتي أنا ابن الهندسة، يعني فابن الهندسة حصل على 100% في مادة أصول الفقه. ما الخارطة التخطيطية إن صح القول، أو عموم التصور الذي تطرحه لكل باحث عن تميز في تخصصي بالصورة العامة المجملة؟ احنا ان شاء الله نصل الى تفصيل ذلك، لكن هذه الصورة العامة ربما يبحث عنها الانسان الان، او يعني يسأل الشيخ عن التصور الذي وصل لي بعد هذا العمر كمان من التطبيقات العملية والمحاضرات والدورات التدريبية.
0: هي الصورة العامة هي احنا نتصور انا عندي اربع مربعات اتخيلها دائما، هي المفروض تكون هي دائما الخارطة العامة في مثل هذا الموضوع. المربع الأول يبدأ أين أنا الآن، يعني أنا طالب علم الآن، ما هو وضعي الآن، ما هو تقييمي الحقيقي للوضع الحالي؟ عندي نقص في المادة الفلانية ونقص في المادة الفلانية، واحتياج لهذه المادة واحتياج لهذا التخصص. وهذا الذي دفع كثير من العلماء للهجرة والبحث عن مشايخ معينين وللتلقي عن شخص بعينه، لأن هناك تقييم للواقع. أول مربع أساسي في التفكير التخطيطي هو مربع تقييم الواقع الحالي الذي أنا فيه. ما عندي من نقاط قوة بالنسبة لي، ما عندي من نقص وعجز في بعض ما هي الفرص المتاحة حولي؟ قد أكون في مدينة محددة، كنت أقول لبعض زملائي أنتم في المدينة المنورة، درست في كلية الشريعة في المدينة المنورة على سكينها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أقول لهم هناك بعض العلماء الآن كبار في السن، بعض العلماء أهل تخصص، هؤلاء يبحثوا عنها، هؤلاء فرص موجودة في هذا المكان ينبغي أن تستثمر. هناك تحديات قد تشغل طالب العلم في الطريق فينبغي أن يحذر منها وهو موجود. إذن هذا هو المربع الأول. المربع الثاني هو النظر إلى المستقبل، الرؤية المستقبلية، ما الذي تريد أن تكون عليه بعد 10 سنوات؟ ما هي الأهداف الكبرى التي تسعى إليه؟ هذا السؤال يجب أن يجاب عنه بشكل واضح ويعان عليه طالب العلم. إذن أين أنا الآن؟ أين أريد أن أصل؟ كيف سأصل؟ هذا المربع الثالث. هنا تأتي الأهداف، تأتي المسار الذي سأختاره، يأتي الإجراءات التي ينبغي أن أكون حازم فيها، تأتي السياسات التي سأتبعها مع نفسي، تأتي القيم التي يجب أن أتمسك بها لأصل إلى هذا الأمر. وفي كل مرحلة مراحل نحتاج إلى ما نسميه بقياس الأثر، أو قياس، يعني أنت درست المادة، طيب كيف تقيس أنك قد استفدت، انتفعت، استثمرت هذه المادة فيما هو آتي؟ هذا الموضوع، التفكير في مؤشر النجاح، في مؤشر الأثر، في معرفة أنك حققت ما تريد أن تسمو إليه. قد أقرأ أنا 4 سنوات في علم أصول الفقه، أقرأ 5 كتب في علم أصول الفقه، ما الذي أريد أن أصل إليه بعد ذلك؟ ما الذي؟ إذا كان أنا فقط أكرر معلومات فهذا ليس بالأثر. أنا أريد أن أكون أمتلك أداء محددة وكل فيها في آخر المطاف أريد أن أصل لي.

0: مستقل واختيار مستقل وطريقة لتفعيل هذا الرأي والاستثمار في علم الاجتهاد وعلم النظر وعلم استخراج المسائل الفقهية. إذن خارطة العامة، أين أنا الآن؟ ما الذي المستقبل المرغوب الذي يريد أن أصل إليه؟ كيف سأصل؟ ما هو المسار؟ لأن بعض الناس يريد أن يصل لكن المسار الذي يتخذه لا يوصله إلى ذلك. أنت تريد أن تصل إلى تسافر من يعني مدينة من القاهرة إلى اسكندرية، عندك مسار، إذا اتخذت غير هذا المسار ستجد نفسك في قرى ومدن لا علاقة لها بهذا الهدف المأمول. فهذه هي تقريبا الخارطة العامة، وكل جزئية في هذه الخارطة الجواب عنها يمثل جزء من الخطة.
1: الله الله الله، يعني هذا يعني الإجابة الشاملة التي يعقبها إن شاء الله تفصيل مهم جدا جدا جدا في بناء. وهناك طبعا كما تعلم شيخنا الأنماط البشرية، فمنها النمط الاستراتيجي هذا الذي لا يستطيع أن يدخل الموضوع إلا إذا رآه جملة. ففي بعض علماءنا في التدريب دائما يبدأ بهذا، يعني يقول هذه خريطة الطريق لإنهاء الدواء، يعني من أول يوم لآخر يوم، لأنه واضح أمامكم، فما يكون عنده مشكلة أنه يمشي، لأنه يقول لك لا ما أقدرش أدخل لما أفهم أنا رايح فين. ليه يا شيخنا بنجد علماء عندهم كثير علم لكن ما عندهمش مشروع، ما لهمش أثر؟ هل غياب في النية في المنهج، في غياب مهارات التخطيط، أين المشكلة؟
0: هو قد يكون الإنسان عنده معلومات ابتداء، وقد يكون معلومات مجردة، قد يكون حامل معلومات وليس عنده علم.
1: نعم،
0: المعلومات مفردات عنده كثير القراءة كثير، ولكن يحتاج إلى علم. العلم هو الخيط الناظم بين هذه المعلومات الذي يسميه الإمام مالك بالنور، يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا العلم الذي يكون وصل المعلومات تصل إلى حال أن تشكل حالة علمية عند الإنسان، إذا وجدت كانت عند إنسان لديه تصور لما ينبغي أن يكون عليه في الواقع، ما ينبغي أن يؤثر فيه في الواقع، لما ينبغي للتحديات التي دعته لتلقي هذا العلم، الاحتياجات التي دعته لمثل هذا الأمر، سينتج عنه مشروع. الحقيقة هو التخطيط هو جزء من المنهج، لأن المنهج هو الطريق، وأول الطريق هو أن يخطط. الإنسان قد يصعب عليه أن يخطط من البداية، وذلك جاء في في في في في المنهجية العامة في تلقي العلم عند سلفنا الصالح هو التلقي عن العلماء. التلقي عن العلماء فهمه بعض المتأخرين على أنه، لأنه يعتبرونه شرط في التكوين العلمي أن تتلقى على أهل العلم، ظنوا أنه شرط فقط في المسألة العلمية المعلوماتية، يعني أنا أقرأ على العالم لا، التلقي أنت تتلقى منهج. فأنت عندما تأتي تريد أن تتلقى في علم الفقه ستسأل الشيخ من أين أبدأ إلى أين سأنتهي، هو يقول لك لا تقرأ هذا الكتاب ولا تقرأ هذا الآن ولا تدخل في هذا المسار، ابدأ من هنا وانتقل إلى هنا، يعطيك التجربة التي ورثها عمن قبله حتى خرج النماذج العلمية العالية في تاريخنا الإسلامي من سلفنا الصالح إلى من جاء بعدهم بإحسان. إذن هذا المنهج أوله هو موضوع الطريق. فعدم وجود التأثير نظرا لعدم وجود المشروع، والمشروع لا يمكن أن يؤدي إلا شخص تضح لديه المنهج ووضع المخطط الذي يصل به لأن يكون صاحب حامل هذا المشروع. يعني شخص مثلا رأى من التحدي أن هناك تحدي يتعلق مثلا بموضوع الإلحاد أو بموضوع الشبهات المتعلقة بالقرآن الكريم أو موضوع يتعلق بعدم وجود مرجعية فقهية عميقة، فوضع لنفسه مخطط واضح أنه يريد بعد 15 عام أن يكون مرجعا في هذا الفن في هذا العلم. هذا الإنسان سيكون لديه مشروع، عندما يصل هذه المرحلة سيؤثر بحركته في الحياة بدعوته وتعليمه وإصلاحه، وسيؤثر بما ينتجه من معلومات من كتب وتدريس ودورات وتدريب ونصح وخبرة، سيكون صاحب مشروع. بمعنى آخر أنك لا يمكن للواقع أن يتجاوز هذا الإنسان بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة. واحد وضع في رأسه أنه يريد أن يكون مرجع مثلا في علم الحديث بعد 15 سنة، ووضع لنفسه خطة معينة لكي يصل لهذه المرجعية. عندما يصل لهذه الفترة قد يكون حقق 70-80-60%، لكن عندها سيكون صاحب مشروع. صاحب مشروع بمعنى أنه سيكون مؤثر في الواقع من حوله، مؤثر تأثير حقيقي، ولا يمكن لمن يعيشون في ذلك الواقع أن يتجاوزوا هذا. هو رقم صعب في هذا التخصص، رقم صعب في هذا التوجه. صاحب مشروع يعني له امتدادات محلية وامتدادات دولية بالنسبة له. فالإشكال في غياب التخطيط الذي هو أول مرحلة من مراحل بناء المنهجية العلمية لصناعة العلماء أصحاب المشاريع.
1: طب ما هو ده يعني يستوجب توقف عند فكرة أن طلبة العلم والمشتغلين في هذه الأبواب التخصصية هم يشتغلون في التحصيل والجمع والمفادات المختلفة والأفكار وكذا، لكنه قد لا يرى أهمية لمسألة ماذا سأكون في المستقبل، يعني ما الذي أريد أن أحقق. يعني مسألة الأثر دي غائبة شوية يا شيخ، يعني مسألة الأثر يعني أن يكون له أثر، أن يكون له مشروع. حضرتك الآن كأنك تقول إن واجب وأن دونه هو كأنك لم تفعل شيء، هل هذا المعنى صحيح بالنسبة لي الآن ما فهمته أنا؟
0: نعم،
1: كوني طالب يعني من طلابكم.
0: أنا أقول بأن الحكم على موضوع التخطيط في التكوين العلمي الشرعي في خاصة عند العلماء، يعني بالذات العلماء الذين درسوا مواد بدايات العبادة يتحركوا، هو يتوقف على قدر المصالح التي تفوت بغياب التخطيط.
1: نعم.
0: والمفاسد قد تترتب، لأن هناك مصالح تفوت عند عدم وجود التخطيط وهناك مفاسد تأتي. فإذا كان الإنسان في موطن معين، مثلا عالم سيتولى إدارة مؤسسة تعليمية أو يتولى إدارة مؤسسة علمائية، هذا يحتاج قطعا إلى الحد الأدنى، سميه الضروري، من علم التخطيط والإدارة. يحتاج الحد الأدنى، سيتعامل مع إداريين، سيتعامل مع قضاء إدارية، سيتعامل مع خطط، يحتاج على الأقل 4 إلى 6 ساعات يأخذ في هذا المجال ويقرأ في هذا الباب، لأنه سيتوقف الإنتاج الأمثل له ولمؤسسته بناء على إدراك هذا الموضوع. علماؤنا سلفنا الصالح كان لديهم خطط، الذي يقرأ في برامج التكوين العلمي ومنح العلماء سيكتشف أن البرامج بنيت على تقدير أولويات، على بناء هرمي، على بناء أولوي، على البدء بصغار العلوم قبل كبارها. التدرج اللي حاصل هذا أخذه العلماء، نجده واضح متدرج متى كانوا يبدأون وكيف كانوا يبدأون وكيف كانوا ينتقلون. إذا فقد هذا الأمر عند بداية التكوين سينتج لنا طالب علم في تشوه في تركيبه، يعني في تشوه في التكوين العلمي، في تشوه في التكوين المعرفي، ليست لديه القاعدة العريضة التي تؤهله، عنده نقص في بعض المجالات التي تؤثر على رأيه واختياراته. أما إذا كان هذا بعد تقدم اكتساب معلومات بعد الحراك العلمي عند العالم، سيكون الأثر في المؤسسة التي يعمل فيها العالم وفي ذاته، يكون شخص عنده معلومات عنده علم لكن أثره في الحياة يكاد يكون مفقود، أو أنه يسير أو عكس التيار تماما. يعني قد تشغله قضية لا علاقة لها بواقع الناس، قد تشغله قضية لا علاقة لها بالتحديات الموجودة بالنسبة للمسلمين، أو قد يكون أهل الإسلام يتعرضون لمخاطر حقيقية ويستوجب على أهل العلم أن يكون لهم موقف وهو يعيش خارج هذه المخاطر، كما يرى أمة الناس يعني اليوم يراها اعتداء وحروب هنا وهناك ونزاعات ويعني موجات من الإلحاد وموجات من التشكيك وموجات من التشويه وضرب ثوابت الإسلام، وهو يذهب ليحيي قضايا قد تكون مضى عليها وليس لها وجود، أو يدخل في خصومات لا يوجد أحد يمثل هذه الخصومات في واقعنا اليوم، فهو عايش خارج الواقع وخارج خارج دائرة الحراك اليومي بالنسبة للناس، وهذا على خلاف أدوار العلماء. العلماء أدوارهم الحقيقية أن الواقع يصلح بالعلماء، هم ملح البلد الذي يصلح بهم الواقع والناس، وإذا فسد هذا الملح فسد، فمن يصلح الملح إذا فسد؟
1: نعم، يصح الحال إذا الملح فسد.
0: إينا.
1: سبحان الله. غياب التخطيط تخطيط للفشل. حضرتك ذكرت هذه الكلمة في دوراتك المشهورة في إعداد طلاب العلم الشرعي، تخطيط عند طالب العلم الشرعي. هل حضرتك يعني هل غياب هذا المعنى من حياة طلاب العلم والعلماء هو فقد لمعلم الإحسان في حياتهم؟
0: هو شوف، أنا ما زلت أؤكد في لنفسي ولإخواني من طلبة العلم ولشيوخنا أن التعامل مع موضوع التخطيط ينبغي أن يعاد النظر فيه، وذلك لسبب عميق. البنية الخارطة المعرفية والعلمية والثقافية في معاهدنا الدينية وفي جامعاتنا وفي كلياتنا الشرعية لا يوجد في ظل هذه الخارطة دراسة تتعلق بالضروري في علم التخطيط والإدارة. وكأن العالم إذا تخرج من كلية معينة شرعية وأخذ حتى أعلى الدرجات الدكتوراه وتولى إدارة مؤسسة، كأن الإدارة والتخطيط ومعرفة القضايا الأساسية في هذا الباب والرؤى اللي تبنى عليه كأنها أمر فطري عند المشايخ والعلماء، فلا يحتاجون فيه إلى من إلى من إلى من يعلمهم أو من يدرسهم. وهذا الأمر في غاية من الخطورة. شوف، هناك مصالح تترتب على التخطيط، مصالح تترتب على التخطيط، وأعلى هذه المصالح هو التحقق بالإحسان المطلوب شرعا. الإحسان الذي هو بذل الجهد على أن يكون المنتج الذي يفعله الإنسان في أعلى درجات الجودة، إن الله يحب الإحسان يعني في كل شيء، هذا النوع من الإحسان اليوم مرتبط ارتباط وثيق بعملية التخطيط. الأمر الثاني أن اتساع دائرة العمل ودائرة الإنجاز ودائرة الأثر بعلم الرياضيات يتناسب طرديا مع التخطيط. كلما كان الإنسان لديه خطة واضحة ولديه التزام تخطيط دقيق ولديه مراقبة ومراجعة وقياس الأثر، كلما اتسعت أمامه فرص الإنجاز وتحسنت نوعية الإنجاز. أما الخطورة التي تنتج، أحدها ما ذكرته أنت الآن، هذه قاعدة أن الإنسان إذا ترك أن يخطط لأي شيء هو يخطط للفشل. إذا أنت عندك موضوع معين لم تخطط له فأنت تخطط لفشل هذا الموضوع. قد تتحقق بعض الأشياء بدون تخطيط، لكن تتحقق دون المستوى المطلوب. واليوم نظرا لتداخل وتعقد العلاقات والمصالح وتشابك هذه العلاقات، يصعب أن تنتج إنتاجا جيدا متقنا وأن تؤدي سواء على مستوى الفرد أو على مستوى مؤسسة دون وجود التخطيط. هناك تقريبا مجموعة من المفاسد تترتب على ترك التخطيط، ليس فقط تخطيط للفشل. في ظني أولا بعثرة الجهود، بعثرة الجهود ثمرة من ثمرات ترك التخطيط. جهود مبعثرة، إنسان على مستوى فرد تجده متبعثر، يدخل هنا ويدخل هنا، يتم هنا الربع، يتم هنا النصف، يتم هنا الثلث، جهوده مبعثرة، لا يركز، ليس عنده بوصلة محددة أن ينتج شيئا محددا أو مجموعة أشياء لكنها محددة. فتبعثر الجهود هو ثمرة من ثمرات غياب التخطيط. فوات الفرص، هناك فرص موجودة تحيط بنا، فرص كبيرة جدا. أنت تخيل شخص موجود مثلا في الدوحة بجانب معهد الجزيرة وبجانب إعلاميين كبار وبجانب وهو مهتم بالقضية الإعلامية. هذه فرصة ينبغي أن يفكر كيف يستثمرها، كيف يصل ويأخذ كل ما عنده من هذه الفوائد، كيف يستثمر هذه وجود شخصيات، وجود معاهد، وجود دورات تدريبية، وجود مراكز دراسة في تخصصه. ففوات الفرص للأفراد، للعلماء، للمؤسسات العلمائية، للمؤسسات العلمية ثمرة من ثمرات ترك التخطيط. إذا تبعثر الجهود، فوات الفرص، فوات الفرص، ضياع الأهداف. الإنسان يقرأ، لذلك أنا كنت سألت، ما ذكرت لك في في في السنة الأولى، أنا ذكرت سألت الطلبة، إخواني أنتم لماذا تدرسون علم أصول الفقه؟ لماذا تدرسون؟ ما استطاع أحد أن يجيب، مع أنه المقصد موجود، هو الأساس في علم أصول الفقه، أنه أداة الأساسية، المعيار الأساسي لصناعة المجتهد. أنت تريد أن تتقن علم الأصول بعمق وتفهم مسائل علم الأصول، ثم تنتقل إلى تطبيق العملي، المهارات العملية لعلم الأصول، حتى تبدأ في النظر إلى النوازل الفقهية من تصورك للمسألة إلى إنتاج الحكم الفقهي، تقريبا 10 مراحل تمر حتى ننتج، تكون أنت مدرك بالضبط كيف تستثمر علم الأصول. وعندها ستشغلك وستتم في علم الأصول بالمسائل التي ستعينك على هذه الوظيفة. ضياع الأهداف على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات العلمية والعلمائية، سببه يعني تبعث
1: غياب التخطيط.
0: إذن التشتت اللي يحصل عندنا ليس فقط التبعث، التشتت اللي يحصل أيضا سببه يعني ضياع منظومة التخطيط في حياة العلماء، طلبة العلم، المؤسسات العلمية والمؤسسات العلمية.
1: يعني هذه إجابة وافية ما شاء الله تبارك الله، وفيها نظرة لمسألة الإحسان، ونظرة لفوائد التخطيط وثمراته، وعقبات أو مشكلات أو عواقب ما يحصل بغياب التخطيط. سبحان الله، كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى توقف، لكن ربما الوقت يضيق على شرح كل نقطة. لكن شيخنا، كأني يعني الآن ونحن مع بداية الحلقة إلى الآن، كأننا نأخذ معنا طالب العلم إلى وجوب أن يمتلك رؤية لحياته، وهذه رؤية تكون بناء على الأفكار الأربعة التي بدأنا فيها في البداية، ما يمتلك وما الذي يريد أن يصل إليه وكيف يصل إليه وكيف يقيم ما حقق.
0: نعم.
1: فسبحان الله، هذا الوجوب في توضيح لحضرتك، ما وجوب أن يمتلك طالب العلم أو العالم رؤية في حياته؟ ما وجوب ذلك؟ هل هو واجب بحق الـ يعني رؤية حضرتك لهذا مع الضعف الذي شهدته والمنتجات أو المخرجات التي لا يتحقق فيها الموصوف اللي حضرتك ذكرته في بداية الحلقة بمعرفة الطريق وكيف نصل إليه وأن يحمل أثرا وأن يمتلك مشروعا، فما وجوب ذلك؟
0: هو المسألة لا تنطلق من باب الوجوب وعدمه، هي المسألة تنطلق من باب ضرورة هذا الأمر أن يوجد في خطة الإنسان، لأن الرؤية مصطلح تخطيطي وإداري، والناس تختلف في تعريفه، لكن باختصار هو الرؤية هي المستقبل أو التصور للمستقبل المرغوب أن تصل إليه. بالنسبة لطلبة العلم، أنا لما نسأل طالب علم أو حتى شيخ بدأ يعني يتحرك في هذا المجال، أسأله سؤال: أنت ماذا ستكون بعد 10 سنوات؟ إذا وجدت رؤية، بمعنى يقول أنا أريد أن أكون مرجعية في علم الفقه أو في علم فقه الأقليات أو في علم الأصول أو في علم الحديث أو في علم القراءات، أريد أن أكون مرجعية مؤثرة ذات علم عميق، يعني لا يمكن الاستغناء عني في مرحلة من مراحل في هذا التخصص بعد كذا من السنوات، بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، فتكون عندها يكون هذا الإنسان لديه رؤية لنفسه. فكلما قرأ وصار في مسار العلم، وكلما أخذ دورة، درس كتاب، قرأ كتاب، بحث في مسألة، أمامه تلك الرؤية يريد أن يصل إليها، يريد أن يتعمق في هذا الباب. ومن ميزات الرؤية في الحقيقة أنها تعينك على معرفة الفجوة التي لديك. أنت مثلا تريد أن تكون متخصص في الفقه المالكي بعد 10 سنوات، تكون مرجعية للأمة في هذا المجال من مجالات الفقه، فالرؤية تلزمك أن تبدأ حيث أنت الآن، فتنظر إلى وضعك الآن، ثم تنظر إلى الصورة النموذجية التي رسمت لنفسك تكون مرجع في الفقه المالكي، ستعرف الفجوات الموجودة. فلا يمكن أن تصل للفقه المالكي دون دراسة المتون الأساسية في الفقه المالكي، لا يمكن أن تصل أن تكون مرجع في الفقه المالكي دون معرفة الأعلام من العلماء الكبار اللي على أساسهم تكون الفقه المالكي، لا يمكن أن تكون مرجع في الفقه المالكي دون أن يكون لديك القواعد الأصولية الخاصة بالمذهب المالكي، لا يمكن أن تكون لديك تكون أنت مرجع في الفقه المالكي دون معرفة مصادر ومظان الأدلة التي يستند إليها المالكية، سواء من كتب التفسير أو من كتب شروح الحديث، لا يمكن أن تكون مرجع من مراجع الفقه المالكي وأنت لا تعرف كيف يمكن تخريج الأقوال على وقائع الناس. هذه لما أنت اليوم تدرس دراسات بسيطة وتكون تريد أن تكون مرجع في هذا الفن، فستكتشف الفجوات، فتقول أنا سأبدأ ببرنامج يعالج عندي فهم تحقيق وتمحيص أقوال عند المالكية، ما هو الراجح، ما هو المعتمد، ما هو المشهور، وهكذا سأبدأ في دراسة تعيني على تمحيص أدلة المالكية التي استدلوا بها من كتاب وسنة وإجماع وقياس ونحو ذلك وعمل أهل المدينة، سأدرس الشخصيات المؤثرة والأقوال التي أضافوها، ما نسميه بنظرية المجايلة في الأجيال التي بني عليها الفقه المالكي. هذا فقط في مجال واحد، شخص يقول أريد أن أكون مرجع للعالم الإسلامي في فقه المعاملات المالية، أنا موجود هنا اليوم في عام 2026، أريد أن أكون مرجع للعالم الإسلامي إن شاء الله في عام 2036 في المعاملات المالية البنكية. سيأتي السؤال هنا: ما هي الفجوات التي عندي التي يجب التي ينبغي أن أسدها وأملأها بعمق حتى أصل إلى هذا الأمر؟ ففائدة الرؤية هي التي تعينك على إدراك النقص والفجوات والثغرات التي لديك والتي تمنعك من الوصول إلى ما تسمو إليه في مستقبل الأيام. فالرؤية هي عبارة عن المستقبل المرغوب الذي أريد أن أصل إليه، وتتسم بأن يكون هذا المستقبل واضح وضوحا تاما. لا تريد أن تقول أنا أريد أن أكون من علماء المسلمين، هذا لا يمكن، هذا ما يصلح في الرؤية، لأن هذا العلم واسع، ولازم أن تكون مع الوضوح أن تكون سهل، يعني سهلة يعني خليني أقول ميسر التعبير عنها. تقول أنا أريد أن أكون متخصص في فقه الأقليات، متخصص في القراءات، متخصص في الجرح والتعديل، متخصص في يعني فقه الأسرة ومعاملات القضايا المتعلقة بفقه الأسرة. فإذا الوضوح مهم جدا، فهمها بشكل ميسر، وأن تكون واقعية. أنت لا يمكن تقول أنا أريد أن أكون مثل في من المتقدمين، مثلا مثل فلان وفلان من أئمة السلف العلماء أو من المعاصرين، أريد أن أكون مثل فلان وفلان. لازم تكون أنت على حسب الواقع الذي بين يديك. أنت لا تفترض لنفسك شيء لا يمكن الوصول إليه، فأنت لازم تكون الرؤية شيء واقعي. لذلك طلبة العلم ننصحهم بشيء بسيط، وعلى العلماء أن يوجهوهم هذا السؤال بسيط: ماذا تريد أن تكون بعد 10 سنوات من انتهائك من الدراسات، من تقرأ في العلوم الشرعية؟ يقول لك أنا يا شيخ ما أعرف. فممكن تعينه، مثل ما اليوم الناس في الدول الكبرى يأتوا لطلبة الثانوية قبل أخذ لجان خاصة وأهل تخصص، ويحاول يجلسوا معهم باش يقول أنت تصلح أن تكون في مجال طبي، أنت عندك خصائص تعينك أن تكون يعني متخصص في سياسة، عميق سياسة، إعلام، فيك مجموعة من ذلك. الناس ماذا يدخل يتخصص ثم يكتشف أن هذا التخصص ليس له؟
1: نعم،
0: بسبب عدم التوجيه. فعلى الأقل يكون في نوع من التوجيه، وقد يكون لديك أكثر من مسار. بمعنى آخر يكون لديك: أنا والله أريد أن أكون متخصص في علم المقاصد، يعني مرجع في علم المقاصد، في مجال في علم المقاصد، أريد أن أكون متخصص في علم فقه الأقليات مثلا، أريد أن أكون فقيها مالكيا يعني يراجع المذهب ويكون مرجع في هذا المذهب وينتج. بعد 10 سنوات أنت لست فقط ستكون هذا التخصص، أنت ستكون مرجع في هذا الباب. فإذا بدأت هنا في هذه المرحلة بعد 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة تكون مرجع في هذا الباب، أي إنتاج ستنتجه سيتسم هذا الإنتاج بالعمق، ويتسم بأنه يكون من الكتب التي يسميها بعض مشايخنا من الكتب الأمهات. ما تكتبه أنت سيكون لا يمكن لأحد في هذا المجال أن يتجاوزه. يعني هل في أحد اليوم يستطيع أن يتجاوز يعني ما كتبه الإمام الشاطبي مثلا في الموافقات في باب المقاصد، أو ما كتبه ابن عاشور؟ هل يستطيع أن يتجاوز الشيخ يوسف القرضاوي اليوم في فقه الزكاة وفي فقه الجهاد التي كتبها مثلا؟ هذه لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، ما يستطيع، لأن هذه أصبحت من الكتب الأمهات وغيرها من الكتب في كل الفنون. بعض التفسير، بعض شروح الحديث، ما أحد اليوم يستطيع يتجاوز فتح الباري لابن حجر، لأن هذا جاء بنتاج تجربة قوية جدا وعمر عاش فيه. تحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور كتبه في 38 سنة، بعد أن تمكن من لغة العرب وهي لغة القرآن وأساليب العرب، وتمكن في القواعد وفي الأصول بدأ يكتب. اليوم ما تستطيع تتجاوز، ما تستطيع تتجاوز هذا الأمر. إذن الرؤية تعينك أولا على قياس أين أنت الآن، تستطيع أن تقيس الفجوات. الأمر الثاني تعينك على أن تحقق مشروع لحياتك العلمية، تعينك الرؤية بشكل واضح. الرؤية تعطيك شحنة صبر. هل تظن أن بيل جيت في العلوم الهندسية، أنا على فكرة من المعجبين ببيل جيت لأني عشت تجربة الفراغ لما لم يكن الويندوز موجود، درسنا في كلية الهندسة، درسنا بنظام الفولتران والبيزك، وعرفنا أن قضية عدم وجود منظومة المعلومات كيف هو خطير. طبعا وين كان اليوم بيل جيت ماشي في اتجاهات أخرى، لكن هو كإنتاج بشري، هذا في الإنتاجات البشرية، في هؤلاء تعبوا، هؤلاء اجتهدوا شهد. يعني الإمام البخاري يظن الناس أن موضع صحيح البخاري هو يعني جهد يوم وليلة، والله هو جلس على مكتبة ينتقي بعض الأحاديث هنا هناك. كل من تعب للوصول إلى تحقيق رؤية معينة في حياته
1: صار رقماً لا يستطيع،
0: بعد أن يصير رقم سيشعر بلذة. هذا التعب تعب لذيذ، أسهر الليل وأتعب.
1: فحين امتلك هذه الرؤية وجد في نفسه صبراً وجلداً،
0: تكون الرؤية تدفعك.
1: نعم،
0: أصبر قليلاً ستصل بإذن الله تبارك وتعالى لما تسمو إليه.
1: هناك طلاب علم يعني يجتهدون ويدرسون ويجمعون، لكن كيف يعني يحولوا هذا الجهد وهذه الدراسة إلى مشروع؟ في النهاية يعني قد يعني ما نستطيع أن نسميه البوصلة أو البوصلة، إن هو يسير ويبذل جهدا لكنه لا يصل إلى شيء. لعل يعني لعل أنا يعني أفهم من كلام حضرتك الحين إن هذا هو حال الكثيرين، أو يعني لا أقول حال العموم. هذا في دراسة كنت قرأت عنها بتكلم عن إن طلاب الجامعة يغيرون تخصصاتهم بنسبة 40% بعد السنة الأولى. يعني حضرتك ذكرت عن المتخصصين الذين يجلسون مع طلاب الثانوية يوجهوهم بما يمتلكون من قدرات من طاقات حتى ويبصروهم بالمستقبل ما الحاجات. ولعل هذه نقطة تستحق التوقف عندها شيخنا، الحاجات. يعني أنا أحب الفقه لكن لا أعلم الحاجة، من يخبرني؟ لا. الذي سبقني حتى لا. في الدراسات يكتب في نهاية البحث أكتب الشيء الذي يعني لم أستطع أن أوفيه حقه والذي أدعو الباحثين من بعدي أن يقومون عليه. لعلي لم أكمل لكني أشير إلى غيري. سبحان الله، كيف تجد هذا الأمر؟ يعني ربما يكون الفقد الآن في هذه البوصلة أنه لا يعلم ما الذي تحتاج إليه الأمة مثلا.
0: شوف، هناك يعني عدة مستويات التخطيط في مجال العلم الشرعي. هناك التخطيط التعليمي، وهذا الحمد لله احنا ورثنا عن أمة اشتغلت في هذا الباب. التخطيط التعليمي بمعنى أنك أنت تدرس في علم اللغة العربية مثلا، تدرس الكتاب الأول الأجرمية، تدرس الكتاب الثاني قطر الندى، توصل إلى ألفية ابن مالك، توصل إلى يعني التوضيح لشرح ابن هشام على ألفية ابن مالك، توصل. هذا تدرج. في علم الأصول تبدأ بكتاب الورقات للإمام الجويني، لن تصل إلى المرحلة الثالثة إلى كتاب المستصفى، إلى أن تصل تبدأ تتدرج إلى آخر الكتب، 4-5 كتب. هذا تخطيط علمي كان موجودا في سيرة العلماء، وكان العلماء يؤدبون عليه طلبة العلم ويأخذونهم بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هذا تخطيط علمي، وهو الذي ورثته الجامعات. اليوم في الجامعة تجد الجامعة تحاول بقدر المستطاع أن تجعل هذا الترتيب موجود. ثم جاءنا موضوع التطوير وموضوع دخول العنصر الخارجي وموضوع تطورات نظريات التعليم فبدأنا في الجامعة نهتم كيف يمكن يدرس العالم، ومن هو المركز، المركز هو الطالب، وكيف هذا كله يتعلق بالتخطيط التعليمي. هناك التخطيط الشخصي لطالب العلم وهو الذي أقصده. مع هذا التخطيط، أنت التخطيط الشخصي كيف تستثمر كل ما تقرأه وكل ما تنظر إليه وكل هذا الأمر كيف تستثمره في حياتك لتحقق هدف من ورائه أنت طلبت العلم، وهو أن تكون عالما مؤثرا في واقعك، مصلحا لواقعك، تتحمل أمانة العلماء ووظائف العلماء الكبرى، وتؤدي دور في هذه الحياة، وتحافظ على هذا الدين، وتبلغ رسالة الإسلام، وتناصر قضايا المسلمين، وتدافع عن المظلومين. هذه كيف يمكن أن تصلها؟ فلما حصل أن نحن ندرس نعلم وفقا خطة تعليمية على ما فيها من بعض النواقص وعدم وجود خطة شخصية، أصبح الطالب هو نفسه لا يدرك لماذا يقرأ هذا الفن وما الذي يريد أن يصل إليه. قديما كان العلماء ينظرون في وجوه طلاب العلم وهم يدرسون، وانتبه، أنت ستكون كما قال الإمام الجويني لعدد من طلابه كبار، ومنهم الإمام الغزالي رحمة الله عليه، وهو الذي غرس في الإمام الغزالي حب أصول الفقه، وكان يرى في أن الإمام الغزالي سيكون من أئمة هذا الشأن. والإمام الغزالي في علم الأصول الفقه هو مرحلة تاريخية، مرحلة مفصلية في علم أصول الفقه،
1: ليس مجرد عالما، يعني
0: لا يستطيع أحد أن يتجاوز. كتاب المستصفى الإمام الغزالي من كتب الأمهات الذي لا يستطيع أحد، هو كتب من لا يستطيع أحد، كل من جاء بعده بنى عليه. الذي أقوله بشكل واضح، المستوى التعليمي موجود عندنا في أكاديميات تحتاج إلى مراجعة. أنا أتكلم عن التخطيط الشخصي. التخطيط الشخصي مجموعة من الأسئلة. أنت ماذا تريد أن تكون؟ على الأقل اختار شيء محدد، بعد حدد فترة زمنية تستطيع أن تقيس عليها النجاح. كيف تستثمر ما تقرأ من العلوم؟ متى تبدأ في الكتابة ومتى تبدأ في الإنتاج؟ متى تبدأ في العطاء؟ ما هي النواقص التي يعني تكون يعني موجودة عندك تريد أن تستكملها؟ الإنسان يمر بظروف، كلنا مرينا بظروف، تهجير ومطاردات أيام النظام القذافي، وأشياء أتعبتنا وأرهقتنا وأخرجتنا عن أننا لم نعيش في مدن فيها طالب علم وعلماء ومشينا في مسار علمي كما هو، عشنا ظروف صعبة، فحرمتنا من بعض الفنون وحرمتنا من بعض العلوم، وقد تكون في بيئة لا لا لا تهتم ولا تعتني بإتقان مثلا القرآن والتجويد كما يأتي ببعض البيئات العلمية في بلادنا الإسلامية، فتجد العالم يكتشف بعد 10 سنوات أن عنده ثغرة في باب القراءات، أو في أحيانا تكون في بيئة لا تعتني مثلا باللغة العربية، لا تعتني بعلوم الآلة عموما لا اللغة ولا الأصول، فتجد عنده ثغرة. يعني أنا أذكر لما تخرجت من كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سألني أحد الإخوة إلينا ستذهب، قلت له سأذهب إلى مكة، هناك بعض الفنون أريد أن أستكملها في مكة، كان من ذلك علم المنطق. نحن في الجامعة الإسلامية لم نقرأ علم المنطق،
1: فجوة.
0: وله قصة فجوة، له قصة طويلة، يمكن أعطيك هذه القصة ترويها بالسند العالي. شيخنا الشيخ الطيب الشنقيطي رحمة الله عليه، هو يعني زميل الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، حدثني، قد قرأت عليه في مختصر خليل وفي شرح الزرقاني على موطأ مالك، فحدثني وأروي عنه هذه القصة. قال لي بأن الشيخ محمد الأمين لما كان في مدينة الرياض في المعهد العلمي في الرياض، طلب منه الشيخ محمد الأمين محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي السعودية سابقا أن يدرس بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كتاب العقيدة الوسطية والتدمرية والرسالة الحموية، فقال له أن هذه الكتب قد امتلأت بمجموعة من المفردات والمعاني المنطقية، بعض الأشياء، دلالات الألفاظ، دلالة المطابقة ودلالة الالتزام، دلالة التضمن وغيرها أشياء، فينبغي أن تكون في مقدمة منطقية لازم يقرأ. فرفض الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه لموقفه من علم المنطق، هي موقف مدرسة كاملة. جاء إلى الجامعة الإسلامية تأسست، فطلب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وكان من المنصفين، فطلب من الشيخ محمد الأمين درس نفس الكتب، فقال له محمد الأمين نفس الإجابة، فقال إذن دعني أطلع على علم فقرأ على الشيخ محمد الأمين مقدمات في علم المنطق فأقره، فألف الشيخ محمد الأمين مقدمات في علم المنطق والتطبيقات كتابين، وقرت في كلية الدعوة في الجامعة الإسلامية. أنا من الجيل الذين درست في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لم يكن المنطق موجود، ففررت للذهاب إلى المغرب، فقرأت السلم المنورق، قرأته في المغرب على يد أحد شيوخي، وقرأت في مكة كتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي وضوابط المعرفة للشيخ حبنة، قرأته على أحد مشايخ من الهند الشيخ السندي رحمة الله عليه لأنه كان متقنا لهذا الفن. فأنا الذي أريد أن أقول أن اكتشاف الثغرات واستكمال الأداء العلمي وما الذي تريد أن تصل إليه هذا لا يتحقق فقط ترتيب المواد العلمية أو التخطيط العلمي في المعاهد والدراسات الشرعية، تقرأ الكتاب الأول والكتاب الثاني والكتاب الثالث، إنما الذي يحققه هو ما يتعلق بالتخطيط الشخصي، هو أن أجلس مع طالب العلم، وذلك نحن حقيقة حرصنا على تقديم دورة التخطيط الشخصي لطلبة العلم الشرعي حتى نبين لهم من أين يبدأ وإلى أين ينتهي في هذا الباب، وهي كلها لا تأخذ 6 إلى 8 ساعات، لكن على الأقل أن ينتهي إلى 4-5 أوراق من حجم A4 هذه الصغير،
1: لا.
0: كتب فيها خطته ويقول لك أنا بإذن الله سأكون أريد أن أكون بعد كذا، وهذا الكتاب لن أقرأه الآن. أنا أذكر لك قصة أختم بها هذا المجال وأعذرني على الإطالة لأن هذا الباب عميق. لما جئت إلى المدينة كنت قرأنا بداية الكتب يعني الكتب الأولية في كل فن، الأجرمية، الورقات الإمام الجويني، يعني الكتب هذه نخبة الفكر لابن حجر وهكذا في الحديث. لما جئت هذه قبل قبولي ب8 أشهر قرأت على بعض المشايخ، فلما جئت السنة الأولى قررت أني أعيد قراءة هذه الكتب، المقدمات كما هي، كل فن إيش الكتاب الأول إيش الكتاب الثاني. بعض زملائي جاءوا للرغبة في طلب العلم، فوجدوا أحد المشايخ في الحرم المدني يدرس كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني بدأ فيه، فقالوا تعال هذا نيل الأوطار للإمام الشوكاني، يعني تفضل ندرس هذا الكتاب معا. فقلت لهم لا، أنا لن أبدأ به، أنا عندي بعض المقدمات 7 أو 8 مقدمات علمية، أريد أن أنتهي من هذه المقدمات. بعد 9 أشهر انتهيت أنا من هذه المقدمات، الكتاب الأول في كل فن، الكتاب الأول دراسة على المشايخ. التقيت بأحد الإخوة هؤلاء قال والله بعد وصلنا صفحة 56 في كتاب نيل الأوطار مزد أذكر الشيخ، قال هذا الكتاب طويل ولا يمكن أن ننتهي منه إلا بسنوات طويلة جدا، فألغي الدرس. في 6 سنوات مازالوا كانوا في بداية الأحاديث المتعلقة بباب الطهار، هذا النوع من النصح والإرشاد لطلبة العلم، رغم أن الجامعة مرتبة على خطة علمية، لكن الخطة الشخصية لهذا الأخ، ماذا تدرس، على من تدرس، ماذا تريد من وراء هذه الدراسة، الأسئلة التخطيطية الأساسية، وهي ليست عقدة وليست قضية يعني مربكة لطالب العلم، وهي بتعرض ظهوره. فيقول لك طالب العلم أنا لن أقرأ هذا الكتاب إلا وضعته في خارطة، السنة القادمة سأبدأ أقرأ به، عندي مجموعة من الكتب لهذا العام، مجموعة من الكتب للعام القادم، مجموعة من الكتب، سأبحث في هذا الباب، سأشترك في هذا الباب، هذه الدورة لا تعنيني الآن، هذه الدورة تعنيني الآن، هذا اللقاء يهمني الآن. هذا ثمرة من ثمرات التخطيط الشخصي. فأنا لا أتكلم عن التخطيط التعليمي في ترتيب الكتب و إن هذا تقوم به جامعات وهو موجود الحمد لله موروث. أنا هذا التخطيط يحتاج إلى مراجعة وفق الاحتياجات الواقع، لكن الأخطر عندي أنا هو التخطيط الشخصي الذي يعين على ضبط العلاقات العلمية لطالب العلم والاجتماعية والمجتمعية، ويعين على أداء وظائفه في داخل هذا المجتمع. هذا لا يعينه إلا التخطيط الشخصي، وهو الذي يتغير بتغير الزمان وتغير المكان. فالخطة الشخصية لعالم كان يعيش في القرن الماضي لا يمكن أن تكون هي الخطة الشخصية لأنا أعيش، لأن التحديات تغيرت، العوائق شديدة، المخاطر موجودة، أشياء كثيرة جدا تغيرت، فلا يمكن أن تكون الخطة الشخصية. شوف النماذج الذين نجحوا كانت لديهم خطط شخصية بجوار الخطط التعليمية. شيخنا الشيخ القرضاوي رحمه الله كان واضح لديه تخطيط شخصي عالي جودة في إدارة وقته وإدارة مكانه وإدارة، وذلك مكتشف. حتى سألته إيش العلم الذي، قال أنا يعني تأسفت على عدم تعلم اللغة الإنجليزية وعدم تعلم الرياضيات والعلوم هذه بإتقان، وأنا شخصيا أعترف له بعد الله تبارك الفضل في دعمي لهذا الأمر. حتى قلت له بعض المشايخ يعني ما مش، قال لي مش مستهمين بقضايا التخطيط، وقال أنت عندك أحيانا بعض المبالغات، قال لي لا نحن بحاجة لهذا الأمر. وأول ما دخلت مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي بطلب من الشيخ، ما كنت أرى نفسي لهذا المنصب ولا هذا المكان، وقلت له شيخ أنا أرى أن في مشاكل إدارية ومشاكل تخطيطية ومشاكل مؤسسية في داخل الاتحاد العالمي. أول لجنة من حوالي 12 سنة تقريبا شكلت في مجلس الاتحاد لما يسمى بلجنة التقييم المؤسسي أو المراجعة في داخل الاتحاد العالمي للمسلمين، جاءت بطلب من شيخنا الشيخ يوسف قرضاوي وبدعمه وبإصراره على أن تكون هذه اللجنة موجودة وعلى تنفيذ مخرجات هذه اللجنة. نعم.
1: الله الله رحم الله شيخنا الشيخ قرضاوي وجعله في عليين وألحقنا به في الصالحين، اللهم آمين. شيخنا حضرتك ذكرت في كتاباتك وفي دوراتك الساعات الإلزامية التي تدل على الإنتاج للإنسان في كل يوم. ربما كلمة ساعات إلزامية أو أصلا أن يكون هناك ساعات منتجة داخل اليوم، لعل هذا ينقلنا أكثر إلى الجانب العملي في حياة طالب العلم والعالم. لا يكتفي في مرحلة من المراحل، والله قد اكتفيت، أن يكون متابع للشيء الجديد. فإن تعلق على هذا المعنى يا شيخنا وتوضح لنا الساعات الإلزامية أو الساعات المنتجة.
0: هو أول ما وضعت المصطلح وضعته في السنة الأولى في كلية الشريعة والسنة الثانية.
1: يا الله.
0: وكنت أقول دائما أريد من طالب الشريعة أن يستبطن أو يؤكد في نفسي على أمرين اثنين. الأمر الأول الساعات الإلزامية، الأمر الثاني ما سأذكره بالمناسبة سميته جمع الشتات.
1: بعد الساعات الإلزامية
0: وجمع الشتات.
1: جمع الشتات.
0: الساعات الإلزامية ليس فقط لطالب العلم الشرعي، أنا أقول لأي صاحب تخصص يجب أن يكون لديك في اليوم وقت ظرف زمني، هذا الظرف الزمني تبني عليه كل مخططات اليوم ولا يمكن أن تتخلى عنه، سواء في السفر أو في الحضر، سواء أنت مسافر أو أنت موجود بين أهلك. الساعات الإلزامية هي عبارة عن مجموعة من الساعات حسب ظروف الإنسان. فالإنسان مثلا إذا ألزم نفسه وهو بين أهلي أن عنده 3 ساعات في اليوم، هذه الساعات لا يمكن أن يضحي بها، لا يمكن أن يتنازل عنها، ملتزم بها التزام حرفي ودقيق بالدقيقة، يحسبها 3 ساعات في 60 دقيقة، في 60 دقيقة بالضبط بثوانيها. ففيها مثلا شيء من القرآن الكريم ورده الثابت، مثلا فيها شيء من القراءة المتخصصة له، مثلا مقسمها بين قراءة متخصصة، مثلا يكتب ولو صفحة في اليوم، أو يكتب أو يبحث في مثلا إطار قراءة، إطار حفظ، إطار يعني إطار القرآن الكريم، وإطار مثلا القراءة معرفة، وإطار الحفظ، وإطار الكتاب، يقول والله أنا عندي ساعتين وثلاث ساعات مقسمة على هذا الأساس. أول ما يبدأ في الصباح يبدأ بها، يقول لي والله أنا أشتغل في الوظيفة، إما يبدأها بعد الفجر أو بعد الرجوع يبدأ بها، تزيد وتنقص لكن يجب أن يثبتها. ويقول أنا إذا سافرت أو انشغلت فعندي ساعة ما تنازل عنها. أنا من خلال التجربة لقيت أن طالب العلم الشرعي إذا كان لديه الحد الأدنى 4.5 ساعات في اليوم إلزامي، صاحب وظيفة صاحب عمل يمكن يستخرجه، وليس الآن محل كيف ننصحه كيف يستخرج هذه الساعات. وفي السفر 2 ساعات. ذلك أحيانا من سافر مثلا مكان، أول ما أدخل إلى الفندق ما طبعا ما أستطيع، أنا متعود شخصيا مستوى شخصي أنا ما أستطيع أبقى في مكان لمدة ساعات بدون ما أكون أنا عارف إيش الذي سأعمل. أول ما أنزل الفندق سفر مؤتمر لقاء أضع الأوراق أمامي وأضع الخطة بتاعت 4-5 أيام اللي أنا موجود فيها في المؤتمر، وأول شيء أبدأ به الساعات الإلزامية. فعندي 2-2.5 ساعات، هذه ساعات إلزامية. يتصل بي الأحباب، يتصل بي الأصحاب، يريد موعد، نريد نأتي نقول والله أنا عندي التزام في الفندق. هذا الالتزام هو الساعات الإلزامية. فما يمكن،
1: هم لا يعلمون بقى أن هي ساعات الإلزامية. أنت
0: تصور شخص لديه، شخص لديه، يعني أنت تعرف أن أهل التخصص يقولوا لو أن الإنسان قرأ 1 ساعة في اليوم في تخصص ما فبعد 5 سنوات يكون مرجع في هذا التخصص.
1: الله.
0: فأنت تخيل شخص يقرأ في اليوم عنده 3 ساعات وهو يشتغل، أقول قد يكون موظف، أما هذه الساعات الإلزامية الحد الأدنى. أما الخطة لطالب العلم هي 8-10 ساعات في اليوم حسب طاقة
1: الساتر، فصل إذا كان لسه طالب،
0: بالموازنة، بالموازنة مع علاقاتي وأسرتي وعلاقاتي المجتمعية وكذا. لكن يجب أن ينضبط. خطة اليوم عندي تنقسم إلى قسمين. قسم الأول فيها هو الساعات الإلزامية، وأقول لك سر، هذه الساعات الإلزامية أحيانا يتم عليها القسم اليمين بأني أنا أقسم أعاهد الله تبارك وتعالى بيني وبين نفسي وأقسم على نفسي أني لن أتخلى عن الساعات الإلزامية. ما فيه، يتصل بشخص عندك نية، عندنا اجتماع، تعتذر، قد تكون في دعوة، قد تكون في موعد، تقول له عندي موعد سابق وهذا موعد سابق. فالساعات الإلزامية هي ساعات يقتطعها الإنسان من يوم ويثبتها، يبني عليها بعد ذلك خطط، يعني الخطة التي يريد أن يكتب، يريد أن يلتزم بها. أنت قد تكون في ساعاتك الإلزامية 1 ساعة قراءة في اليوم، هذه في الساعات الإلزامية، لكن هذه ليست هي الخطة القراءة في الخطة اليوم. لا، خطة اليوم هي 8 ساعات منها 3 ساعات إلزامية. سواء بعد ذلك ما دام عندك فسحة تكمل. فبعض الناس ينتج في اليوم 10-8 ساعات إنتاج، يقرأ ويكتب ويؤلف ويطلع ويتعمق، يدخل ينزل عموديا ليس أفقيا في العلوم. فهذا ما أسميه أنا بالساعات الإلزامية. من ألزم نفسه بوقت محدد وسار عليه يبدأ به في يومه، وسيجد أنه يحقق جزء من ما يريد أن يصبر في المجال العلمي. لكن ليس هذه هي أوقات الخطة العلمية، لا، أوقاتها أوسع، بس هذا الحد الضروري الذي لا يمكن الاستغناء عنه. تبني عليه مواعيدك، تبني عليه ارتباطاتك، تبني عليه التزاماتك، تكون في السفر تبدأ به، تكون في الحضر تبدأ به. إذن هذا ما أقصده بالساعات الإلزامية. تقتطع لنفسك، وأنا أقول والله ولو 1.5 ساعة في اليوم، لكن لا يمكن يكون طالب العلم سينتج دون ساعات الزمن. لأنه ماذا يحصل؟ يبدأ اليوم ينشغل، عنده موعد، عنده ارتباطات، عنده دعوة، عنده غدا، يجلس ثاني يوم يجد نفسه مضى الأسبوع، أكثر من أسبوع وهو لم يجلس شيئا. بل وأقول لك بألم، في مرة كانت في دورة هكذا، قد يمضي على طالب العلم 1 عام كامل. تقول له كم أكملت كتاب؟ تجد ما أكمل حتى 4-5 كتب. هل تعلم من الساعات الإلزامية تعطيك على الأقل، تنتج في العام على الأقل 30-35 كتاب في التخصص اللي أنت فيه، في تخصصك اللي أنت فيه. لأنك أنت لو قرأت في الساعة الإلزامية 30 صفحة، أنت بتتكلم على 30 صفحة، قول في 6 أيام تتكلم على 300 يوم، فبتتكلم على 9000 صفحة تقريبا. لو قسمت على كتب من معدل 250-300 صفحة، أنت بتطلع به عدد مجموع كبير. أما إذا قسمت على 500 صفحة، أنت بتتكلم على 18 كتاب مجلد. هذا ما يأتي هكذا، هذا يأتي بالساعات الإلزامية. والذي ينظر إلى تاريخ السلف سيجد هذا الأمر موجود واضح ودقيق في مقدار ما ينجزون في اليوم والليلة. هذا الأمر الأول. الأمر المكمل لم تسأل عنه، ما سميت على بجمع الشتات.
1: لا ما أنا حضرتك وضحتولنا في الأول كنا هنسأل عنه.
0: جمع الشتات كنت أنصح به طلبة العلم الشرعي، إنهم كل فترة ما أنا لما تخرجت من كلية الشريعة، أنا كطالب علم تخرجت من كلية الشريعة، يجب علي كطالب علم إني قبل أن أبدأ أتشتت ببرامج وكذا أجمع شتات كلية الشريعة كلها. أنا قرأنا مثلا في كلية الشريعة قرأنا الأصول، قرأنا الفقه، اللغة، الأدب، الحديث، المنطق، السيرة، التاريخ، القضاء. فماذا نفعل؟ نقرأ ما قرأته أو راجعه كله قراءة كاملة، وخصص العام الأول والعام الثاني بعد التخرج لجمع الشتات. هل تعلم أن يعني طالب العلم وفعل هذا مقدار التثبيت للعلم الذي يحصل عنده، المقدار الكبير الذي يحصل عنده؟ هو يقرأ مثلا كتاب قسم على 4 سنوات في الفقه. احنا كان عندنا في كلية الشريعة في المدينة كان عندنا كتاب بداية المجتهد لابن لابن لابن لابن رشد، قرأناه على 4 سنوات بالأدلة، بأدلة يأتي بها المشايخ. لما الإنسان يتخرج يعني يقرأ من جديد بداية المجتهد ويراجع ما عليه من شروح ويثبته قبل أن يدخل في أي كتاب فقهي آخر، حتى لا يضيع هذا المجهود، هذا يضيع، هذا بتثبيت. قرأنا في علم أصول الفقه كتاب الروضة، روضة الناظر، قرأنا معه كتاب أخرى خارج الجامعة على مشايخنا، لكن كتاب روضة الناظر كان مقسم على 4 سنوات. روضة الناظر مشروح في أفضل، هو خلاصته البلبل للإمام الطوفي، وشرحه شرح الطوفي على على على البلبل على على المختصر في 3 مجلدات، جامع لكل ما يدرسه طالب كلية الشريعة. درسنا في القضاء كتب قسمت على عام وعامين أو كتب خذت في فصل دراسي، فأجمع كل ما قرأت في في في تخصصي وأقرأ. خذ هذا وطبقه على خريج كلية السياسة، تخصص سياسة أو تخصص اقتصاد أو تخصص إعلام، قرأوا كتب وقرأوا، تعرف لو فعل يجلس المتخصص سنة لا يقرأ، لا يفتح على بابه أي، لا يفتح على نفسه أي باب إلا هذه الكتب، يقرأها من جديد ويثبتها مرة واثنين وثلاث، هل تعرف مقدار الفائدة العظيمة التي سيخرج بها من وراء جمع الشتات؟ هذا ممكن أن تسميه بنظرية جمع الشتات، هي بعد التخرج من أي تخصص ليس فقط كلية الشريعة، في أي تخصص يعني علمي. نعم.
1: من أين يريد أن يبدأ؟ الآن طالب العلم يجلس يسمع ويشعر بأن هناك فجوة بين الكلام اللي نطرحه الآن وبين ما يطبقه كثير من طلبة العلم، يعني كيف من أين هذه النقطة مهمة جدا؟ هل هي نقطة وعي، إدراك، فهم، صحبة، تغيير مكان، تغيير بيئة، طريقة، صحبة الواقع والقلم، من أين يبدأ؟
0: سؤال مهم، من أين يبدأ طالب العلم؟ أنا أعتقد البداية الأولى تكون بتحديد المسارات الكبرى في حياة طالب العلم.
1: الله.
0: وفي ظني حتى أقرب المفهوم لإخواني ومن طلبة العلم ومشايخنا العلماء، هناك في ظني من خلال الإحصاء هناك 5 مسارات أساسية للعلماء طلبة العلم الشرعي. هذه المسارات يجب أن تكون واضحة، وفي كل مسار مسارات كبرى، هدف استراتيجي كبير يريد الإنسان أن يصل إليه. المسار الأول الأساسي وهو المسار الذي وجد الإنسان وخلق من أجله، مسار تعبد الله تبارك وتعالى، هو مسار فقه القدوم على الله والاستعداد للدار الآخرة.
1: نعم.
0: وهذا الهدف فيه الذي يضعه العالم في نفسه هو أن يكون من الصالحين، من الربانيين، من أولياء الله تبارك وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم.
0: وهذا سيتطلب منه مجموعة من الأشياء، هذا سيتطلب منه علاقة بالقرآن الكريم، سيتطلب منه صلاة في المساجد وحرص على صلاة الجماعة، سيتطلب منه حرص على شيء من قيام الليل، سيتطلب منه حرص على أوراد في يومه وليله، سيتطلب منه مجالسة الصالحين، سيتطلب منه مناجاة وخلوة مع الله، لأن هذا إذا ما انتبه إليه العالم وطالب العلم قد يتكلم بعلم ومعلومات وهو من أقصى الناس وأجف أقصى الناس قلوبا وأجفهم مشاعر وأقلهم استحضار لليوم الآخر، وهو متمكن في تخصصه. إذن هذا المسار الأول ينبغي أن يكون مستحضر، والجواب فيه كيف سأكون في هذا المسار؟ أريد أن أكون من الصالحين. ما هي مواصفات الصالحين؟ ما هي مواصفات الأولياء؟ ما هي مواصفات الصادقين الذين الربانيين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى؟ هذا المسار الأول. المسار الثاني المسار العلمي، والهدف الأساسي فيه هو أن أكون من أهل العلم في هذا التخصص، متعمق، مدقق، محسن في هذا التخصص، أفهمه وأحسن يعني تبليغه وأحسن تدريسه وأحسن الانتفاع به واستثماره في واقع الحياة. هذا مسار علمي يحتاج إلى خطة علمية. المسار الثالث مسار نشر العلم والدعوة والإصلاح. ما يمكن أن يجب أن أكون وضع هدف كيف أكون مؤثر، كيف أن أكون من ينشرون العلم بين الناس. قد أختار يعني أنا على المستوى الشخصي اختار جزء من تخصص نشر العلم عبر الدورات. الدورات بالنسبة لي اختيار في نشر العلم. هناك مجموعة كبيرة من الدورات للعلماء لطلبة العلم للأسرة لكذا كذا متخصصين، هذا مجال من مجال نشر العلم. فأنت بتكون مسار الثالث نشر العلم والإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف تكون مناصرة للحق، مساندة للمظلومين، يعني مواجهة للظلمة والجبابرة في الأرض، وناصرة لهذا هذا مسار. المسار الرابع هو مسار الأسرة. كيف والهدف الأساسي فيه هو أن أصنع أسرة نموذجية يمكن أن يقتدى ويتأسى بها. أن أكون زوج ناجح وأب ناجح ومربي ناجح، هذا هدفي. وهذا يحتاج قراءة ويحتاج أخلاقيات ويحتاج سلوكيات. مش ممكن تكون أقل البيوت سعادة وأقل البيوت احتراما وأقل البيوت انتفاعا هي بيوت العلماء. كيف؟ أنا أريد أن لا يمكن. يجب أن يكون بيت العالم نموذج في علاقته مع زوجته، نموذج في علاقته مع أبنائه، نموذج في علاقاته الاجتماعية مع محيطه الاجتماعي، نموذج تقيد فعلا فعلا بالقدوة النبوية في هذا الباب. المجال الخامس هو مجال الوظيفة والمعاش. يجب أن أكون واضح لدي أنا يعني أين سأصل. يعني حتى قد أكون بتحصل على الدكتوراه باش نشتغل في جامعة، نحصل باش نكون مراكز دراسات بنعمل لكن مجال رزق يغنيني عن الناس، واستغني برزق الله عز وجل عن عن عن عن مد اليد للناس وعن أتكفف للناس. كيف أكون الناس؟ هذا يحتاج إلى أنت تعرف اليوم في مجال الحياة العادية عند الناس البعيدة عن هذا، يعني هي حياة طبيعية. نحن دائما نوجه شبابنا وكذا أن راه الحياة لكي تتحقق بتكسب مكسب جيد وتعيش حياة مريحة وتكسب مال وتستثمر، هذا يحتاج مش فقط معلومات، تحتاج مهارات، يحتاج تشتغل على نفسك. عندما تشتغل على نفسك تكتسب ثلاث لغات، لن يكون قبولك في العمل كما الذي ليس عنده أي لغة غير اللغة الأصلية. عندما تأخذ مجموعة مهارات في الإدارة، في التخطيط، في إدارة المنتجات، في كذا، وتتقدم لعمل وتكون درست، تتعب على نفسك. فالذي يتعب على نفسه في هذا الباب فيجد مجال عمل. فكذلك العالم الشرعي دائما يكون عنده شيء يميزه، دائما يكون محط نظر الناس تتزاحم عليه وهو لا يقبل أي وظيفة. بالعكس يعني عنده قدرات وعنده إمكانات وعنده مهارات يستطيع بها أن يشتغل في هذه الحياة وأن يعني يستعف عن ما في أيدي الناس. ما يمكن، لأن جزء من شخصية العالم هو الاستقلال المالي، الاكتفاء الذاتي المالي، وهذا يحتاج إلى مجموعة من العمل. فأنت قد تحتاج أنك تتقن بعض الأشياء. فهذه المسارات الكبرى التي فالبداية تكون هنا، لأن كل مسار حينحط خطة تحت البسيطة، والبسيطة جدا هي ورقة. صدقني المسار لا يأخذ أكثر من ورقة. مسار القدوم على الله ماذا يحتاج؟ يحتاج مني 1 2 3 4 مداوم على كذا، مداوم على كذا، لا أترك صلاة في مسجد ولا أترك كذا، ومقيم عندي قيام ليل وعندي ذكر وعندي دعاء وعندي كذا، وصفي قلبي وندعي للناس وننتبه لأمراض القلوب من الحسد، من الحقد، من الغرور، من يعني صفاتي الشخصية التي ممكن يعني توردني مورد، ألتبه للساني وماذا أقول. هذا مسار، هذا اللي يحتاج أكثر من صفحة بس، يحتاج إلى قرارات. مسار العلم يحتاج أني أنا أريد أن أكون عالم متقن في الفقه، عالم متقن في الأصول، في القراءات، فأحتاج أن أضع خطة علمية. مسار الدعوة والإصلاح كيف أكون هذا الأمر، كيف أشتغل. لا يمكن فقط أن يكون أنا مع الكتاب وانغمس في الكتاب وأظن، لا، لازم يكون لي مشاركات وأشارك في إصلاح المجتمع، في الدعوة إلى الله وبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقول عبر مؤسسات، عبر عمل جهد تشارك فيه مع إخواني، عبر استفيد من الوسائل الموجودة. ومسار الأسرة كيف أعيش يا أخي. أنا أقول لك شيء، أحيانا أقرأ سعادة الإنسان العالم من خلال، يعني أقرأ أنه سعيد في بيتي من خلال ما يكتب، ومن خلال أخلاقياته ومن خلال تصرفاته، على فكرة أصبحت راسخة في نفس الإنسان اللي مستقر مع زوجته ويعيش يعني حياة سعيدة مع زوجته ويعرف كيف يدير علاقاته الأسرية في بيته مع أولاده وعايش حياة مبذل فيها جهد وخطة محددة مش عملية عبث، هذا ينعكس على سلوكه وعلى أخلاقياته وعلى عصبيته وعلى ردة فعله وعلى يعني أحيانا حتى على شدته في الكتابة تجده متأثر. لذلك بعض الأحيان تجد ناس يعني في عندهم غموض فيما يطرحون، شد تجده عنده مشكلة يعني في موضوع العلاقات المستنعكس انعكاس كامل، وكذلك في مجال الرزق. هذه البداية التي ينبغي أن يبدأ بها وعلى ضوءها توضع الخطط التفصيلية.
1: طب كيف بقى إن هذا الطالب وهذا العالم لما وضع هذه الخطة بمساواة

0: أنصح يعني طلبة العلم الشرعي والمشايخ أن الجميع أن يتواضعوا لله عز وجل ويتصلوا أو يتعاونوا أو يطلبوا من أهل الاختصاص. أنا لست من أهل الاختصاص، يطلب من أهل الاختصاص في التخطيط وكذا أن يعينوهم على وضع الخطط، وأن يحضروا مثل هذه الدورات تعينهم على وضع الخطط، والدورة كلها 8 ساعات 6 ساعات لكن تعينك تعطيك الضروري. وهسا استنصح الصغير يستنصح الكبير، والشيخ يستنصح زملاء، ماذا تنصحون في هذا الخط؟ ماذا تنصحون؟ كيف أعدل هذا الباب؟ كيف أعدل هذه المسارات؟ هذا أولا يعني عامل النصيحة وعامل الاستفادة من خبرات الغير ونصائح الغير مطلوب. يعني بعض العلماء ما شاء الله حتى لما بيألف كتاب يستنصح في فصول الكتاب وكذا، وبعضهم يقول لك أنا أريد أتخصص في الجانب الفني، فماذا تنصح؟ كم مثل ما يستنصح طالب الدكتوراه يبدأ يستنصح مجموعة من المشايخ بماذا أكتب وماذا تنصحوني أن أكتب. فأقول إن أولا إن العلماء وطلبة العلم عليهم، مدام هذا الأمر غير موجود في الثقافة المعرفية في المكون الجامعي وكذا، عليهم أن يستنصحوا من يثقون في علمه ودينه وأنه عنده يعطيهم رؤية واضحة في هذا الباب. يوم العالم طالب العلم هو يوم عمل، يوم مشهود تضبطه المسارات الخمسة التي ذكرتها.
1: نعم.
0: من بدء من صلاة الفجر جماعة وجلسة في بعد الفجر إلى الشروق إن استطاع ذلك، وتخصيصها بالذكر والقرآن والدعاء والاستغاثة بالله عز وجل، وهذا كان شأن المتقدمين. كان ابن تيمية مما روي عنه في هذا الباب كان يقول هذا غذائي، يعني إذا لم أتغذى يعني أموت،
1: قوتي وأوحدي،
0: هذا قوتي وهذا المعروف. إلى البدء، وأول البدء قبل أن أبدأ بالفجر، أول البدء عندي يبدأ بالليل. العدو الأول لطلبة العلم والعلماء هو السهر في غير طلب العلم. السهر أساسا مكروه عندنا في شريعتنا إلا في ثلاث، في موانسة الزوجة وفي موانسة الضيف وفي طلب العلم. فإذا كان الإنسان ليس في طلب العلم، السهر الذي نراه اليوم هو سهر كثير منه ليس في طلب العلم. فالعدو الأول لطالب العلم هو السهر، لأن السهر في غير الطلب سيمنعك من الاستيقاظ مبكر قبل الفجر، من صلاة الفجر في المسجد، من تفويت وهو محط الشهد أعظم وقت وأبرك وقت. اللهم بارك لأمة في بكورها. الساعة بعد صلاة الفجر في تصور تعدل عدد كبير من الساعات في غير صلاة الفجر، الإنجاز فيها له. فهذا البدء اليوم بهذا الجدول، ويبدأ هنا بالساعات الإلزامية، ما فيها من القرآن، ما فيها من حفظ، ما فيها من قراءة، ما فيها من كتابة. وإذا كان هو باقي أساسا طالب علم أو يذهب بعد ذلك، نستخدم في الوقت ما بين صلاة الفجر إلى التزام الدوام ساعتين، ساعتين ونصف، 3 ساعات في بعض الدول. لكن لا يمكن إنسان أن يبقى في هذا الوقت وهو قد سهر ليلا. عدونا الأول حقيقة في الإنتاج وفي الإنجاز، وعدو الأول لشبابنا اليوم، وعدو الأول لأرباب الأسر وللموظفين هو السهر. السهر في الحقيقة يقتلنا قتلا، يقتل إمكانياتنا وقدراتنا وطريقة تفكيرنا، لأنه يعني أولا يجهد الإنسان في آخر اليوم. يعني فيسيولوجيا الإنسان عنده مشكلة مع السهر، يمكن الإنسان أن يقرأ بحوث في هذا الباب. الأمر الثاني يفوت علينا أوقات تتناغم فيها نفس الإنسان وروح الإنسان وجسد الإنسان مع سنة الله في الكون، من بداية الإشراق وتنفس اليوم، تنفس الفجر وتنفس الشروق، وهذا كله يحرم منه الإنسان وهو في الحقيقة حرمان. ومن العادات السيئة الآن الدعوات التي تكون في الليل وأشياء، يعني هذه كلها ليس الآن وقت الحديث عنها. ثم التقسيم اليومي الذي يبدأ بالمسارات الخمسة تحكم تقسيم اليوم، لا يشغلك فيها شيء عن شيء. فأنت تبدأ بمسار دار الآخرة من ذكر وتزود بعد الفجر وأورادك وأذكارك، كلك أوراد ومن لا ورد له لا وارد،
1: فق قدومي
0: القدوم على الله عز وجل، والتفكر في نفسك والاستغاثة بالله، استغاثة والتوكل، حسن التوكل على الله هو الأساس في هذا الباب. ثم تبدأ تنتقل في الخطة العلمية، ثم تدخل في معاشك اللي انت تشتغل فيه.

0: عملك، ثم تكون الأسرة حاضرة في هذا الباب، ثم يكون لديك ما لديك في الالتزام اللي يتعلق بإصلاحك وكذا، قد يكون أسبوعي، قد يكون كل كم يوم. بهذا النموذج أنا أسميه اليوم النموذج. لديك في الجيش في النظام الإنجليزي وهو معمول به في العراق وليبيا، اللي احنا في أيام القذافي تدربنا في مدارسنا الثانوية في الجيش، لما يكون المشاة يمشوا بنمط عسكري واحد، أحيانا تخرج بعض الأرجل فتسمع طق، تخرج الرجل، ففي كلمة يقولها المشرف الرقيب على هذا الصف، يقول رجل أبدل، يعني الجميع يرجع خطوة للوراء، خطوة للوراء، ضرب الوراء، ثم نبدأ من جديد، يعتدل. الطالب العلم والعالم والشيخ يحتاج إلى رجل أبدل في ثلاث ظروف زمنية، يعني محتوى زمني، يحتاج إلى يوم في الأسبوع نموذجي لكي يعدل عليه أحيانا الحاجة، ويحتاج إلى أسبوع في الشهر في ظني نموذجي، ويحتاج إلى شهر في العام نموذجي. نموذجي يعني يقتطع، يقول هذا الأسبوع أنا سأجعله نموذجي، المواعيد الخارجة عن وقتي، كثرة يرتب فيه مواعيد، يرتب فيه
1: نوم
0: مبكر، نوم المواعيد، السهر، كذا، كله يرتبها في هذا الباب. هذا اليوم النموذجي يرتب أسبوعك، والأسبوع النموذجي يرتب شهرك، والشهر النموذجي يرتب العام، فتجد نفسك دائما تعود إلى نموذج تقتدي به دون أن تقصر، ودون أن يعني أن يفوتك أداء حق من الحقوق، حق الوالدين، حق الأرحام، طبعا الأسرة، التعليم، العلماء، المشايخ، المؤسسات العلمية، فأنت دائما موجود في هذا الإطار. إذا جاءت أي شيء خارج عن هذا الإطار فأنت سيكون مآلك الاعتذار. فأحيانا تعتذر تقول أنا هذا المؤسسة لا أستطيع أن أكون فيها، هذا العمل لا أستطيع أن أكون فيه، هذه المؤسسة أنا بقيت فيها سنوات، أديت فيها ما علي، الآن ما عاد أستطيع أؤدي أي شيء عندي، هذا العمل لا أقبل، هذه الدعوة لا أقبلها. هذه يعني تقريبا الخلاصة التي يمكن أن تقال في هذا.
1: بارك الله فيكم يا شيخ، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم يا رب.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 التي خصصتها في الحديث عن أثر المرأة في جهاد المحتلين. المرأة المغربية، المرأة المغربية على مدار تاريخها لا تعرف إلا الإسلام دينا بفضل الله تعالى، تستمسك بالإسلام، تعتز بالإسلام، شرفها هو الإسلام، عظمتها متمثلة في استمساكها بدين الإسلام، حجابها رائع وسابغ، الله أكبر، هذا الحايك المغربي الرائع الجليل الحايك. وعندما ننظر إلى الصور والأفلام، الأفلام إلى عهد قريب، يعني ما هو إلى 200 ولا 300 سنة، لا لا لا لا، إلى 70 سنة خلت، 60 سنة خلت، كانت المرأة المغربية لا ترى إلا في الحايك، ومنقبة ومحجبة حجابا رائعا. المرأة المغربية على مدار 1350 سنة لا تعرف غير الحايك والحجاب والشرف والعفة والكرامة، وتقف بجوار زوجها في محنها، في محنه ومحنها. وفي أيام الجهاد كانت لها بطولات رائعة جدا. لكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن جهاد المرأة المغربية في للإسبان والفرنسيين. انقسم الجهاد إلى أقسام: جهاد بالنفس، الله أكبر، المرأة تجاهد بنفسها، نعم تجاهد وتقاتل المرأة المغربية بحايكها وبحجابها وبنقابها وهي تقاتل. المرأة المغربية ضربت أعظم المثل حقيقة. وجهاد بتطبيب الجرحى ومداواة المرضى وسقاية العطشة وأيضا أصناف أخرى سآتي عليها. المرأة المسلمة إذا عني بها وربيت التربية الإسلامية تنتج ما يشبه المعجزات، تنتج ما يشبه المستحيلات في دنيا الناس. المرأة صاحبة عاطفة، صاحبة اندفاع، صاحبة قوة إذا اقتنعت. فإذا ربيت على الإسلام، ربيت على الشرف والعفة والكرامة، ربيت على معاني الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة، ينتج منها شيء عظيم. يعني أنا أردت أن أذكر أثر المرأة قبل أن أشرع في ذكر الشريف الريسوني، قصدي محمد عبد الكريم الخطابي وجهاده الرائع، ليكون فاصلا مذكرا بأثر المرأة وأهمية المرأة في المجتمع المسلم. فهي الزوج، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، وهي العزيزة الكريمة اللطيفة. نعم، حركة موحة الزياني ذكرته في الحلقة السابقة، يعني في أثر المرأة عجيب. شاركت مشاركة جهادية، المرأة جهاد، وبنت موحة، بنت موحة إيطو، بقيت بجواره حتى استشهدت معه، لا إله إلا الله، يعني بجواره بقيت، يعني استشهدت إلى جانبه بعد أن انفض الرجال من حوله. آخر لقاء جابها فيه الأعداء بقيت بجواره ابنته إلى استشهدت معه. المرأة منها أسماء كثيرة: رقية أحديدو، فارسة قبيلة آية يزدك التي هاجمت جيش المحتلين على تقدمها في السن، يطو بنت العربي المجلدي التي لا زال نصب تذكاري يحمل اسمها على جانب الطريق بين الحاجب وأزرو شاهدا على بطولتها. زوج موحة كانت خلفه وتشد من أزره، وكانت امرأة حكيمة ولها أثر في نجاح المعارك التي كانت تدخلها المرأة. فاطمة بنت عبد العزيز حملت السلاح والقنابل ووزعت المنشورات وأيدت اغتيال الخونة والعملاء. امرأة غيتا علوش، أرملة الشهيد عياش المسعدي، كانت ضمن جيش التحرير ثم هربت إلى الناظور وشاركت جيش تحرير الشمال. مليكة حجاجي شاركت في جوار زوجها أحمد زياد في عدة عمليات واعتقلت. فاطمة بالمليح أرملة الشهيد العلوي الحبيب، نقلت السلاح بين الدار البيضاء ومراكش. آمنة البرحيلية
ضبطت ومعها السلاح، بقيت سنة كاملة في السجن في فاس. يعني عجيب. اسمعوا، عجو موح شاركت في معركة بوغافر أو بوغافر حتى استشهدت سنة 1352 1933. عبدة بويقبة كانت تخزن السلاح. محجوبة الشدرة زوجة المجاهد إدريس بن بوبكر كانت في جيش التحرير في الجنوب منذ سنة 1376 إلى 1380، يعني من 1956 إلى 1960، وتعرضت للاعتقال والتعذيب بعد القبض على زوجها، وكانت منشطة للمرأة الصحراوية ومشجعة لها على الجهاد. خديجة المذكوري كانت تنفذ الأوامر، تنقلها بين المجاهدين وتبلغ المعلومات على خطر كبير على حياتها. طبعا خديجة البلغمي أرملت الشهيد علال ابن عبد الله التي شاركت في الجهاد وقبض عليها الصليبيون وأذاقوها ألوانا من العذاب والنكال. بريكة بنت العربي زوجة المجاهد عبد الرحمن الروداني كان منزلها مركزا بجمع السلاح ونفذت مجموعة من العمليات. رحمة البهلولية منزلها مقر سري يأوي المجاهدين وتنقل الأسلحة. محجوبة من سعيد كذلك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أولئك كانوا يواصلون الجهاد. أما من الأمور المهمة، النسوة اللواتي خلف المجاهدين ماذا كنا يفعلن؟ اسمعوا، الكولونيل جباس هذا أسباني ألقى محاضرة في تطوان بعد استتباب الأمر للإسبان في الحرب الصحراء ومقتل موحى الزياني رحمة الله تعالى رفعه في عليين واستسلام عسو أبسلام إلى آخره. ألقى محاضرة في تطوان، ماذا قال وهو المجرب والعليم؟ قال: ويل للرجل، اسمعوا هذه لطيفة، هذه ويل للرجل الذي كان يتقاعس عن الذهاب إلى الجهاد حيث كانت المرأة له بالمرصاد، فكانت تلبسه لباس النساء بالقوة، يعني تلبس لباس النساء لأنها صارت تعده من النساء. هذا يعني رجل أهله يجاهدون وجماعته يجاهدون وهو لا يجاهد، هذا أصبح كالنساء، إذا فليلبس لباس النساء. انظر كيف المرأة قوية وفي الوقت نفسه حكيمة حتى تقطع دابر كل من يفكر بالتقاعس عن الجهاد، تلبسه ملابس النساء، تنكل به، تسبه، تنتف لحيته. طبعا تلك الأيام اللحية ما كان أحد يحلق لحيته مثل الآن، حلق اللحية كان عارا وعيبا وحراما في الشرع وعارا وعيبا في العرف. فتنتف لحيته، تحرمه من الطعام والشراب يومين وثلاثة أيام. الله أكبر، رأيتم كيف تعامله؟ ليش هذه المعاملة معاملة حكيمة رائعة؟ لماذا؟ حتى تمنع انتشار هذا الأمر، لأن إذا أعرض شخص عن الجهاد وتوقف عن الجهاد وثاني وثالث أصبح أمرا معتادا بين الناس، فيترك الناس الجهاد بهذه الطريقة. فالمرأة قوية ووقفت في وجه هؤلاء. يعني هذا شيء كانت تفعله المرأة النسوة العربيات زمان في الجاهلية وفي الإسلام، أول إسلام تفعله نسوة عربيات على مدار تاريخ الإسلام، يقفنا وراء المجاهدين وشجعناهم ويشددنا من أزرهم، يعني أمر معلوم. أيضا من اللطائف التي يعني يجدر أن نسمعها، كان لدى بعض النسوة حناء ممزوج بالقطران. قطران مادة يطلى بها البهائم إذا جربت، إذا جربت البهيمة تطلى بالقطران، الجمال إذا جرب يطلى بالقطران أو الهناء. المهم كان عند بعض النسوة قطران ممزوج بالحناء، فإذا فر الرجل يرششنه بالقطران هذا حتى يبقى علامة، لأن يبقى في الجسد أن هذا جبان وفر من المعركة. كانت النسوة تشارك في المعارك بصب الماء الساخن والزيت المغلي على جنود من فوق الأسطح، فعندما يدخل جنود القرية أو البلدة فكانت النسوة تسخن الزيت المغلي وتقذفه من فوق السطح على رأس الجنود، والماء الساخن وتقذفه على رأس الجنود، طبعا يموت الجنود بسبب هذا، حروق عظيمة تحدث لهم.
اسمعوا أيضا تقرير أعده مراقب قبيلة بني عروس، هذا مراقب إسباني يعين كمراقب ينظر إلى الأهالي، هل هم سيثورون، هل هم غاضبون، هل هم راضون، يعني مراقب إسباني معين. قال عندما كانت دورية الشرطة العسكرية الأهلية تنزع السلاح من سكان القرية أمس وقعت حادثة مؤلمة، اسمعوا، ذهب ضحيتها الضابط خوسيه فقد أطلقت امرأة عليه النار من بندقيتها، إنها أخت رئيس الثوار المسمى أحميدة الخراز أو محمد الخراز الذي لقي حتفه في معركة بيننا وبين قوات الشريف الريسوني سنة 1922 وقد تمكنت المرأة من الفرار. رأيتم المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت إلى ضريح اسمه ضريح عبد السلام من المشيش، ومعروف أن من دخل هذا الضريح يأمن عند المغاربة ما يتتبع، فكان المغاربة جنود يخافون إذا أمروهم الأسبان بإخراج المرأة، يخافون طبعا يعني ما يرضون، فتمكنت من الفرار بهذه الطريقة. يعني امرأة تمسك بالسلاح بندقية متعلمة ومتدربة عليها وتقتل ضابطا إسبانيا كبيرا، يعني هذا يدل على قوة وشجاعة في النسوة ما بعدها شجاعة. طبعا النسوة الأهازيج والمواويل، كنا ينشدنا الأهازيج والمواويل في المعارك ليشجعوا أو ليشجعنا الرجال المجاهدين، نذكر منها طبعا هي بالمترجمة، هي بالبربرية الأمازيغية مترجمة: اضربوا النصارى أعداء الله ورسوله وتقدموا للأمام، إن من مات في الجهاد دخل الجنة وزادت العزة لأهله. الله أكبر، تصور المجاهد يسمع هذا الكلام يعني يمتلئ عزة وفخارا ويمتلئ شجاعة وإقداما، حتى إذا فكر أن يهرب يسمع هذا الهزيج والنشيد، ما يمكن. فهذا شيء رائع جدا تفعله المرأة جزاها الله خيرا المغربية. اسمعوا الكولونيل ميجور سبيلمان في كتابه آية عطا في الصحراء ماذا قال؟ قال في النسوة المغربيات من آية عطا العطاويات، يعني إن زغاريدهن هي سلاح معنوي قوي الفعالية، إذ يدفع الرجل العطاوي إلى المواجهة القوية. الزغاريد النسوة يعني كأنها تبشره بالشهادة وبالعزة وبالكرامة وكذا. وكنا يتسللنا في الجبال لجلب المياه تحت نيران الرشاشات، ويوزعنا المؤن والذخيرة، ويدحرجنا على المهاجمين الفرنسيين أحجارا ضخمة يدحرجنا عليهم حتى يقتلوا ولا يتقدموا إلى جبل. سبحان الله العظيم، بقوة. المراسل العسكري الفرنسي لجريدة الصباح الباريسية، اسمعوا ماذا قال. قال زغاريد النساء الحادة المتواصلة كانت ممزوجة بأصوات الانفجارات. وعلى ما يعني على ماذا تدل الزغاريد عند المرأة المغربية؟ لقد اعتدنا قبل هذا، هذا المراسل الفرنسي يذكر، لقد اعتدنا قبل هذا أن نسمع هذا الصوت في الحفلات، هي صيحات الآن تنذرنا بالموت. نعم، تتحول تلك الزغاريد من بشير للسعد إلى نعيق الغراب. يا لها من صيحات مشؤومة، يا لها من صيحات مشؤومة. انظروا كيف طبعا أثر الزغاريد النسوة الحادة المتواصلة على المعنوية ونفسية الجندي الفرنسي، يظن أنها مثل بشائر الموت بالنسبة له، فهذا طبعا يعني أمر بالنسبة لهم جدا صعب جدا صعب. طبعا المرأة كانت تشارك في التطبيب والتداوي، مداوات جرحى وتطبيب المرضى، لأن كل معركة بطبيعة الحال يكون هناك جرحى، فالمرأة تساعد في تضميد الجراح ومداوات المرضى الذين يمرضون بسبب نقص الطعام والشراب والمؤن والأوضاع، المناخ البارد جدا في الجبال، ولأن يعني أوضاع صعبة جدا جدا، فكانت المرأة تشارك في
محاولات يعني مداوات لهؤلاء المرضى، وكانت تسقي الماء للجنود، وهي وظيفة طبعا اشتهرت بها المرأة على مدار تاريخ الإسلام. المرأة المغربية تجاوزت هذه الوظيفة ونزلت بنفسها لتجاهد المجاهدة الجليلة. و يعني حقيقة أريد أن أقول إن المرأة الأمازيغية البربرية في مناطق الأمازيغ في الأطلس الأوسط وفي أماكن الصحراء الجنوبية الشرقية والصحراء الجنوبية الغربية كانت ما شاء الله يعني كانت قوية وقوية جدا المرأة فيها، أكثر من قوتها في المدن، وإن كانت المرأة في المدن أيضا شاركت. فالمرأة إذا جاهدت الجهاد العسكري، ذاقت مرارة الاعتقال والسجون، الصبر الجميل والشديد على النفس حين اعتقال الأزواج والأبناء، جمع التبرعات لأسر المنكوبين كانت تقوم بها المرأة. ثريا السقاط كانت تؤلف قصص الأطفال التي تشجعهم فيها على الجهاد. زهور الزرقاء كانت أديبة وتكتب الأشعار مجال الأدبي وتحرض الناس على الجهاد. كنا النسوة يمولن الحركة الوطنية، لأنه معلوم أيها الإخوة أن النسوة عاطفتهن وقادة، عاطفتهن جارفة، فعندما ينادي منادي الجهاد تتحرك النسوة ويتبرعن بأقراطهن وذهبهن ومهرهن، وما شاء الله يعني أمر معلوم هذا. أيضا من الأشياء اللي كانت تعملها المرأة المشاركة في جيش التحرير المغربي، خاصة في الأوقات المتأخرة قبيل الاستقلال. هناك إحصائية جميلة المندوب السامي الفرنسي ذكرها، أنا ما أحب أكتب أقول مندوب السامي الفرنسي، سامي كيف؟ سامي هو جاء ليخرب بلادنا، سامي وهو جاء ليفسد بلادنا وينشر فيها الدعارة وينشر فيها الربا وينشر فيها الخمر وينشر فيها الفساد ويبعدنا عن شرعنا وعن ديننا ويقتل رجالنا ويعتدي على نسائنا ويسرق ثرواتنا ونسميه المندوب السامي، صعب والله صعب. فأنا أفضل المندوب الفرنسي وخلاص. أنا أسميه اسم آخر بس ما يعني ليس مناسبا يعني في التلفاز أنا أذكره، لكن ما يصح أن يسمى مندوبا ساميا، المندوب الفرنسي وانتهينا وفهموها أنتم أنه المندوب السامي. يعني يقول إحصائية جميلة جدا عن عدد النسوة، ذكر أن النسوة المقاومات يعني أكثر من 300 امرأة مسجلة عنده من النسوة المقاومات المجاهدات، منهن اسمعوا 50 مجاهدة في مدينة العيون. العيون هي عاصمة الصحراء المغربية، مدينة اسمها العيون عاصمة الصحراء المغربية. 50 مجاهدة، 39 من المجاهدات في خريبقة، في 37 مجاهدة في أكادير، 30 في وجدة، 21 في الرباط، 13 في مراكش، 11 مجاهدة في فاس. طبعا هذه غير المجاهدات في مناطق الجبال، يعني هذه لاحظوا العيون، خريبقة، أغادير، وجدة، الرباط، مراكش، فاس، هذه كلها مدن. هذا الإحصاء في المدن، المجاهدات المدن. أما مجاهدات الجبال وأما مجاهدات الصحراء فحدث عن الآلاف ولا حرج، بل أستطيع أن أقول آمنا مطمئنا عشرات الآلاف ولا حرج، لأن ما من امرأة زوجها مجاهد، أبوها مجاهد، ابنها مجاهد إلا وهي مشاركة في الجهاد. ليش؟ الصبر، القيام على شؤون البيت، إحضار الطعام والمؤن للمجاهدين، أبوها وأخوها وابنها وقريبها إلى آخره، التشجيع والحث. يعني ما من امرأة إلا وهي مشاركة في الجهاد، نستطيع أن نقول هذا يعني، لأن ما من بيت كان يخلو من مجاهد في ذلك الوقت. لكن طبعا الإحصاءات هذه لأن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في المدن يسهل عليه تسجيل النسوة المجاهدات في المدن، يسهل عليه تعقبهن. المدينة ما يمكن الاختفاء فيها، الخونة كثر، الخونة الذين كانوا يدلون الفرنسيين على النساء المجاهدات والنساء العاملات في ميدان الجهاد، خونة عملاء
يعني كم أقهر وأحزن وأغضب غضبا عظيما من هؤلاء الخونة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان يدلون المستخرب الفرنسي على أماكن التي تختبئ فيها النسوة المجاهدات، لكن في الصحراء من هي؟ ما هنالك طبعا، سهل المرأة تعرف الصحراء كما تعرف فناء بيتها، وما الفرنسي والإسباني لا يستطيعون متابعة المرأة في الصحراء بطبيعة الحال. وأما في الجبال فالأمر أعقد، الجبال وعرة جدا ولا يستطيعون متابعة المرأة أصلا، هم لا يستطيعون متابعة الرجال، دع عنك أن يتابعوا النساء. فأنا أجزم بأن هذا العدد المذكور هو فقط يعني جزء يسير يمثل ربما يعني 10% من نسوة المجاهدات، لأن ما من بيت في الجبال والصحراء إلا وفيه المجاهدون بطبيعة الحال، لأن الأعداد أصلا قليلة في الصحراء. فالنسوة كنا جزاهن الله خيرا يعملن وسعهن. يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة مهمة في هذا الباب، الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإسباني والفرنسي بالذات والاستخراب الإنجليزي على وجه الخصوص، يعني ما كانوا يدخلون بلدا إلا ويبدأون في النساء. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أهمية المرأة في المجتمعات الإسلامية، في المرأة زوج والمرأة بنت والمرأة أخت والمرأة أم والمرأة خالة والمرأة عمة والمرأة والمرأة تحيط بالرجل من جميع جوانبه. فإذا فسدت المرأة ثقوا بأن المجتمع في طريقه الفساد، ثقوا تماما بأن المجتمع في طريقه الفساد. كيف تفسد المرأة؟ ما هي الخطوات التي فعلها حتى المستخرب الفرنسي في المغرب لإفساد المرأة؟ خطوات معلومة، يعني تشجيع المرأة على الالتحاق بالمدارس، المدارس الفرنسية، وما أدراك المدارس الفرنسية، سواء كانت التنصيرية أو العلمانية، كلتا المدرستين فاسدة ولا تصلح للمرأة. تشجيع المرأة على نزع الحجاب، وهذا طبعا أمر معلوم في كل دولة احتلت، وفي المغرب للأسف، يعني الحايك المغربي الحجاب المغربي مضرب المثل في روعته وسبوغه على جسد المرأة من رأسها إلى قدمها، فلا يبدو منها إلا أقل القليل، طيب عيناها ويداها ربما، لكن الحجاب رائع. طبعا المستخرب الفرنسي يشجع المرأة على الخروج من الحجاب تدريجا بأساليب كثيرة جدا. ما هو الآن وقت الحديث عن هذه القضية، وربما يفرد لها حديث آخر في مكان آخر وزمان آخر، لكن الخطوات التي حتى اللي حدثت في المغرب، وحتى أبين لكم الصلة المهمة بين نساء الحاضر ونساء الماضي. الحمد لله نساء الحاضر عقب الصحوة في المغرب، يعني يحدثنا رجال المغرب و الذين كانوا طلابا في الجامعات المغربية سنة 1395 للهجرة 1975، يعني إلى سنة 1375 لم يكن يوجد في الجامعات المغربية امرأة محجبة واحدة إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد، يعني انظروا من الحايك والحجاب العظيم الرائع إلى عدم وجود حجاب أصلا، حتى ظهرت الصحوة الرائعة الجليلة وعادت النسوة المغربيات في أكثرهن إلى دينهن وإلى حجابهن وإلى عزهن المتمثل بالحجاب. الحجاب هو شرف المرأة، الحجاب هو عز المرأة، الحجاب هو دلالة على افتخار المرأة بالإسلام واستمساكها بالإسلام. في تلك الأيام لما جاءت فرنسا وجاءت إسبانيا في بداية ما قبل القرن 14 وبعده، أي ما قبل القرن 20 وبعده، واحتلت البلاد المغربية بلدا بلدا، كانت النسوة في معزل تام عن التأثير، وكان يظهر منهن هذا الجهاد الراقي الرائع. لكن للأسف الشديد بعد ذلك أخذت النسوة في التخلي عن الحجاب تحت تأثير الاحتلال في المدن، طبعا بدأ في المدن، وبعد الاستقلال للأسف وجدت حركة يعني بدواعي متعددة، منها مثلا اللحاق بركب الحضارة الغربية، منها ومنها ومنها، تجردت النساء من الحجاب شيئا فشيئا، يعني عدم في المدن تقريبا،
ثم عادت المرأة بفضل الله بعد الصحوة الرائعة التي شملت بلاد العرب والإسلام، عادت المرأة المغربية إلى حجابها وإلى عزها وإلى كرامتها واستمساكها بدينها. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فحصلت الصلة بين نساء الحاضر وأمهاتهن وجداتهن المجاهدات اللواتي ذكرت لكن ذكرت لكم شيئا من أعمالهن. فإلى الأمام يا نساء المغرب، ومزيدا من استمساك بدينكن وإسلامكن، فإنه الطريق الوحيد لعزتكن وشرفكن، والطريق الوحيد لإحسان تربيتكن لأولادكن، وإحسان العناية ببيوتكن وأزواجكن. إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل الناس لديها أفكار تؤمن بها، ولكن الناس تتفاوت في أمرين. الأول هو نوع ومستوى هذه الأفكار، والثاني هو مدى عمق الإيمان بالفكرة، عمق الولاء لها. فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة، ونوع آخر يؤمن بأفكار باطلة نعم، لكنهم يعيشون من أجلها، ولاءهم لها عالي، بل يموتون من أجلها. ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها، لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار. رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء أحداث الربيع العربي. والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات، فيظهر بذلك الولاء للفكرة. الولاء للفكرة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حقها من التعريف، كان لها من الولاء لفكرتها للإسلام العظيم جعلها هذا الولاء تقف وحيدة في مواجهة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة. تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة، وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه. يا شباب، عندما تؤمنوا بفكرة أعطوا كل أنفسكم لها، أعطوها كل الولاء. أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية، إذا وجدتوا فكرة أفضل انتقلوا إليها، لكن الفكرة التي تؤمنوا بها ما تؤمنوا بها إيمان ضعيف. وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون أوفياء لفكرتنا، كيف نكون عندنا ولاء للفكرة. هذه الشخصية هي شخصية المفكر الراحل العظيم علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. ولد علي عزة بيجوفيتش عام 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في إسلامها. تعرفون طبعا الإسلام دخل إلى منطقة البلقان من فترة طويلة على يد العثمانيين بعد معركة كوسوفو الشهيرة عام 1389. فبعد ما انتصروا على الفرس وأسلم الناس الذين هناك في البوسنة، عرف مسلمو البوسنة باسم البوشناق، وما زالت هناك عوائل كثيرة تسمى البوشناق. البوشناق هم أصلا البوسنيين اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة، وظلوا هؤلاء البوشناق خاضعين للدولة العثمانية أكثر من 4 قرون. بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعية على المناطق المختلفة للدولة العثمانية، تعرض المسلمون في البوسنة لاضطهاد ديني واضطهاد عرقي. يعني أي واحد أصلا مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط. كل هذا طبعا أدى إلى هجرة، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى تركيا. طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة، ليست فقط في فترة واحدة، كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد، بعد سقوط الدولة العثمانية، في أزمات متتالية لأجل محو إسلامهم، محي هويتهم. يعني حتى أن العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنة قبل أحداث البوسنة وجرائم الصرب فيها، ما كنا نعرف البوسنة. إلى هذه الدرجة كان تجهيل الناس في هذه المناطق. رغم كل هذا الاضطهاد والعيش في وسط أوروبي مع كل شيء اسمه هوية إسلامية، حافظت أسرة بيجوفيتش على انتمائها للوطن في البوسنة ولم تهاجر. كانت معتزة بأصولها التركية، يمتد أصل بيجوفيتش
إلى هذه العائلة يمتد إلى الوجود التركي في البوسنة. يعني لما يقولون بيج، بيج هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمة العثمانية، ولقب عزة بيجوفيتش يعني ابن عزة بيك. فهذا أصلهم، أصلهم تركي، لكنهم أتراك عاشوا في البوسنة وأسلموا هنا يعني وحافظوا على إسلامهم هناك. فكانت أسرة عريقة في إسلامها، فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها. وتعلم بيجوفيتش في مدارس بالبوسنة في وفي مناطقها، وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها، وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون، الماجستير في القانون، ثم نال شهادة دكتوراه وشهادة عليا أخرى في الاقتصاد. بيجوفيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة للغة الأصلية، مع إلمام جيد باللغة العربية يستطيع أن يتحدث بها. وعمل مستشارا قانونيا 25 سنة، ثم اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة. حرص بيجوفيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية، رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها، دليل على ولائه لهويته الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام القرآن الكريم. مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية. كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة، تميز بالجد، بالاجتهاد، بالتأمل في أحوال المسلمين، ما كان ولد تافه، وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان، الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي، كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما كانوا شديدي الوطأة على الإسلام والمسلمين. الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأة عليهم، والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه. رغم كل هذا هداه تفكيره إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940، ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة. كان عمره على فكرة لما أسسها كان عمره 16 سنة. قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت، يعني بدأ الشباب ينضموا إليها، حتى في ما يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات، وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية. وبدأ يقرأ ويطلع على تجارب الحركات الإسلامية، فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان والحركة الإسلامية في إندونيسيا، وقرأ بعض كتب المودودي والندوي وتفاعل معها، وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو، وكان يتحرك في أوساط الطلبة البوسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم. مسلم أصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط، لا يكتفي بالالتزام الديني أصلي وصوم وبس، وإنما دينه يدعوه إلى الدعوة وإلى التحرك وإلى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام 1941 اجتاح هتلر بجيش النازي، اجتاح يوغوسلافيا واحتلها، وهنا سارع بعض أبناء البلقان المتأثرين بالفكر النازي إلى إنشاء حزب الأشتاشا النازي. يعني أصلا النازية تدعو إلى يعني سيطرة العرق الآري اللي هو الأبيض الأوروبي البحت، حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين، ضد اليهود، ضد الأتراك، ضد كل الأجناس، هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار، هؤلاء ينضموا المساكين. هذه بعض العقليات الصغيرة يقلد أي شيء. فسووا حزب أشتاشا يعني حزب للبوسنة نازي، تماما يتناقض مع الفكرة. طبعا كان باستطاعة بوجوفيتش
أن ينتهز الفرصة وينضم لهذا الحزب أو يؤسس حزب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد. خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة، سيطرت على أوروبا، أخذت فرنسا، بدأت تهدد بريطانيا، بدأت تهدد روسيا كلها، هجوم هتلر على روسيا، فكان موجة اسمها النازية تدعو الجميع للانضمام إليها، وكان يستطيع الحصول على مكاسب مناصب، لكن ولاء للفكرة جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونة، فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من أي عمل حر، وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه إلى أن تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الألمانية، ويوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازية اتجهت نحو الشيوعية واتخذت الشيوعية مذهبا ودينا وصارت تابعة عمليا لروسيا، فتصدى ايضا الشاب جوفيتش علي عزت للشيوعية كما كان يتصدى للنازية، فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعة. كانوا الشيوعيين على فكرة اقسى على المسلمين من النازيين، فبعد ما استطاعوا ان يطردوا النازيين من البوسنة وسيطر الشيوعيون على البوسنة، اغلقوا المساجد، اغلقوا كل المدارس الاسلامية، حولوها الى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصة جلكم الله، منعوا اقتناء المصحف، اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل السجن، ممنوع قرآن في البلد. فعلوا الافاعيل بعلماء المسلمين بالمبتدينين، قتلوا، سجنوا، عذبوا، طاردوا. بيغوفيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين، الآن يريد أن يعيدها، فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله، خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها، أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد، وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمسك بهويته ولاء لدينه ولاء لفكرته. في السجن ألف كتاب هروبي إلى الحرية، نتابع قصة هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الولاء للفكرة، وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزت بيغوفيتش. استمر الصراع مع النظام الشيوعي، وحكم على علي عزت بيغوفيتش بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة في عام 1949، والتهمة جمعية الشبان المسلمين التي أسسها ويديرها، رغم أن هذه الجمعية على فكرة ما كانت تتعاطى عمل سياسي، كانت اهتماماتها مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية وعلى أعمال البر والخير، لكن بالنسبة للشيوعيين هذه تهمة، وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة. وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزت بيغوفيتش بالعمل محامي، اشتغل في محامي من عام 1962، لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين، والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا، وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981. الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم خطير جدا، الكتاب هو شرح يشرح فيه ما هو الإسلام وأساسيات النظام الإسلامي، لكن أثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في يوغوسلافيا وبالعالم. ليش؟ لأنه دعا فيه إلى العودة إلى الأصول، وندد بالقمع، وأمر أصحابه الابتعاد عن العنف، وطالب بضمان حقوق الأقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا. وأثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص. ليش؟ لأنها رأت فيه نوع من المناهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان الكتاب اسمه البيان الإسلامي،
مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس وفريدريك أنجلز، كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي، هو الذي أسس للشيوعية، فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي. فحوكم علي عزة بوغوفيتش محاكمة صورية كالمحاكمات اللي نراها اليوم، مئات يعدموا في يومين، يعني يلا كل هذا شغل الطغاة. وحكم عليه بالإعدام 1983، ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام. في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها، كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب، أقرب بموسوعة علمية هو درة كتبه، هز به أركان العالم الغربي عندما خاطب به قادة الفكر هناك. وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان، فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب. فهكذا انتشر اسم علي عزة بوغوفيتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان وكرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام. بعد سقوط الشيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغسلافي إلى، طبعا سقطت في روسيا، فاضطر الشيوعيين في يوغسلافيا إلى تخفيف ضغوطهم، الشيوعية الأصلية راحت، فسمحوا بالتعددية السياسية، وتم إطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم أن ما انتهت مدته. فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة وأسس، فتحوا حرية سياسية، فقام أحرجهم فأعلن تأسيس حزب العمل الديمقراطي، فتركوه حتى يثبتوا أنهما، طبعا الطغاة دائما يقول لك احنا مع الحريات ومع التعدديات، فأحيانا يضطروا أن يفعلوا هذا، فاضطروا لفعل ذلك، فشارك في الانتخابات، وإذ بالمفاجأة يفوز حزبه بالانتخابات. وتحت هذا النظام اللي هو أعلنوه تم إحراجهم إحراج شديد، أن يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتورية ولن يرضى عنهم العالم، وما في اتحاد سوفيتي يسندهم، فاضطروا أن يسلموا علي عزة بوغوفيتش رئاسة الجمهورية، فصار رئيس لجمهورية البوسنة من عام 1990 إلى عام 1996. طبعا في هذه الفترة أيضا استقلت كرواتيا سلوفينيا، وفي البوسنة كانت ضمن الجمهورية أو الاتحاد اليوغسلافي، فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنة، فهو فاز في البوسنة فقط، ليس بكل يوغسلافيا، فاز في البوسنة اللي أغلبيتها مسلمة، وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال عن يوغسلافيا بأكثرية 63% من الأصوات. والآن سيتجه هو وكل البوسنة لإعلان جمهورية إسلامية في أوروبا من قبل أوروبيين أصليين. طبعا الغرب لن يرضى بهذا، تأتيهم جمهورية إسلامية في قعر دارهم، فالصرب طبعا وبموافقة أوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة، فانقضوا على البوسنة في حرب إبادة شاملة، هذه الحرب البوسنة التي سمعت عنها هذه قصتها. ووقعت البوسنة بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم والكروات يهاجموهم، وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الأعزل الآمن وهب العالم الإسلامي لنصرتهم، لكن للأسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد، كل دعم إنساني، الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح، كيف هذا التخاذل العربي والإسلامي الذي ضيع بلادنا وضيع أمتنا. طبعا عدم رضا الصرب في نتيجة الانتخابات وانقضاضهم على البوسنة ليس أمر جديد في عالم السياسة، كثير من الأحزاب والتيارات الليبرالية بالذات التي تدعي الحرية رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع والتعددية السياسية، لكن عندما ترفضهم الجماهير وتمنح ثقتها لغيرهم ماذا يحدث؟ سرعان ما ينقلب على الديمقراطية.
ويحرض العسكر على الدخول في اللعبة السياسية ويصفق لأي انقلاب عسكري، ويحرم خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات، بل من حق الحياة، بل من حق الحرية، سجون وقمع ومنع صحافة. وهذا الذي حدث كله ليس أمر جديد، ترى هذا على مرأى ومسمع من كل العالم، من الأمم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك. تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الآن كلها، واغتصبوا حوالي 100,000 مسلمة. كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة، يسعى أن يجنب شعبه ما يمكن من خسائر، من تدمير، من فناء، فاضطر إلى المناورة أمام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك إلا عندما رأى الصمود الأسطوري لهذا الشعب المسلم، وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم، وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل أسلحة أعدائهم. هنا تقدم علي عزت رئيس البوسني بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991، وهو إقامة فيدرالية متناسقة، كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع، أشياء مثل هذه. كان هذا المشروع كفيل بإنقاذ يوغسلافيا من الحرب الأهلية، وحظى هذا الطرح بدعم أوروبا، لكن الصرب والكروات وسلوفينيا كلهم عارضوا المشروع. وكانت المحنة الرهيبة التي لن ينساها المسلمون، محنة استشهد فيها 350,000 شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية. عندها فقط توقف الصرب، وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة، 3 أشخاص، واحد صربي، واحد كرواتي، واحد بوسني، يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك. وصار علي عزت بوغوفيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000. لم يكن دكتور علي عزت بوغوفيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا، بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم. كان سياسيا محنكا، وكان مناضلا عنيدا، وكان مفكرا من الطراز الأول. كان بإمكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع أن يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه، أن يركن إلى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته. وقد بلغ من في العقد السابع من عمره، قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط، لكنه الولاء للفكرة، مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعوم فوق السطح، مثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية، كما تثقف بالعلوم الشرعية وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة. وأخيرا رحل علي عزت بوغوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة. أعلن راديو البوسنة وفاته، واحد في الحكم، واحد من 3 يحكمه، ولم يتمكن مسلمو البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بوغوفيتش عدوهم الأول وعدوهم اللدود. لكن ما عند الله خير وأبقى، نال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجائزة مفكر الإسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ، وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا، وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية، وغيرها من الجوائز. وكتب عنه الكثير.

منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر. في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحا رغم تعرض المؤمنين للفناء. والقرآن الكريم يعبر عن الولاء للفكرة بمصطلح قرآن احفظوه: وما بدلوا تبديلا. لما اجتاحت جيوش التتار العالم الإسلامي كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي، لكن الفكرة التي يؤمنون بها، فكرة الإسلام، كانت قوية، ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت. أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ، يميلون حيث تميل الريح، هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ. من يقرأ التاريخ يدرك أن الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ، وهو الذي يصنع الحضارات. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. عندما وصل الرئيس البوسني علي عزت بوغوفيتش إلى صلاة الجمعة متأخرا، فتح له الناس الطريق ليصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم وقال: هكذا تصنعون طواغيتكم.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا
3: نوافذ على الدرب.
4: نوافذ على الدرب.
3: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
4: زينب رمضان
3: عبر راديو السرايا.
4: عبر راديو السرايا
3: 99.3 اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعوراً دائماً بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالباً بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، ويريت ينام بسلام إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو الحارس، طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك إنه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فاصبر كم يوم نين يجيبوهن لي وبعدين أنا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض إنه هو حارس وأمين يتعاطى في المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش معطاش، هو مش موجودات عنده أصلا، يعني الإدارة لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمنين بيجيبهم لها؟ قال له ما عنديش، قال له توا دبر لي في مرتبي، توا أنا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعة، فقال له ما عنديش، بر على حالك. وجعته طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من المواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر مروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة سنة ونص. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي للآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب
اللي شافه راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعين فوق وراسه لطع ويصرخ. وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب بالرغم أنه هو نجا، أنه هو يعني اختفى عن الدار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا أن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوه ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله، حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع، شعر بنوع من الأمان، فتم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به لكن ما قدرش يوفي، قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد ثلاثة أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا، اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بإعجوبة. زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونه، هو كان عنده أيامات مازال يدافع عن دونه، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة، وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب، شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار إنه يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت له أهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل إني لازم إن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، إني واضح إنه هو نام تعين تعاطي، واضح إنه ولد ناس، واضح إنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب، وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء، أريد أن أخبرك بشيء مهم، أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف من كارثة في غرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا، ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك، ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما، تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية
وذكر نفسك كل يوم أن الأمان أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف. هو جايني المكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما اعطيتهاش له، خذاه منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل مليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. لذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمن يخطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره لترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما إحنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة يعني مش أشياء سهلة، يعني وحوش في أشكال آدمية، يعني هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم لحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود، يعني وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد، يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل إنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقول لي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة، يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها. يعني لابد ينغيروا أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي، لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في التطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي بيه المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة هذا، لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس، لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن، وهذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا من بيك، ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر يعني مرات الراجل يقول لما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب، عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزنه. راجل شو المشكلة وراجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم النساء، ما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها، هتنبيك أقوى منه، بحيث أنك أنت تتغلب عليه، وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي يعانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات.
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين، لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كانت زوجته مريضه او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها نسمو فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا الأب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم. حقيقة يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميترة، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف؟ هي عبارة عن انقطاع في نياط القلب الإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية. لا، أنا ما قلت لكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول إنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروحه تقول لا خلاص خلاص عدت وتعد. لا، خلوكم جالسين معه، معكم بيت مية، مع بسملة، تحدثوا معه، قول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني أنت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة يعني شيء حصل معك. مثلا جيني شخص يقول لي عندي قصة، قداش ليها؟ قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها، أكيد رجع لأهله ما عاش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العالقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها دون ضغط أو استعجال، قول علمها لك شوية شوية وتتغير. ما فيش حاجة تجيب بسرعة إلا الموت. سبحان الله.

0: طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة اللي موجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم من جديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي واخدتها ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص مش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا من أجل المقايضة والمان. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن اللي غير معلوم لمدة سنة ونصف، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدئة والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب، والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، هو صح كان أكثر وطأة لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه بل يهدئوا وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت معقولة الدرجة هذه، كيف العيال الصغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتويه وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس أو تقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش بالأسلوب هذا، أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا اوكي، صداع هذا نتيجة اخذ بنادول يلا مثلا، لا هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة، هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه، تقول له عندك متسع من الوقت من ساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل. يتعلم هو كيف يفصل، حتى يفصل عن الموضوع، لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك، مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة، باش يعيش الحياة الطبيعية ويبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله، يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم، إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية، يعني كيف، وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، تخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو سرايا FM،
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: الوطن.
1: في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه؟ مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده أن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضع الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخليش الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة ليك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرر للشخص هذا، نلقى رواحنا مش بس نبرره في تصرفاته فقط، قاعدنا نحاربه في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدنا نحاربه فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسأله رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقف على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، مدام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا. بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمين غلط، وتبدأ تشرح وتبدأ تبرر وتبدأ تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، أنا نعرف أكثر منكم، أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة أنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي أنت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم إن هو يحافظ على صورتك أساساً، وهذه من أقصى الحاجات، إنك تكون أنت حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. أنت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون أو يقول شن دخلك أنت، علاش تدخلت في الموضوع من الأساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني أحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنت أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أريح نحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة جدا، صديقة مقربة منها هلبة، صديقة كانت مرات تغلط في الناس ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها حتى لما صاحبتها تغلط، كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الاعذار لها. وفي يوم من الايام صار خلاف بيناتهم بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح اساسا. نقولوا احنا تبلت عليها، والاصعب من هيكي انها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة. مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل، لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا. نحب الصورة اللي رسمناها للشخص اكثر من الحقيقة الموجودة اساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما نصدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شنو الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لانه هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع على الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف أنك أنت إنسان كويس، وأنا أعرف أنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلي، راه هذا احترام. لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. راه مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك. لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة إنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك. أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطرة، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتش في المكانة هذه من الأساس. أهنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول إحنا شني، في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعقبش روحك، ما تعقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليه خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف را، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير را. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه ومن أخلاقنا.

لك كل مرة. الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعوا لها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقولوا لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس، حنقرا اجاباتكم. عسكري يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرمني تقول لا، باه، ام مجان تقريبا ام انا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مهجرهم هجرا جميلة. جميل، أنا مش حتواجه. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. ما جميل، بهنا تو من وجهة نظري أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا، بهنا تو من وجهة نظري أنا حنجاوبك. بهي، لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع

عليك نقول احنا قلب الطاولة، او ينكر في كل شيء، او يحاول يخليك انت المذنب وانت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفوا، احنا لازم تعرف ان مش كل حوار يستحق اقوى رد هو وصلتني فكرتك وانا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخليه. شفتوا احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص على جدار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة انه هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار، نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار، لو الشخص هذا اعتذر هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبما انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول إيه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة

تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن مكان. بس في حياتي لا، مش كل شخص نختلف معاه لازم يتحول الى عدو. هذه اخطر شيء، لما الصديق ينقلب الى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء و إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة، مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين، المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. شر من يتشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم، حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتواني عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي وأنا ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس، جوهالة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. علاوة يقول صدمة لأني كنت مش ندم. جميل، قسمت أكتر شيء فيش حد في تعليق غضب، كلهم قالوا لي صدمة، خيبة أمل، أو حسنا بندم. صبر يقول باهي هدوء ما قبل العاصفة. عليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجهة، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجهة. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد،

راح نشوفه تاني. جمعة يقول ايه جوها هلها تقول هم ما يستاهلوا من الاول بس نحن طيبين. انس يقول لا. محمد يقول لا. ابمون تقول صارت. يوزر يقول ايه هلبة نادمة. حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا. ايه تقول ايه. بياض يقول مستحيل. ابو غيث يقول للاسف كثير. جرمن تقول هلبة خسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحلي يقول ايه. باهي. السؤال اللي بعده السؤال الثالث لكم انتم وجاوبوني بصراحة لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانية انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة. ميسم تقول لا. جوها هلها تقول لا يمكن. متجر يقول لا لا. عندنا عبد الرحمن بندافع. ترجع لنفس الكرة. أم مالك تقول لا وألف لا. يوزر تقول لا. أمون تقول أكيد لا. أبو غيت تقول لا لا. العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس تعليقاتكم الله يبارك كلكم قلتوا لا. دقيقة بس. الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. ديجا أصلا بعد عز حد هو يعرف محبته يمشي يقعد في أشياء تندم إنه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط يرجع يسقط ثم يسقط. أيوة. ديجا تقول نعود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد فأكيد لا. أنت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك. السؤال الرابع هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت أنت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا. كلهم يقولوا لا لا. سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري. جو هل هذه تحسب تربي شكلها طول. متجر يقول لا وألف لا. بياض يقول لا. يوز تقول نسامح لك ما نرجع زي قبل. محمد يقول لا. أبو غيث يقول نسامح وما ننساش. محمد يقول أكيد لا. أنس يقول لا. إيه يمكن نسامح. بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة. ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل. جرمي تقول السماح في الهاني. قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي. محمد يقول لا. مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير. أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جوهلها. فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيه تقول لا. عبد الرحمن يقول لا. ثمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا لا ما يرجع شيء انكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ديجا يرجع التواصل بس الثقة لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا على حسب. محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب فقدت صعب يرجع. باهي جو هلها تقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي
دقيقة بس. هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلة. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا باهي؟ لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا بنقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، إنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف إنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء إنك تعترف إنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني غلطت وندمت اني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الإنسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن أنت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك أنك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، أنت ما غلطتش وقتها، إن كنت أنت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لأنه هو إنسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما أنت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وأنت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك تو حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين اعتقدوا انه مثلا يسمعوا فينا احنا بهيب،

أنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة، أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا. لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك، لأن نيتي كانت صافية. لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته أني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لنحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي ان الناس افعال مش كلام. اتعلمي ان الثقة تعطى بالتدريج، وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه، وتعلمي ان الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، حناخده فاصل قصير وبعدها حنفتح المكالمات وحنسمع أراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: تلك مع
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير
2: اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبا جميعا تقريبا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 092-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. الشاب
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن خبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد، اكيد من التيك توك.
1: نعم
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين يا مرحبتين اخونا محمد. خلاص اعطيك اول سؤال، يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الايام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الايام هو نفسه ظلمك، شن اول احساس مريت به؟ اول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمه، ندم او خيبه امل؟
1: والله اول حاجه يوم الطيب ان شاء الله،
0: اليوم ناطيب ان شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجه ما فيش حاجه اسمها خذلان، ندم، صدمه، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جواك.
0: كويس.
1: مش خيبان على الشخص من الاول، يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، ويأخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لان مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لو هو انسان صح عنده مشاعر واحساس مش هيدير فيك كيف.
0: صحيح صحيح، بس انت كيف بتدير معاه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله استاذ ملك انا كان نحكي والله مش هنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس ايام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله لكل حال، هذه بنقولها انا فهمتي.
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال. أكيدة.
1: والله الحمد لله حاجة صارت بعد 7 سنين. وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص، هو طلع أشخاص الموضوع.
1: دمرت والله أستاذ ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ بيقول لي قولي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجوزت نعم. الموضوع هذا كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى برياحية، يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه،

0: أي خطأ، مزاج قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحمد لله كل حال.
1: ربي يعطيك القوة يا أخونا
0: إن
1: محمد.
0: شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد
0: كان
1: أكيد
0: العبد كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة،
1: صح. بارك الله
0: قوة
1: فيك
0: من
1: يا
0: الله،
1: أخونا.
0: والله إن شاء الله يعوض خير.
1: أكيد أكيد ربي بيعوضك
0: ورب
1: خير.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك
1: تسلم
0: كلك
1: تسلم
0: وكلك، أول مرة راني نخش عليك، ورب يعطيك إن شاء الله.
1: تسلم تسلم أخونا محمد. إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله يهدي الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
1: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
1: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف حلبة عندي.
1: باه أنا أعطيك أنا سؤال باهي، وجاوبني على السؤال وأسرت في الموضوع. خليهم انفصلت المكالمة صح؟ باه خليني بس نقرأ تعليقات شوية، بس كان شوية حول لي المكالمة. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب، برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة، أقصى الخيبات مش من العدو، أقصاها من شخص كنت أظنه أمانا. باه ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة، والتركيز وتركز على نفسك على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس. مكالمة فصلت. الليبي شر يرتب فرد وأخلاق دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والإشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
1: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
1: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج. الكينج
1: الكينج، يا أهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بك. مرحبا بك، اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
1: اتفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤال.
1: اعطيك سؤال.
2: ايه
1: باه. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
1: ما كيف كانت ترى؟ كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف. مثاني نعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما نعطيكم نوجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا او نعم تقولوا لماذا بدون ذكر اسماء، بدون حتى وين في المنطقة او كذا وكذا، بدون اي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59. ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
1: الحمد يا نورس. بارك الله فيك يا نورس. بارك الله فيك.
3: بارك الله. إن شاء الله نفرح بيك عن قلب يا مرة. رنت لي واحد من الأصدقاء حال صحت، قلت له الحمد لله، قال لي بالله كيف حالك لانا؟ قالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له؟ قلت له فاها راك انت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعيمة يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
1: باه.
3: يعني قلت بكلام ما هو الملاك، عرفتي؟
1: باه.
3: طبعا لما قلت بكلام ما هو انا وجعتني هي، لانها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ هي يتيمة ورد لها

0: وسكرت من الشخص اهو فلان، وراني انا قلت على الموضوع اللي انت تكلمي شيء، انا قلت له انت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لانك انت خديت منها فلوسات وهربت بهم، وحرام هي البنيه يتيمه وكل شيء، رد للبنيه فلوساتها، نعتبر ان هيك ملك دفعت عليها ولا
1: دفعت عليها؟
0: ايه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها شن تقول له؟ تقول له ليك انا ما زلت تبي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك ما تعدلش علي نورس، غير انت ما تحرجش عليا، ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك، عرفتي؟ شفتي انا دفعت عليها، شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه، فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها، قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لها تعرف كانت نوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها، عرفتي كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه اللي دفعت عليك، حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك، لان نصب عليها نصب راه مش خدام من هيك، نبي يرد لها فلوساتها، قلت حرام مية يتيمه وديما معناتها تود في الناس وطاعتك كل شيء، خلي يرجع لك. شفت هي جت معاه، انا اللي وجعتني في الموضوع اكثر حاجه الأصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي، وتكلمت علي أنا وطلعت صورتي أنا مش حلوة قدامهم، كلهم داروا ربطة واحدة يا ملاك، ووقفوا معاها هي لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحة هي كريمة، أنا نقولها قدام الملك، أنا تسمع فيا وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس، وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي، وإن شاء الله أردوا لها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها، لكن أنا دفعت عليك. قال اه هي مفروض شنو كانت تقول يا ملاك؟ قلت اه نورس احسن ما درتي، قلتي لها راني انا متحشمه مانيش قادره نقول له، وهو ما ردليش فلوسي، وانت صح عليك يا نورس قلتيها، انت هاك تكلمتي يا نورس شنو كاني؟ مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي؟ جدت معاه هو، عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدا فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك، مفروض انت شد، مفروض يا ملاك هي شن بتكون؟ انا بنعودها مره ثانيه، مفروض تقولي صح عليك انا ورا صح ما درتي لها، قلتي لها الكلمه هي راني متحشمه منها مش قادره نقوله لها، هاك انت جربتي قلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش، عندهم الحق يقولوا نورس فتنت، لكن انا فكرت منه هو واتصلت به قلت له فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك، شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك، انت فلساتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها، ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي، عندهم انا حتى الثانيه اللي مش وجهتني، لكن ليش الحركه هي؟ انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه، انتم من الاطراف الثانيه شن دخلكم؟ تضعفوا مدخلين ارواحكم شن دخلكم؟ عرفتي؟
1: صح.
0: فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص، حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اخذ منه حد ولا صغاره، حلفت ما عادش ندافع على حد، لاني انا لما دفعت على الانسانه هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة، على قد ما قلتها كويسة معاي كويسة معاي، حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي، قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقولي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء، معناتها أنا وقفت معاك وقاعدة لحد توا أنا مستعدة نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لأن هذاك استقفلها، مشي قال لها كلام غلط عليا، فهمها غلط، فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديثة وندافع معاك، لاني عارفاتك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم، هذيكم ما دابهم يخربوا، عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها، خلوني اني حلفت معاش ندافع يا ملاك على حد، وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قانون اسرائيل في الوجه، أنا في الوجهة، عرفتي؟ ما نعرفش ملاك مفتن، فهمتي؟ حتى ها لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو، طلعني أنا فتني وأنا قاعدة لحديت الآن نقول كلمة حق، هو ما يتيمة زينا حتى تاخذ في الضمان ماهيش، لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقذ في الناس تخلص في الإيجارات على الناس، أنا نعرفها قدعة ونقول نقول فيها وراها، أه ما نكلمش
1: بارك الله فيك يا نورس،
0: لكن كلمة حق يا ملاك،
1: أيوة
0: إنها هي تنقذ في الناس وإنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميتها نهاضة الطايحة.

0: رايح فهمت لي وبينها وقلبلها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي. انت انا قاعده نقول لهم انا وفلانه وفلان انتم التانيين شو ندخلكم؟ اه خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفه مش حتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا متولهم بعيد سوا عليهم متول اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط. انت واني قاعده لحديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس وهي المراه هي اللي قيمتهم عرفتي. فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس تريس واحد حاس راح يبرم في شنابه مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثه بالاربعه وتنهض فيهم فهمتي. فصح عليها وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك غرنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي والله يسامحها انا هي هي بالذات الله يسامحها عرفتي. لكن تانيين ما يهمونيش هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف قال ادير الخير يولي لك فيا تبوس راس الحيه. خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا خلونا حتى لما نقولوا فيه كلمه ظلم ما عادش ندافعوا. انا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي. فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لك تساعدنا.
1: تسلمي نورس بارك الله فيك. شكرا شكرا يا نورس على المكالمة شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام كيف الحال استاذ ملاك؟
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا.
2: تحياتي لك استاذ ملاك استاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
1: يا مرحبا بك بنت القربولي ولا
2: ايه؟ بنت القربولي
1: ايه من الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
2: ايه غيبت هلبة وانت حتى انت ما عادش كل ما نسمع نلقى فيه اعاده تقريبا نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
1: ايه ايه صح
2: الجمعه اللي فاتت
1: الجمعه اللي فاتت
2: طبعا
1: نحييكم
2: ان شاء الله تكونوا بخير الفترة هذه كلها الغياب.
1: خلاص اسمعي اسمعي بنت القربولي نعم. انا بنعطيكم علم باهي اللي هو يوم الجمعة اساسا الغيته انا
2: باهي
1: الغيته يكون فيه اعادة حلقة بس لكن هو الحلقة المباشرة دائما الاحد والثلاث.
2: ايه صح حتى هلبة عليك
1: يا ريتي خليت مكان.
2: ايه لا لا هلبة والله في لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع ساد لكن داي حلقتين كويسات لحد وثلاث.
1: لا لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير ادعوني إيه بس
2: إن شاء الله ربي يعاونك والله
1: إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي بنت القربولي
2: تحياتي ليك وطبعا نحيي الأخت نورس اللي قبلي معلش مليانة نسمع فيهم حتى الأخوة زي الأخ أحمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته وعمي عبد الله سمعت ان سندريلا قالت لي نسميك نسمة القربولي شكرا يعني يا عبد الله ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها سندريلا وفاديه والاخ هنيبال وان شاء الله هلبا هم كانوا مستني لهم كلهم نحييهم.
1: تسلمي
2: امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيي في الحلقه ديما
1: بارك الله فيك.
2: وبارك الله فيك انت يا وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هدف بصراحه ساعتين
1: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي
2: والله زي نار الاولى كل ما يبوش كلامي ما يبوش شيء.
1: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم خشي في الموضوع طول
2: بس رايك توني نقول لك والله للامانه للامانه ما كنتش في الاستماع ليك راه غير جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معي خط
1: زحمة.
2: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عادة وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل وللأمانة كان في وقت ثاني نتابع فيه في برنامج ثاني للأمانة لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني
1: صح صح مزبوط صح
2: هذه صح. هي
1: تفضلي بها بنت القربولي تفضلي قولي لي
2: قولي لي شنو
1: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الايام يكون اول شخص ظلمك. السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال كويس. هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الايام بعد ما كنتي انت واقفه معاه ايه ولا لا وعلاش؟
2: والله الصراحه نسامح
1: بعلاش
2: نسامح للامانه
1: علاش
2: نلت مثل العذر لان هو الشخص لو الواحد يعني لما انت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره ومش حلوه بالمره يعني، قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي هيك يعني في نظري. لكن هو صح بيوجعك يعني خاطرك يعني كنت بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وان انت خلاص يعني يستغنى عليك إذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تقيه راهو مش منا راهو تقيه من ناس ثانية يدفعوا بيه يعني.
1: صحيح
2: فهذه نين الحب مني نوعيتي نسامح حكي إنسانة متسامحة وإنسانة إن شاء الله مني حتى نين سامحني ديما كان يغلطت هذه كان غلطت يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله
2: فيك وبارك الله فيك ولتواجد
1: يعني. شكرا
2: ربي يعطيك الوقت الطيب
1: ويعطيك حتى انت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا.
3: احلى رجل
1: اهلا وسهلا.
3: مرحبتين اختي مريك اخبارك؟
1: الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب؟
3: والله الحمد لله بارك انت تحت داهية
1: الحمد لله في نعمة والله.
3: والله موضوع أنا أدب الحوار وأدب الموضوع حبيت أشارك شعر.
1: تفضل بقى.
3: طبعا الأبيات هذه جاءها الإمام الشافعي تقول إذا المرء لا يرعاك إن تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبداله وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا ما كل ما تهواه يهواك بقلبه ولا كل ما تعطيته لك قد سقى إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفة. يعني مش حد يعطيك كيف ما انت عطيت.
1: الله وفيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
4: مرحبتين بك يا أختي.
1: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب يا رب.
4: والله إلا بخير الحمد لله شن أمورك.
1: اتفضل.
4: والله إني سمعت أنه مش كنت نشارك معك.
1: اتفضل مرحبتين بك.
4: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك سامح حد ظالمك.
1: إيه.
4: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش نوع الخير ما يحصاش تقعد مداير زي اللي تزقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خدتش طمالها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهمي والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيش أفضل منها لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معاي يا أختي ولا لا؟
1: معاك نسمع فيك.
4: ايه فهمت كيف؟ فنديره بالخير ونمده في يد العون وكذا ويجينا شر.
1: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
4: هذا اللي ساير الان يعني الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه باي ندير الخير وننساه ويجيني شر مش كفال خير هو اراد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك من اللي قدمت لي في العمر ممكن ما يحلمش إنه في يوم ما حد يقدم لي يد العمر.

0: كيفك؟ من منبرك هذا نشهد بالله اللي يدير فيه خير ويدير فيه طيبه ويربيك في الشر، هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك ابعد عن الناس، ما هيش قطعه ولا كذا، انك تشغي راحتك. ونسال الله انه يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. ارى والله عز وجل كفيل باللي يدير في الخير، وكفيل باليتيم، وكفيل كل شيء، وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي، لما ترمي دلوك في البير اللي دايره بتلاقيه، اللي تزرع بتحصد، اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه، والله يجي يوم يلقى نفس المعامله.
1: صحيح.
0: بارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك، شكرا على المشاركة الطيبة، شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ملوكي.
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
2: حالك وشن أخبارك ملوكي؟ يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله، لا الحمد لله.

0: الموضوع طرحتيه في ميزان حسناتك، باهي يومي الاحد والثلاثاء حتى احنا يوم في الاسبوع راضين به، المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم، بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص. والله هو ظرف خاص يعني، ظرف خاص بي انا ممكن شويه
0: ان شاء الله خير.
1: إيه لكن
0: انا بقولك متغيبي راك عزيزه علينا، في غيابك تصغر الدنيا بينا، لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبطها من تكون بخير. تحيه ليك وللمهندس، واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احلي ريحنا، راحتك من راحتنا راح وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
0: في مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
0: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد اكيد.
0: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحيه لاداره القناه ولمدير القناه ولكل المجتمعات من قلب الى القلب.
1: بارك الله فيك.
0: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقيه، وحسيت اللي هي ان هو عنده كلمات يعني ان هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى، والله يعطيك والله يودد وما زال نعطي والمد، لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان يدير فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عطيت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال، دير الخير وانساه ودير الشر وتفكر، ودائما انت في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخير ما تندمش عليه، درته لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا واخره. قال الامام الشافعي دعا الايام تفعل ما تشاء وطب نفسك اذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن اذا كنت مقتدرا في الظلم ياتيك اخره الندمه، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيل ربي، ما فيش انسان ما ندغش، ما فيش انسان ما تاثرش بموقف انه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي والله
0: اللي يدير فيك الخير توا ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يستاهل الشخص هذا اللي انا نساعد والله انا ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل، وهي قاعده عند وعدي فمن وعده وفى. نقول له خينا احمد الكر اللي بيانا من المدار، قول لي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، انا قاعده عند وعدي. ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله يرحم ربي جوزته، نقول له ما تبكيش كنا معه والله لو احتاج في حاجه
1: ان شاء الله ربي يعوضه خير،
0: وانا نكون اولى المبادرين. ومن عمري ما اعطيت قلت يا ريتها فلان اعطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريتها ما وديتها، والله يا ريتها ما اعطيتها، لكن تعز في نفسك تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله
0: عزت نفس يا ملاك، بالله عليك ملاك.
1: نعم
0: يعني ما تحرمناش من صوتك. يوم في الأسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولشركك الكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لوقيتنا الثانية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماها عمك عبد الله ابو اميه سلمت عليه بالخير القرابولي. فكل التحايا ليكم كل من داخل الطيب، وخينا عبد الحميد استاذ اسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجوره، ان شاء الله ربي ما يغيب علينا
1: ان شاء الله،
0: كل الاحباب وكل الاصدقاء
1: ان شاء الله بالخير ان شاء الله،
0: ودير الشر وتفكره استمروا
1: في الخير.
0: هو يبدا مهزوم لما يقول لك أنا حايرة في ناس لما تقيم ولما تعطيهم لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدوا مع ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان، ويظلموك أنت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، وإذا دعتك وقدرتك على

0: الناس ستتذكر قدرة الله عليك. تحية ليك، أبدعتي وتألقتي وتبنيتي برنامجك، وعندك تحية كبيرة كبيرة من الإعلامي أو ممكن في الاجتماع فيك ياجي محمد يسكت عليك، وقلت له حنبلغ ملوكي ونقولها راهو خي وخيتي. قلت له بناك تسأل عليك، قال لي حتى لي تسأل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرحلة
1: منتزه المرح.
0: فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك. وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف، المعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة. بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، انتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة. يعني عارفة ان عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع احنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي. لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدة فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا، اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم. ولو في مثلا شيء معين إن شاء الله، إن شاء الله لو أنا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي، وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها، وكل شيء هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة. وهذا هو نجاح البرنامج، ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعبة فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي، وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج، والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. لأن اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط. لا، احنا لازم نتعلم، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نام يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزه مرات، لكن للاسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليك الف سلام. تعرفي ملاك لما انت تودعي فينا ان شاء الله تودعينا على الخير، ونودعوك احنا على الخير. احنا نتمنى لك ان شاء الله هنا الصحه، واحنا عادرين لك لينك كان نتيجه الظرف والبرنامج تم ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى طلع هيك حتى في الشهر مره احنا راضيين بها، مش في الاسبوع حتى في الشهر. احنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
1: قولي
2: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلاتها، اللي هو اللي نصب عليها وخد بفلوسها خلاتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها قلت لهم لا نورث ملك بلاد حتى كانت مو ضمي ولا أبوي عرفتي. شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي دافع الحبيب كيف يظلمك. فملو كانت نورك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، إن شاء الله ما تغيبي عرفتي، وتركتي بصمة في ردي البلاد وتركتي بصمة في ردي السرايا. أنت يا ملاك أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم الشريالي بالنسبة لي أنا عرفتي. فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا، وسلمينا على الوالد وعلى الوالدة ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا نورس، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 0-92-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا ما عرفت ايش نقول. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
3: شنحالك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلته مباركه.
1: يا ودي ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
3: امين يا رب العالمين. يقول لك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
1: اي والله اي والله
3: صح ولا
1: اي والله.
3: نقول لي صاحبي اعطيني اعطيني اعطيني، اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف، نقول لسنسمك ننكر الجميل بتاعك، ناكر الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف.
1: ها صح صح كيف.
3: ألو
1: نسمع فيك نسمع فيك.
3: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف صعب ما ينساش شيء، ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله. صح ولا
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
3: الو
1: اكيد معك معك.
3: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انسى، واذا كان درت الشر فكره، والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي يكرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش إمكانية والله تبغي في المصلحة، بس وقت المصلحة ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي شفت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقة أنت بحداك، خلاص اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
3: هو
1: أكيد أكيد هو حداك حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
3: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت الصوت جنبك في طنين وفي ازعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم. الو
1: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
4: السلام ورحمه الله.
1: يا مرحبا.
4: مرحبتين بك.
1: اهلا وسهلا.
4: اهلا بك، اخبارك؟
1: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
4: نعم
1: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
4: لا والله مريضة الحق.
1: يا إن شاء الله لا بس عليك يا رب،
4: ما فيش واحد يترقدني يا رب.
1: بقى تفضلي موضوع الحلقة اليوم.
4: والله لا أحب الحي الحق يعني، ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي حي هيك تفضلي، مساحة لك.
4: نحيي أخونا ناجي اللي كان يتكلم، أخوي أحمد، أستاذة ليلى غرياني، أستاذة نورس، بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير. السلام عليك.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
4: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
4: الله يسلمك.
1: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنية، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين ناخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا ليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد واخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات والاشكال هي واساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة او سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة اكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبري يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة ملاك، مساكي سعيد وتحياتي لنسمة الباردة الأستاذة فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش قداش ما نحترم فيك أنت والأستاذة عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرفش ندير، نلمك شيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنت أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبر يقول ربي عاونك ويسعدك ووفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام، لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرده صاحبه، يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة، ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة، قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا الكلام لي أنا ولا تقريبا، رسالة لبابا وماما قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة، إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر والكلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف، زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيا ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيك مالا، ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: لا الحمد لله، في الحق أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي في التوقف، والحي وخيك نورس وبنت القرب، ونقول بنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيك. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله.
1: ونسمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه، ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو زدت سمعينا صوتك نطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحه.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامه لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه، ونقول الحمد لله سلامتك راهو حتى صحيحه والله ما لحق.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع، ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويسترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: اتمنى ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش وليت لك، نبي نقول لك حاجة بس بالله عليك، الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير هي غيابك. نحن بالعكس نحن والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول اصلا انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد اليوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين من قبل ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذ ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا ان شاء الله لا باس عليها.
0: تسلم.
1: وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ مداك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو؟
0: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: ما تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند
0: إيه؟
2: الكلية في عمل واحد وقفت معه وقف معي حق ما أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه وربي يسخر لك ناس توقف معاك تشهد معاك، يعتبر كيف ما نقول احنا بعاد عنك مش كيف الشخص صدايا باهي، لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. وديما نقول في الكلمة الطيبة ربي خداري حبي، واني حاليا في مصر كنسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادث، شفنا فرحتها في مصر والحمد لله العالمين ان في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عند جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ربي ديما معانا على الحق، واحنا ان شاء الله ديما على الحق وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي يكلم فيك عمار،
0: عمار
2: ما يسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ما من سامحة لا دنيا لا آخرة حق. ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم ومعناه كلام أحسن نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك.
2: ديما طيبين،
0: نتمنى
2: لكم كل الخير إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار. طبعا هو توه حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إنه هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوه، عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته،
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب،
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، معش بترجع بكو؟
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، نقوله
3: باهي على خير إن شاء الله، وما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زال رصيد مرصيد، بالله علي قولي أستاذ يونس يا أخي دركني تواصل معنا بعد رصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناشي،
3: تمام،
0: مخذناشي، لأنه هو تقريبا مخذاشي رقم أحمد يعني، لكن كانت تواصل معنا تناخده رقمه ونسجله رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغوا توصلوا
3: لها. إن شاء الله بإذن الله. طيب، ده المتعلقة.
0: تسلم، يبارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك يلا. شكرا شكرا. أعتقد ناخده فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا